0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: DJ Sammy on the mix.

عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير الداخلية يوصي بحسن الاستعداد للتقلبات المناخية المرتقبة. وترامب يتوقع نهاية الحرب بعد الانتخابات النصفية ودوي انفجارات قرب هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أوصى وزير الداخلية خالد النوري خلال افتتاحه يوم أمس أشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بحسن الاستعداد للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا، مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤوليته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. وزير الداخلية دعا أيضا كافة الهيكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة كل في حدود، وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار. كما دعا كذلك إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكة التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. نشرت وزارة التربية يوم أمس النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.udenet.tn. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع تسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعين، مشددة على أن أزمة الجامعة العمومية لا تعالج بحلول ظرفية أو شعارات، داعية إلى اعتماد رؤية وطنية متجددة للتعليم العالي تقوم على الاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص وضمان كرامة الجامعين وتحسين ظروف عملهم. والجامعة تؤكد في بيان لها أمس على ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورات الانتداب والترقية المتأخرة، بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين. كما طالبت بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات الوطنية والتشارك في معالجة الملفات التي تمس الحياة المهنية للجامعيين، وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي المقابل أشارت فيتش رايتنج إلى أن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد بأن الحرب على إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، لأن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة أطول في وجه الضغوط الاقتصادية الأمريكية وفق قوله. والتلفزيون الرسمي الإيراني يفيد بسماع دو انفجارات قرب مضيق هرمز، وذلك في ظل تصعيد متواصل هذا الأسبوع بين إيران والولايات المتحدة، ولم يعلن بعد عن طبيعة الحادثة أو مصدرها. ومن أخبار العالم كذلك، قال دبلوماسيون أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة أقر إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهر FM. Music. Non-stop.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 للـ9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للـ10 فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من 10 للـ3 زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتي بيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق.

من 4 ل 6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار الثلاثاء 4 خميس وسبت من 6 ل 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل نقاش أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشفوا خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينال ويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات، وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: جوهرة أفام. ميوزيك. نونستوب.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة.

المجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل 6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار الثلاثاء 4 خميس وسبت من 6 ل 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشف حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح. واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي فيا مرحبا. والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها. جوهرة أفام. ميوزيك.

الجوهرة اف ام الدنيا.

بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن، أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كتير.

الصمت تام وانا لسه سارح في النهايه ولسه عندي 100 سؤال.

0: نفس الشارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جيوبي والسماعات في وداني ومستخبي وبسمع نفس الاغنيه هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كانه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني بقيت اقول كتير زمان بقيت أخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك إني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خاين أو جبان افتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تاسع
1: جوهرة FM Music News Number

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 28 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق لعشرة سبتمبر 2026. ما يميز طقسنا اليوم كونه باش نعيش تقلبات جوية تنجم تكون حاملة لأمطار قوية في فترة زمنية زادت نجم تكون قصيرة، هذاك علاش تشكل السيول ينجم يكون موجود في العديد من الولايات، باعتبار كونه اليوم تقريبا أغلب ولاياتنا خاصة بعد الظهر باش تعيش على إيقاع هذه التقلبات الجوية، باش تكون تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 ولايات ما فيها شي أمطار و 17 ولاية فيها الأمطار. الأمطار هذه باش تكون في 17 ولاية هذوما 4 ولايات فقط أمطار متوسطة، 4 ولايات فقط، 13 ولاية أمطار قوية، 13 ولاية أمطار قوية. نعطيكم الولايات اللي باش تكون فيها أمطار متوسطة، هي المنستير خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ثم المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، القصرين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات وإحنا ماشيين للشمال ماشيين لبنزرت، معناها نواصلوا ونقدمين القدام في إلى الشمال، معناها كاين جايين من الجنوب ومن الساحل وماشيين للشمال، بقية الولايات هذوما راهو فيهم أمطار قوية. في حين في صفاقس باش تكون سحب أحيان كثيفة فقط 36 درجة، 38 في قفصة وسحب أحيان كثيفة فقط، 38 في قابس ومغيم جزئيا، في حين 40 باش تكون في كل من مدنين 40 درجة تطاوين، وأيضا توزر 40 درجة وشهيلي، 41 في قبلي وشهيلي، و42 في برج الخضرة وشهيلي، هذا بعد ظهر هذا اليوم. هذه الأمطار وهذه التقلبات راهي باش تواصل غدو ويمكن تزيد تقدم ولايات أخرى تلتحق بي، لكن تنقص حدتها قوتها في بعض الولايات، هذا من ناحية تو نرجعوا له بالتفصيل.

هنقول لكم مين بالضبط في نشرتنا المفصلة. ثم راهي تتواصل زادة نهار السبت، معناها عندنا المتأكد خميس وجمعة وسبت، والإمكانية زادة متاع نهار لحد واردة، لكن عطينا تو المتأكد واللي حسب الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي أعطتنا هذه التوقعات، مع راهو التحين هذا صار البارحة في 7:26 من مساء البارحة بطبيعة الحال، تروشيكا أخرى تكون معناها جوستمون آخر يكون في حدود 8 صباحا، لكن هذا التوندونس، هذا وين ماشيين في طقس اليوم وغدوة وبعد غدوة. نذكر طقسنا الخميس 10 سبتمبر 2026 باش يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، ثم راهي تشمل محليا الوسط وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. بالنسبة لدرجة الحرارة باش تعرف انخفاض نسبي بالشمال والوسط وتكون في استقرار بالجنوب، وتتراوح القصوى اليوم بين 27 و 32 درجة بالجهات الجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، كما توصل كما قلت لكم إلى حدود 41 درجة، حتى 42 درجة تنجم توصل لهم بأقصى الجنوب تحديدا في برج الخضرة. إذن هذا وغيره تو نرجعوا له وإحنا بالتفصيل في متينالكم، لكن هات نبدأ كما تعودنا ولا تقطعنا عادة يا رب العالمين، هات نبدأ في لقانا هدايا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين اللي هي حسن حسين هكا ولا ليه، وراهي راهي تحل كل البيبان، اي نعم كل البيبان، وكلزم الشباب زادة المسكرين امام شكون، امام شكون زعم، امام مرضي الوالدين، والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله التقلبات متاع اليوم والأمطار المنتظرة واللي هي تنجم توصل بكمية طيبة حتى قوية وفي فترة وجيزة. هذاك علاش فما تنبيه أو تنبيهات بالاحتياط بالحيطة، معناها تحسبا للتقلبات هذه من طرف وزارة الفلاحة، والزهيد وزير الفلاحة قال الإمكانية تعطاهات الكمية هامة من الأمطار اليوم الخميس 10 سبتمبر بعدد من مناطق البلاد موجودة، وهذاك علاش درجة اليقظة والتأهب يلزمنا نرفعوها للمتابعة ولنبش نكونوا جاهزين لبعض المفاجآت اللي صارت لنا قبل وقلنا كيفاش وعلاش نحضروا روحنا. إن شاء الله ربي يعطينا غيث نافع. سيدي خليفة صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم معز الشباب في سوسة كل مستعملي الطريق خاصة الناس اللي هم توا خرجوا الخدمة إن شاء الله يوصلوا سالمين يسيسوا رواحهم كما قلت. هاي مسحة متفائلة إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار.
1: أمطار تعمل الكيف
2: وقيت كمام زاد
1: اليوم وغدوة بعد غدوة
2: وزيد معناها الأمطار باش تتبعها انخفاض في درجة الحرارة
1: معها زاد الانخفاض.
2: إن شاء الله ثمك الخير يا رب.
1: إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله أمطار رحمة، وإن شاء الله غيث نافع، وإن شاء الله نساعدوا رواحنا احنا ما نرميوش رواحنا.
2: سيس روح هذاك هو
1: وبعد نقولوا كيفاش نساعدوا رواحنا يعيشكم.
2: هذا هو السرعة لا دي معنية تقريب القاعدة الرئيسية تقولها كل يوم معناها لمستمعاتنا ومستمعينا الناس تخوه وساعة البيت زاد في الطريق وكما قلت لك كل شيء يتعدى إن شاء الله وربي مع بلادنا يا رب.
1: مع التذكير كونه طقسنا اليوم والوضع الجوي الخميس 10 سبتمبر 2026 بشي تسم بنزول أمطار مؤقتا قلت لكم مرعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة حيث باش تتراوح أعلى الكميات باش تفهموا على شنو نتحدثوا بين 30 و 50 مليمتر بولايات شدوا عندكم بنزرت تونس الكبرى نابل سوسة القيروان الكيف وتوصل إلى حدود 70 مليمتر بولاية جندوبة باجة سليانة وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ينتظر باش يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال نهار الجمعة غدوة معناها 11 سبتمبر 2026 وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية، مع ملاحظة حسب التوقعات الأولية أنه هذه الأمطار تتواصل زادا نهار السبت. خليفة
2: أو به إن شاء الله إن شاء الله خاصة المناطق اللي فيها السدود قلت
1: موجودة
2: في باجة وجندوبة وغير هذه
1: وجندوبة بكميات عالية معناها وسليانة وزغوان زادة بكميات عالية
2: إن شاء الله يا رب.
1: فضرورة انتباه وإن شاء الله تكون أمطار رحمة
2: وتكون موسم فلاحي طيب
1: إن شاء الله. نعطيك الفلوس ولا تعطيني إيش عندك؟
2: أخي أنا ما ضبي الفلوس ما الناس بنعطيك إيش عندي؟
1: هاي الفلوس باش تعطيني إيش عندك وعادي خلص
2: هذا
1: هكا ولا لا يا سيدي؟ الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 8 سبتمبر 2026 عندنا 1371 مليون دينار الموجودات صافية من العملة الأجنبية. بتاريخ البارحة 9 سبتمبر 2026 صار التحيين تقريبا بقينا في نفس ال 25,427 لكن المفاجأة كونه طحنا رغم اني ما طحناش في المجموع برشا طحنا الى 99 يوم
2: ان شاء الله نرجعوا
1: بسرعه للتروا شيفر ونبقاو غاديك ما عادش نعاودوا نطيحوا للدو شيفر. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق الاسباس اللي قاعد يحوس قص شويه شويه 30 مليون اسمع شنو نحكي 30 مليون دينار و110 مليون دينار اسباس يدور في السوق. الدولار هكا خذا بعض المليمات ولا 2915 مليم فاصل 8 بالارونديسمون 2916 المليم. اليورو في نفس المكان رغم اللي زاد مليم تقريبا 3384 مليم فاصل 1. ايش عندنا في الماتينال سيدي؟
2: طبعا احنا باش نمشيو لموضوع ما في علاقة ديما بالعودة المدرسية والقراية والصغار والمستقبل باش نمشيو لعودة مدارس التكوين المهني اللي هي تنطلق 17 ديسمبر كل الأسبوع القادم. نبدأ بالنهار الثلاث التعليم الإعدادي والثانوي ثم تجي للتكوين المهني. شكون يمشيو للتكوين؟ تعرف سنة مفاجأة 6000 من متحصلي البكالوريا مشاو للتكوين.
1: عارفوا شو يعملوا لأنه المستقبل فيك الصنعة اللي تعلمها الصنعة اللي ولات ناقصة ما عادش نلقاو. جربوا كل واحد باش يركب لكم بارابول ولا الكتريسيان يصلح لكم ولا بلومبي ولا
2: والله الموعد مع الطبيب اسهل من الموعد مع البلومبي ولا الكتريسيان.
1: قال لي انا باش يخرج يشوف البارابول باش يخرج فقط مش يصلح 50 دينار
2: لا موجود
1: من المحل نتاعو.
2: هاي هني قلت لك هذه
1: 50 دينار فيزيت نتاع
2: المستقبل وفيهم نسبه كبيره ولو في الخارج تعرف خذاتهم
1: مطلوبين بارتو
2: كبير. نعم. شكونهم الاولاد اللي يمشيو يقراو غادي
1: يمشيو
2: كل معلة فاتن لشهب مديره اداره خدمات متكونين بالوكاله التونسيه للتكوين المهني بوزاره التشغيل والتكوين باش نرجعوا على التفاصيل شكون هذوما اللي يقراو كيفاش يدخل باش نمشيو لخبر نعتبره مهم حاتم وناقشنا فيه مركز تصفيه الدم بنفيذة وهذا في اطار تقريب اعلام القرب. الناس كانت تعاني مشكل منفيذة باش يمشي لسوسه ولا يهبط تونس ولا يمشي لأي مدينة في الساحل
1: هم غلقوه على أساس أي للسقوط هو جديد
2: وولد قضايا ومحكمة وغيرها
1: الباريفة ما جديد داخل جديد أنه اليوم يقع افتتاحه من جديد نفس المركز اللي قالوا أي للسقوط
2: هذا هو حاجة.
1: شو اللي عملوا له
2: باش نرجعوا له
1: هبطوا سحارة غادي سحروا
2: هاو شوفوا مع رئيس المجلس المحلي
1: الحمد لله العباد باش يبقاو في نفيذة ما عادش يمشي صافي الدم في مساكن
2: أي مساكن يمشي معناها
1: بعيد عليهم
2: بعيد ياسر شنو بعيد عليهم واحد صافي الدم يعرف الله بحواله. أحد كفاءات ديوان الوطني للسياحة باش يكون معنا كذلك سي محمد العبيدي سي لو باركور دو ميليتان عنده توم دو من الكتاب نتاعه وتجربته في السياحه لانه احد
1: كتب باللغه الفرنسيه يكتب فيها على تجربته لابروش نتاعه في التعامل مع المسؤوليات العديده اللي تحملتها ونرجع لهذا ونرجع زاد قراءته في وضع السياحه الحالي وش نجم نعمله باش نزيدوا نستقطبوا سياح في بلادنا يلا نعملوا
2: اخبار من هنا وهناك خاصه وزاره التربيه تعلن عن نتائج اللي عدوا في مناظره الاستاذيه اللي باش يشاركوا باش يتحولوا الى اساتذه وهبطتها البارح
1: مبروك عليهم اللي
2: مبروك عليهم
1: ان شاء الله البقيه الدوره القادمه كيف كان سهل ربي دوره قادمه تكون سريعا معنا
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله هذا ما نتمنوا. يلا خلينا نمشيوا الفاصل القصير قبل ما نرجعوا مع اون بريف اليوم
2: قريب بس
1: لا شكون منال وثبت في الموضوع غدوه ترجع بس ما بالكونجي اللي خديته باش تساعدنا بحضورها لنيق منال جبل بعد قليل.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي نقول لهم سوق وحيدة وحيدة توصلوا راكم سالمين غانمين بإذن الله، كما الخليفة متاعنا يمشي واحدة واحدة لسيدي خليفة، من بعد سيدي خليفة يبدأ يجري باش يوصل للسوق.
2: لا والله ما فوتها 110
1: أحسن ما عم تعمل يا صاحبي، تبارك الله عليك. به نمشيو بعدك سيدي خليفة؟
2: نمشيو
1: يا سيدي خليفة وبعد نمشيو
2: ما غير ما تقف تطاق القهوة عندك من الشباك تدخل
1: أوكي ما نربحوا له قديرك دونك نمشي اليوم بريفة مع منال جبلة منال بن تخيل ونشوفوا شكون اليوم في قاعة العمليات المركزية. صباح النور والسرور ومنور الاستوديو بي طلة الأنيقة اللي تفرحنا عادة احنا نهار 2 و3 اليوم في تعويض للبسمة سعيدية نرحبوا بمنال جبل. صباح النور لله.
3: صباح الفل والياسمين والورد ليك والسخليفة وكل مستمعي جوهرة فام والفريق العامل اليوم في تونس وفي سوسة، ان شاء الله نهاركم زين.
1: باهي شنو حوالي الطقس غاديك؟ شنو الامور؟
3: اليوم
1: سخونة
3: اي
1: اما باش تصب المطر راهي عندك تبرد شوية
3: ان شاء الله يا ربي يرحمك.
1: هذا موجود في النشرة متاع اليوم وان شاء الله امطار باش تكون زادة بكميات طيبة في السوسة، معناها امطار قوية في سوسة متوسطة في المستير والمهدية وقوية في سوسة
3: ان شاء الله.
1: تبرد اليوم تبرد باذن الله، هذايا توا الصباح برك باش يكون سخون لكن بعد ظهر تمشي في نسق ان شاء الله تنازلي وغدوه تزيد تبرد خير، معناها غدوه في سوسه اليوم مثلا نوصلوا في سوسه تعرف القداش نوصلوا 32 غدوه 30 فقط
3: ان شاء الله،
1: ونهار السبت 29 فقط وفما امطار غدوه بعد غدوه زد. لا نهار السبت فما امطار في سوسه، تو نرجع لهذا بالتفصيل بعد قليل. معك منال بن تخيل لي دو مانويلا، معناها مانويلا 1 و 2 المانويلا 1 هي منال جبلة هذا اللي نعرف تربيشت منال بن تخيل شنية زعما مانويلا
3: منولا
1: منولا يا منولا منو منو منول يا منولا اعطينا لايون اللي عندك نتاع نشاط الاخبار واذا كان فما رياضه وسي
3: باش نقعدوا في نفس الكلام اللي كنا نحكيوا فيه على الطقس وعلى التغيرات المناخيه المنتظره. وزير الداخليه اشرف البارحه على اجتماع اللجنه الوطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده ودعا بالخصوص خلال هذا الاجتماع الى ضروره الرفع من درجه التاهب واليقظه كل في حدود اختصاصه. ايضا تحسبا لتهطل كميات مهمه من الامطار وزاره الفلاحه تتابع جاهزيه مختلف المتدخلين في اجتماع صار مع وزير الفلاحه. في اخبرنا ايضا تونس تحذر بجنيف من اختلالات النظام الدولي وتدعو لإصلاح مجلس الأمن والهيكلة المالية العالمية. على المستوى الدولي CBS تؤكد تعرض طائرات عسكرية أمريكية لأضرار جراء ضربات على قاعدة جوية بالأردن. الرئيس الأمريكي يلوح بضرب جبل الفأس في إيران ويعلن تقدم في حربه على طهران. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي بيجينا بتفاصيلها في 7:30 مع وليد الجزيري، هيئة النجم الساحلي تصدر بلاغ حول مركز تكوين شبان النادي. إصابة على مستوى الركبة لحنبع على المجبري وراحة منتظرة بثلاثة أشهر. اليوم اجتماع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مع رؤساء أندية الرابطة المحترفة الثانية، ومش يعطينا فكرة وليد أيضا على المسابقات الإفريقية ودوري أبطال أوروبا. هذه كانت أبرز العناوين أكيد تفاصيلها بالنسبة لأخبارنا الوطنية والدولية باش تكون 7 إن شاء الله و7:30 كما قلنا الأخبار الرياضية مع وليد الجزيري.
1: شكرا لك منال، جدد اللقاء معك بعد أقل من 25 دقيقة من الآن في حدود 7 صباحا مع نشرة مفصلة للأخبار الوطنية وأيضا العالمية. خلينا نمشيو للموزيكا تبع
2: نمشيو الفيروس
1: نعملوا أن انشينمون مطولي نرجعوا بنشرتنا الأولى لل الطقس متاع اليوم بتفاصيل تطورات والتفاصيل في حدود 7 غدرشين. خليكم مع رائعة من روائعها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع وابقوا معنا، رجعين

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. ساعدوا رواحكم في ثنية وحيدة وحيدة بإذن الله، توصلوا سالمين غانمين. نمشيوا مع بعضنا بعد إذنكم، ونستدعى كل مستمعينا ومشاهدينا لنشرتنا الأولى وحتى الثانية اللي بشكون في الثامنة متاع صباحا، معناها بشكون في حدود الثامنة صباحا، باش نركزوا معاهم لأنه فما عدة تطورات في الحالة الجوية بالنسبة لليوم وحتى غدوة وبعد غدوة. هذا الكل كما عودناكم نشرة مفصلة نبدوها بالقراءة الأولى الآن، ثم التحينات اللي تكون متاع الخريطة بشكل خاص اللي تكون في حدود الثامنة صباحا. بوان ميتيو.
0: ميتيو على جوهر FM.
1: مش يكون طقسنا اليوم بإذن الله الخميس 10 سبتمبر 2026 مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفا لسحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، ثم راهي تشمل محليا الوسط. وتنعطيكم الولايات اللي بتكون فيها الأمطار. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتتقوى زادة أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز، شدوا عنكم، لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. دونك ريح بشكون قوية وقت ظهور السحب الرعدية، ناخدو الاحتياطات متاعنا، نبعدوا على ما من شأنه باش هكا شجرة خائخة ودرا شنو، ما نجيش تحتها ونتخبى، يعيشكم من بعد سيارتي من غاديك. 80 كيلومتر في الساعة وتنجم تتقوى أكثر بطبيعة الحال، راهو عبارة على رفع الأدية. جاي البحر متموج إلى محليا مضطرب، الحرارة قصوى تتراوح بين 28 و32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 33 و39 درجة ببقية الجهات، وتوصل كيف كيف إلى 41 درجة بالجنوب الغربي. هات نشوفوا وين باش تكون الأمطار بعد ظهر هذا اليوم، خاصة راهو في الصباح فماش ملاحظات كبيرة بالنسبة لطقس صباحنا. درجة حرارة تراوح بين 29 وتقريبا على الدرجات 37 درجة في برج الخضرة، مرورا ب 36 في مدنين و 36 كيف كيف في توزرة. على الشريط الساحلي باش تكون درجات مستحبة 31 في بنزار، 32 تونس الكبرى، 31 في نابل هذا الصباح ومعهم سوسة، 31 مستير، 31 32 في المهدية، و 33 في صفاقس، 34 في جابس. 29 درجة هي أقل الدرجات في هذه الفترة الصباحية، باش تكون في سليانة وأيضا في الكيف. بعد الظهر باش تتغير الأمور بشكل ملحوظ، معناها نتبعوا شوية معناها اللي باش نقولوه الآن باش تعرفوا شنو التغييرات هذه. أولا عندنا ثلاثة ولايات كاينهم نوتر، لا فيهم الشيلي لا فيهم الأمطار، هما صفاقس باش تكون فيها 36 درجة وسحب أحيانا كثيفة، 38 في قفصة وسحب أحيانا كثيفة، و 38 زاد في جابس وطقس مغيم جزئيا. هذوما ثلاثة ولايات هذوما ما فيهمش لا شهيلي لا الأمطار. أربع ولايات فيهم شهيلي ودرجات حرارة أربعينية، 40 درجة في توزر، 40 درجة في المدينة، 40 درجة زادة في تطاوين وشيلي، و 41 في قبلي وشيلي وهي أعلى درجة، 42 في برج الخضرة هي أعلى بعد قبلي ب 41، 42 درجة أعلى درجة اليوم موجودة في برج الخضرة والشيلي غاديك. بقية الولايات معنا كان نحسب توا 3 و 4 7 7 ولايات باش يكون 4 ولايات فيهم شيلي وثلاثة ولايات ما فما حتى شيء، معناها لا شيلي لا أمطار. بقية الولايات اللي هم 17 ولاية فيهم أمطار، والأمطار هذه راهي الأغلبية باش تكون قوية. خمسة ولايات فقط أو أربع ولايات فقط فيهم أمطار متوسطة والبقية أمطار قوية. الولايات اللي فيهم أمطار متوسطة أنهم نقاو المهدية في 34 درجة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، المستير خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و 33 درجة، في سيدي بوزيد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و 35 درجة، 34 في القصرين وخلايا رعدية محلية، لا خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات وإحنا ماشيين البنزرت معناه راهي أمطار قوية كيما في القيروان 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. سوسة 32 درجة بعد ظهر هذا اليوم وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. أمطار قوية زاد في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية 31 درجة. زغوان 32 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. القروان قلت لكم 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. 28 درجة في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. أمطار زاد قوية في الكيف خلايا رعدية محلية ومع هذه الأمطار القوية و28 درجة. 30 في جندوبة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بيجة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و28 درجة. نمشي والنابل كما قلنا نابل قلنا عليها 31 وأمطار قوية. زاد في زغوان أمطار قوية خلايا رعدية محلية وأمطار قوية و32 درجة. تونس الكبرى معناها تونس ومنوبة وريانة وبن عروس باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و30 درجة. زاد في بنزرت اليوم 29 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. هكا باش تاخذوا فكرة شاملة كاملة على كل ولاياتنا فيهم وما فيهمش. وناخذوا زاد الحيطة متاعنا خاصة وقت هبوب الرياح القوية وقتك معناها الأمطار تعرف ذروتها في فترة قصيرة طابت برشا أمطار ومعاك ال 80 كيلومتر في الساعة تنجم توصل لشكل الهبات متاع الرياح القوية. نساعدوا روحنا ما نغمروش نبعدوا على مجاري الأودية ونبعدوا على السيول ونبعدوا أيضا على الحاجات اللي خايخة شوية تنجم تطيحنا الشجر ولا غير ذلك. معناها نبعدوا عليهم وإن شاء الله ربي يعطينا غيث نافع بأتم معنى الكلمة. هذا الغيث يتواصل غدوة الجمعة. الجمعة عنا أمطار زادة وبش تكون تقريبا على كل ولايات الجمهورية باستثناء أربع ولايات اللي هما غدوة جابس تكون رياح قوية و34 درجة. 37 في توزر ورياح قوية. رياح قوية زادة في قبلي و36 درجة. 38 في مدنين و39 في تطاوين. خمسة ولايات ما فيهمش أمطار. بقية الولايات الكلها فيها أمطار لكن هذه المرة الأمطار بش تكون قوية في أربع ولايات فقط اللي هما القصرين وسلي والكيف وأيضا جندوبة. بقية ولايات الجمهورية اللي بقاوا كلهم معناها من بنزرت وصولا إلى قفصة مرورا بسوسة المستير المهدية وصفاقس راهو باش تكون أمطار معناها خلايا رعدية محلية مع أمطار.

0: Orange Boost il rentrait belle fibre 100 mégas.
1: Elle rentrait واش كان للقرايه elle rentrait فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي ولات 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900
0: مالا فاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست il rentrait belle fibre
1: عندك اورانج
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. وزير الداخلية يدعو إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة. وترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس النووي في إيران. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير الداخلية خالد النوري يؤكد لدى افتتاح اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء حسب ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة. وأضاف النوري أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤولياته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. هذا ودعا وزير الداخلية كافة الهياكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة كل في حدود اختصاصه وأعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار. كما دعا إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. كذلك شدد وزير الداخلية على ضرورة ضمان الجاهزية العملياتية الكاملة لمختلف الوحدات المعنية بالتدخل وتوفير المعدات الضرورية للإنقاذ والإجلاء وإلى ضمان سرعة ودقة تبادل المعلومات والمعطيات بين كل الأطراف المتدخلة بما يجعل عملية اتخاذ القرار قائمة على المعلومة الدقيقة والحينية. وحث على تكثيف التوعية الإعلامية بتوجيه رسائل واضحة ومباشرة للمواطنين لتحذيرهم من الاقتراب من الأودية والمنشآت المائية ولدعوتهم إلى الالتزام بتعليمات السلامة. من جهته أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ مساء الأربعاء على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث خصصة لمتابعة الاستعدادات للتوقي من مخاطر التقلبات الجوية المنتظرة وتهاطل كميات مهمة من الأمطار اليوم بعدد من مناطق البلاد. وأكد وزير الفلاحة ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. هذا وشدد وزير الفلاحة على أهمية إحكام التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية وضمان التبادل الحيني للمعطيات والمعلومات والتدخل السريع والناجع للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والأراضي والمنشآت الفلاحية والمائية. كما تم التأكيد على جملة من الإجراءات العملية لتعزيز الجاهزية من بينها ضمان جاهزية فرق التدخل والمعدات وتكثيف عمليات المراقبة والمتابعة وتحديد النقاط التي تستوجب أعلى درجات اليقظة إلى جانب مواصلة التنسيق المباشر بين مختلف المتدخلين والتفاعل الفوري.

0: مع تطورات الوضعية الجوية. وفي ختام الاجتماع تقرر الإبقاء على الخلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضعية والتنسيق بين مختلف الهياكل والتدخل الفوري عند الاقتضاء بما يضمن أعلى درجات الجاهزية خلال الفترة القادمة. وأكد وزير الفلاحة أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات والمنشآت والأراضي الفلاحية تمثل أولوية، داعيا إلى التحلي باليقظة والمسؤولية والجاهزية الكاملة والتعامل السريع والناجع مع كل المستجدات. في إطار متابعة عمليات التعهد بالنقاط الزرقاء، تواصل مختلف اللجان المحلية بولاية سوسة تنفيذ برنامج تدخلات اللجنة الجوية لتفادى الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا لموسم الأمطار. وتم جهر وادي الخروب على مستوى النقطة الكيلومترية 126 بالقلعة الصغرى. وتواصلت بمعتمدية بوفيش عملية التعهد بالنقاط الزرقاء بمختلف المناطق من خلال توفير التجهيزات الثقيلة، كما تواصلت بمعتمدية سوسة المدينة عملية التعهد بالنقاط الزرقاء بالتنسيق مع مصالح بلدية سوسة بجهر بلوعات تصريف المياه. وجددت السلطة الجاوية في هذا السياق دعوتها المواطنين إلى احترام الضوابط البيئية وعدم إلقاء مختلف الفضلات بمجاري الأودية والمياه لضمان سيلان طبيعي للمياه وتفادي الانسدادات والفيضانات. البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تحذر من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. وجاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية 63 لمجلس حقوق الإنسان. هذا ودعت تونس إلى تأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وسيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتسوية السلمية لنزاعات والامتناع عن استخدام الهيمنة الاقتصادية كوسيلة ضغط سياسي على الدول النامية مع ضمان المحاسبة على كافة الانتهاكات المرتكبة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستهداف موقع جبل الفأس النووي المحصن بالقرب من منشأة نطنز في إيران، مؤكدا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. قائلا ترامب خلال كلمة له في دالاس أمام مؤتمر للحزب الجمهوري بشأن انتخابات التجديد النصفي إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، مقترحا إطلاق اسم مضيق ترامب عليه ومتوقعا انتهاء الحرب عقب فوزه في الانتخابات المقبلة. شبكة سي بي اس تذكر أن عدة طائرات عسكرية أمريكية تعرضت لأضرار جراء ضربات استهدفت قاعدة جوية في الأردن خلال الليل، مضيفة أن طائرة أصيبت وفقدت أحد أجنحتها، في حين لحقت أضرار طفيفة بنحو 8 طائرات من طراز F-15 وأعيدت جميعها إلى الخدمة. ختاما، قوات الحكومة اليمنية تفيد بشنها عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على ما قالت إنها اعتداءات ارتكبتها الجماعة على المدنيين والجيش. ويأتي التصعيد مع انهيار الهدنة التي سادت إلى حد كبير منذ عام 22 و2000، وفي خضم هجوم واسع يشنه الحوثيون داخل اليمن منذ الخميس أوقع أكثر من 500 قتيل. ومن جانب آخر، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن جماعة الحوثي تواصل محاولاتها استهداف أهداف البنى التحتية في السعودية.
1: للمزيد من الأخبار،

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن.
2: إن شاء الله طريق سلامة. حاتم صباح الورد، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية ومواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلامة.
1: أمين يا رب العالمين،
2: إن شاء الله موافقين الله ورضيت الوالدين.
1: أحسن ما قلت
2: به إن شاء الله.
1: إحنا باش نمشي الأفراح، لكن قبل الأفراح تو نشوف حاجة، باش نمشيو الأفراح وعيد الميلاد ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 10 سبتمبر، وأيضا نستقبل المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم في خصوص الاسماس هذا. يا راهو هو بيدو ما تبدلش، 85-990 أبعثوا عليه الاسماس، كتبونا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليكم
2: وشاركوا
1: وحطونا رقم التليفون متاعه، احنا نقوم بالواجب نتصلوا به فيقوم النوم وشارك معنا بطبيعة الحال، ونهديه له الكادو الرائع المنقالة من سيتي واتش. نمشي لقوم عيدك اليوم.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي حسان
1: قبل بعد اذن
2: تفضل
1: باش نمشي لمدام شيراز، يقولوا لي جاهزه لا مكالمه. مدام شيراز جدي،
2: شيراز جدي الهذلي،
1: اي صباح موجوده معنا من زغوان مباشره. هي المندوبه الجهويه للثقافه بولايه زغوان. مدام صباح الورد وشكرا على تفاعلك، وحتى مغيب ما نسقنا هذه المكالمه. ما جمال بوقديده اتصل بحضرتك قال لك رانا حاشنا بتوضيحات من عندك فكنت معنا. مرحبا بك ليلى.
3: صباح النور سي حاتم. صباح النور،
1: صباحك زين وإن شاء الله كل عام وانت حية مليون ألف خير.
3: يعيشك يعيشك، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي جوهر أفام.
1: عرفت علاش طلبناك وحلينا بيك الوحدة ولا ما عرفتش؟ حبينا نسألوا اليوم عيد رسمي في ولاية زغوان وفي المندوبية، ولا تمشي تخدم على رويعتك كالعادة في نهار عيد ميلادك؟
3: حيثك بارك الله فيك، يعطيك الصحة على بالحق هالجست اللطيفة والكريمة، ويعطيك الصحة. هو يوم ككل الأيام يوم مميز، وإن شاء الله كل عام يحيينا بخير ويقدرنا على التقديم ما هو أفضل.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك، نعرف مجهود كبير قاعدة تقوم به في وسط المندوبية وقفزة نوعية تعاملت السنة والحمد لله ربي يوفقك. حبينا من خلال هذه المكالمة نهنيوك بعيد ميلادك، إن شاء الله كل عام وانت حية مليون ألف خير. حبينا نعملوا ينوتر سوربريز، حد يقرب لك ولد عمك ينجم يقول وعيد ميلاده زاد اليوم.
3: مولودين فرد نهار،
1: فرد نهار
3: محمد
1: فريد الشيخ العزوزية، ودا العزوزية محمد فريد،
3: فرق سنتين ما مولودين فرد نهار.
1: فرد نهار طلبته راني ما تحصلتش عليه، عرفت ورقد حبيبي نربط اثنين مع بعضهم. فكل عام وانت حيه بخير انت ومحمد فريد، سلم لي على العائله وعلى الاسره الموسعه في مندوبيه الثقافه بولايه زغوان، وقل لهم شكرا على هذا المجهود الكبير اللي قاموا به طيله هذا الموسم، وإن شاء الله موافقين في الموسم القادم. شكرا لحضرتك، مرسي بوكو، كل عام وانت حي بخير. اي سيدي
2: نمشي لسي حسان مسلم، يقول لك صباح الورد سيد حسان.
4: هلا الو
1: يا حسان، تسمع فيا نقص في الراديو اللي بحدك. تسمعني من الراديو؟ ما قلت من الراديو، من التليفون فقط حسان.
4: اي به واضح
1: وناحي الراديو وانت في الكهرباء واقف على اليمين
2: واقف على اليمين.
1: روحك يا حسان يا باهي،
4: ناخذ على اليمين خاطر نسوق.
1: اي به
2: هاي كل عام وانت حي بخير،
4: بارك فيك عايش، بارك لك
2: منين تكلم فينا سي حسن؟
4: نقف نقف
1: شوية، اقف خويا وفي عقلك واحدة واحدة اقف. اهم حاجة سلامتك، حط لك الكلينياتور واقف على اليمين وساعد لي روح
4: كلينياتور
1: كل شيء. برافو عليك حسن.
2: منين تكلم فينا سي حسن؟
4: انا من تونس من العمر الاعلى، تحديد تو في الاوتوروت ماشي لطريق السويقس
2: تو في طريق سيارة سافا سالك الأمور
1: ماشي تخدم ولا في
4: تخدم مع العائلة
1: زيارة عائلية إن شاء الله موافقين يا أخو، إن شاء الله موافقين وطريق السلامة وساعد لي عليهم روحك وسلم لي عليهم الكل أنت والعائلة الكل. باهي شكون معاك في العائلة؟
4: تو الوالدة
1: أبو سالي من جبينة، هذيك ربي يحفظ ربي يخليها، هذيك الخير والبركة يا حسن،
4: هذيك
1: راس المال. وشكون
4: كاو كاو
1: وربي يحفظها وربي يخليها لك.
2: باهي اي حسن قداش عملت اليوم؟
4: اليوم شنو
1: قداش عملت عمر؟ رد بالك منه 40 سنة
4: 40 سنة العمر 40 سنة
1: طنبك النضج توا دخلنا للدنيا للدنيا توا حطينا ساقنا في الدنيا الباقي هذاك راهو نفدلكوا نلعبوا هذاك ما يتحسبش
4: البدايه تقصد معناها
1: هي توا دخلنا للدنيا هذيك مرحله النضج توا حطيت ساق في الدنيا ولدي
2: يا حسن
4: اي
2: شكون اللي بعث لنا الاس ام اس وقال هني وبعيد ميلاده؟
4: سي سي وهي تولد معايا تصور المدام تصور
1: لا والله دبلوماسي بالكلام قال لي الوالد مادام معايا معناها طمن رايح
2: مركح الوالد تو
1: سي سور شكون باش يكونك عندي انا كان المدام هكا ولا حسن شو اسمها المدام؟
4: رحاب
1: رحاب يا بابا تطلع وتطلع من الشيء
4: خاطر كل حد عنده طريقه نتاع تقديم انت تصور انا المدام
1: يا بابا تطلع من الشيء والوالده بحذاك تقول لي باش تشيخ لك ثنيه معناها تعمل لك طرح في ثنيه باهي برشا
4: لا الكريماس نتاعها بجنبي هي ما تصورش
1: تقول لي ربي يحفظ لك هذيك الخير
4: هذيك الخير
1: لك اخويا ربي يحفظ
2: يا سي حسان الجواب بنتك جوري معها المدام اما جوري هي
1: بنته موجوده
4: رحاب
1: ايش تقول لها رحاب؟
4: يعطيها الوقت الطيب وربي يبارك لها
1: يا معلم يا معلم هذا وعد قضاء القضيه وانت تدعي له بالخير انت مرتك وهنيتك بعيد ميلاد شو تقول لها؟
4: ربي يفضلها ربي يفضلها
1: راني راني قول لها راني راني نحب قل
4: اكيد جدا نحبها بطبيعة الحال اكيد جدا
1: يقول هلا يقول هلا
2: تسمع فيك
4: انا نحبها اكيد جدا هي وصغار وربي يفضلهم وربي يعطيهم الصغار زاد وقت طيب ويعطيها الصحه على المبادره هذه باهي برشا
1: باهي يا حسن
4: ايوه
1: امك راكبه بحذاك على اليمين
4: اي
1: بوسها من جبينها ونحب نسمع البوسه امشي لها امشي لها هكا بوسها من جبينها تو
4: اي
1: بوزلي اسمعها
4: ولا
1: من
4: بوسها
1: طب
4: معي
1: اي من جميلة اي سمعتها ربي يحفظها لك وربي يخليها لك وطريق السلام انت يا باهي يا ربي تولي في عمرك وربي يحفظك لينا ويفرحك بنورات نوراتك ان شاء الله يعطيك صحة البدن وطول العمر ربي يحفظها لك شكرا لك حسن
2: هلا نسرين سليمان نقولك صباح الورد هلا نسرين
5: سليمان مرحبا
2: كل عام وانت حي بخير يلا
5: عايشك عايشك ربي يخليك
2: قومكش من النوم
1: يا نسرين قل لي شكون كلمك بالتليفون وقايمك من النوم وخليك هكايا
5: لا قومتوني كي... سيبون ما توا وقت الخدمة
1: كينك كينك دخلت الخدمة ولا مازلت
5: لا مازلت
1: بي وقت
5: وقت شد
1: وصلت الخدمة
5: شد ثمانية من النوم سيبون بكري قايمتوني من النوم ما توا قمت سيبون وقت الثقة متاعي من النوم
1: وتوا خارجه ماشي الخدمه ولا خرجت ولا
5: نزلت شويه نحضر
1: روحي حاضر
2: هذا هو نسرين منين تكلم فينا
5: من جمال
2: مرحبا بكل مستمعينا في جمال
1: الخدمه في جمال زاد
5: اي خدمه في جمال
1: شنو هي معناها شركه
5: شركه
1: البي دي جي نتاع الشركه نتاع اللي تخدم فيها انت كلمني راه
5: قال لك جتراتاري
1: لا قال لي اليوم عيد ميلادها تاخذ معناها كونش اليوم وغدوه وبعد غدوه فهمت النهار سبت ما تخدموش انتم ولا تخدموا؟
5: لا نخدموا
2: ثالث عيد ميلادك
1: باش تاخذوا ثلاث ايام بمناسبه عيد ميلادك تصير هذه في الشركات نتاعنا زعما ولا ما تصيرش؟
5: لا بديش لا ما صدقهاش حتى كان يكلمني هو حتى كان يكلمني ولدي
1: والله والله
5: ما تخدمش
1: اي يلزمنا نخدموا ان شاء الله نوصلوا
2: يا نسرين قداش عملت اليوم؟
5: يوم عملت
1: 32 ans. دي تنبك الشباب يا بنيتي عندك الحق هكا باش تاخذ ثلاث ايام كونجي عندك الحق
2: كونجي وزيد. يا نسرين اعطينا شكون اللي بعث لنا وقال هني
5: الحقيقه ما نعرفش ما برشا الاحباب ولا اصحاب برشا
1: الاحباب. اختار لي حد. هو زعما. ها؟
5: ينجم يكون.
1: ينجم يكون هو.
5: ينجم يكون هو.
1: ما جابش كادو هو البارح
5: شكون
1: هو
5: هو لا
1: مزال شكون هو مان
5: هو باش الهلال
6: شات معاك ولا حكايه؟ هيا لنا سيريلاك في غادي. صاحبتك وعشيرتك سناء معرف.
7: ايه
6: هي اللي بعثته وقالت هنيها بعيد ميلاد.
1: قالت لي ايه كي نعرف ولكن ارتحت
6: المشكله. سكرنا الموضوع.
7: سكرنا الصحه وربي يفضلها وربي انت
6: وربي يفضلك
1: وربي يحفظك وان شاء الله ديما فرحانه وديما هكا نفدلك ونلعبوا معك ونهنيو بيك نهنيو فيك بعيد ميلادك ونهنيو فيك بالافراح زاد ايضا كل ايامك وكل ايام مسامعينا ومشاهدينا افراح ومسرات. طيب سيدي خليفه شكرا لك.
6: المنقلة
1: المنقلة به اعطينا المنقلة باش يحسبوا حسب باثنين معناها بالجدي مش داخله.
6: الجدي مش داخله
1: معناها رقم واحد يولي باهي رقم واحد. هاي
6: دبرها في جرة امه حسان مسلمي
1: يستاهل. يستاهل. اما المنقلة راك تنجم تختارها منقلة نسائية وتهديها لامك حسان.
6: ايوه رد بالك.
1: عنا والله عنا مقالة رجالية ومقالة نسائية. حسن كيف تجي أنت معنا في سوسة رجالية بعدنا في تونس وانت حب أنت اختار مقالة نسائية. مبروك لها. فاصل قصير ورجعين بسرعة مع خليفة بالسلم بشي هزنا لنفيدة تحديدا بعد ما تسكرت وقالوا آيلة للسقوط. هذه مكان معناها مستوصف أو وحدة لتصفيه الدم والناس مشيت لمساكن غاديكا ترجع لبس عليها واليوم افتتاح رسمي متاحة ويرجعوا العبادي صافيوا في الدم. صار كيفاش وعليش في النفيدة يجاوبنا خليفة مسال.
8: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال pour les coulisses l'ambiance en direct hashtag JoRFM sur Instagram hashtag JoRFM
9: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
10: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو طور عالمك. عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
11: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G
12: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
11: منا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G عندك أورانج. جوهرة
8: Publicité. تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الورد موضوع راهو طرحناه في الماتينال وشارك معنا كريم اليزيدي وقال لنا الموضوع من بدايته الى حكم قضائي كان في العمليه انه الوحده نتاع تصفيه الدم هذه الى للسقوط واسفني وسكرت سكرت مده طويل
6: سكرت الناس مشاو معناها
1: بين عشيه وضحاها ولا تلبس يا رب ان شاء الله
6: وصارت احداث وصارت وقفه احتجاجيه
1: لانه العباد تعبت مادة ناس كبار وصغار ومرضى يعلم بحالهم ربي باش يمشي في مركز تصفيه الدم بنفيده اللي كان خطوتين بحذاه يمشي حتى المساكن قال
6: فعلا حاتم
1: معاناه ولا تمام معاناة. اليوم يا سيدي هاي باش تفتح من جديد
6: اليوم انطلاق العمل نتاعها وتفتح من جديد شو قاعد بالضبط هذا اللي باش نحاولوا نعرفوه.
1: اعطينا الارير بلون هاي
13: اغيير بلون أغير بلان.
6: للإجابة على كل هذه التساؤلات بشكون معنا سي كريم يزيدي رئيس المجلس المحلي بمعتمدية أنفيذة اللي نقول له صباح الورد سيد كريم.
14: صباح النور سي خليفة، تحية صباحية ليك وسي حاتم وكافة العاملين والمستمعي إذاعة جوهر أف أم من مدينة نضال مدينة أنفيذة.
1: نفيدة العظيمة اليوم كلي العبادة الباهين والممتازين وخلوها هي بك العظمة هذيك، نهنيو فيها أهالي الناس اللي تعمل تصفية الدم باعتبار مركز تصفية الدم يقع افتتاحه من جديد، افتتاح أبوابه أمام الناس المرضى اللي كانت تمشي لمساكن. شو اللي صار بين عشية وضحاها من آلة للسقوط ولا تلبس عليها؟
14: والله يا سي حاتم، هو قصة مركز تصفية الدم بنفيدة قصته قصة مركز تصفية الدم
1: بنفيذة. بعثوا لنا كريم البارحة.
14: مركز تصفية الدم هو معناتها تقريبا حاضر من 2019. من 2019 قعد أربع سنين معناتها الطبيب تباشر والفرمليات موجودين والتجهيزات موجودين، قعد أربع سنين مسكر. حتى البطاريات متاع الماكينات فزدوا بعد ثلاث سنين، فزدوا بدلوا الماكينات جدد. وقتها تنقلنا الى السيد الوالي انا ذاك نبيل الفرجاني، وشنو اللي ناقصها وقتها مركز تصفية الدم باش يحل هو ديفيوم دي ميناج. وقتها قلت له سي نبيل الفرجاني راهو ضم الكل تقريبا 7 مليارات وناقص ديفيوم دي ميناج، وقتها تحركنا وكل شيء وتحل مركز تصفية الدم في 2023. بعد تقريبا عامين، بعد خدم عامين في اوت ثم شويه ثم لجنه جات من التجهيز عاينت شويه تشققات في المبنى، أذنت معناتها باش تم معناتها إخلاء المقر، الإخلاء الفوري للمقر لوجود تشققات فيه هذايا في سنة 2025.
1: وهذا عندها الحق تقول لك نحتاط نحمي سلامة الناس في وسط المركز به؟
14: يعطيك الصحة. بعد نتيجة كانت معناتها المرضى بالتدخل سيد الوالي سيد المدير الجهوي المشكورين المرضى حاولوهم يسهلون ومن بعد إلى مساكن. وكان معتها تقريبا معتها تعب برشا للمرضى، اضطروا معتها يتنقلوا في بداية سارون بعد مساكن، معتها معاناة كبيرة خاصة بالنسبة للكبار. وصلني
1: كريم اللي صار هالنارين هذوما، شنو اللي صار بين عشية وضحاها؟ صلحوا الأمور كل
14: في جان في خلينا نكملك سي حاتم، في جان في مشات الوزارة كرات مقر معتها تقريبا بزوج ملايين ومش تهيئوا ب 500 مليون مقر جديد.
1: معناتها كريت اللي هو المركز نتاع تصفية الدم.
14: مركز تصفية الدم
6: هو بيدو 500 مليون.
14: يعطيك الصحة، هذا هو اللي دخلنا. احنا شنو دورنا كمجلس محلي وك جميع السلطات الموجودة خاصة السيد الوالي دخلنا، هو شنو مشى للقضاء، القضاء ما نظرش فيه المرة الأولى. بتدخل معناتها بك الفيديو اللي عملناه وبك الوقفات الاحتجاجية للمرضى اللي ورونا معناتها شفنا دخلنا حتى من البعيد وشفنا اللي مركز جديد معناتها عنده عامين يخدم تحبسوا كومبليتمون وتمشي تكري مقر آخر بزوز ملايين الشهر ومش تهيئوا ب 500 مليون وهو ما يتكلفش حتى 3-4 ملايين تشققات يصلحوه. وهذا هو اللي صار. القضاء مشكور شكر لوزارة العدل دخل القضاء، شكر السيد وكيل الجمهورية تاع سوسة اثنين في ظرف تقريبا شهرين عينوا ثلاثة خبراء وعينوا الإخلالات الموجودة في المركز واعطاوا تقريبا شهر ونص للإدارة الجهوية للتجهيز للصحة باش يصلحوا فيه الإخلالات ويرجع يخدم. وفعلا الإدارة الجهوية للصحة تقريبا في 15 يوم صلحوا الإخلالات الكل البسيطة ورجع اليوم المركز تصفية الدم يشتغل اليوم ويستقبل المرضى تصفية الدم بنفيذ.
1: والله احكي لي في حكايه في تونس هذه في نفيذة،
14: هذه في تونس
1: في سوسة ولاية سوسة
14: يعطيك الصحة.
1: بناته شيد الدنيا ودنيا أخرى معناها هكا يصير
14: وقت تتوفر سيحات من الإرادة المشاكل كلها تتحل.
1: وهذا يعني صح اللي حلوا المشاكل، أنا اللي صار قبل هو اللي مبهتني.
6: شو المبرر ما نصلحوش هذاك ونمشي
1: ونمشي نكري واحد ملايين هذا 500 مليون لتهية معناها ما يقبلوش العقل.
14: وديجا خرج طلب العروض أمس في هذا مازال معناتها طلب العروض في المركز الجديد معناتها المقر الجديد تقريبا 500 مليون باش يصلحوا. هو فيه تشققات، وهذا احنا كمجلس محلي وريناه، كشفنا كل شيء للسلطة المركزية وتدخل هذه السلطة الجهوية باش صلحوا. انت مش تمشي تكري مقر ب 500 بجزء ملايين الشر وتصلحوا ب 500 مليون وانت عندك تشققات ما يفوتوش 3 ملايين.
1: حتى 10 ملايين يا ودي، حتى 10 ميزيلش و 20 مليون المقر نتاع الدولة نتاعنا احنا نكريو بجزء ملايين في الشر وزيدوا 500 مليون
14: وزيد المرضى تنقلوا 100 كيلومتر للمساكن، معناتها تعب برشا وزاد ماتوا منها برشا. هم زاد نشكرهم المرضى اللي هم
1: صح.
14: هم اللي كبشوا معناتها في المقر هذا باش يتحل.
1: وشكرا لكم انتم زاد المجلس المحلي، شكرا للمعتمديه الولايه للسلطه المحليه والجهويه والقضاء بشكل خاص. السابعه صباحا و30 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.
13: الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
15: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
16: برعاية
17: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
16: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 3 سبتمبر.
18: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
19: صباح النور، صباح الورد. البداية ببلاغ النجم الرياضي الساحلي فيما يخص مركز تكوين الشبان. الهيئة أعلنت أنها تتابع بكل أسف ما تم تداوله مؤخرا من أخبار وإشاعات مغرضة تشكك في شفافية العمل وتستهدف سمعة مركز تكوين الشبان بالجمعية وكرامة القائمين على تسييره. هيئة النجم أكدت أنه مركز تكوين الشبان هو جزء أصيل ولا يتجزأ من النجم الساحلي، وأنه أي تطاول أو افتراءات زائفة تطال أو تطال مسؤوليه يعد إساءة مباشرة لكافة مكونات الجمعية ولهيئتها التسييرية. هيئة النجم تستغرب تزامن هذه الحملات الشنعاء مع بداية كل موسم، وتحديدا إثر الإعلان على قوائم اللاعبين الشبان المدعوين للالتحاق بتمارين الأصناف الشابة. هيئة النجم تستنكر استهداف ابن النادي واللاعب الدولي السابق ياسين الشيخاوي واللي يعد أحد رموز النادي. هيئة النجم تفند كل الإشاعات الداعية لفشل مركز التكوين، وتؤكد أن الدليل القاطع على نجاحه هو العدد الهام من اللاعبين الصاعدين من الأصناف الشابة والذين أضحوا اليوم من الركائز الأساسية بفريق الأكابر. هيئة النجم تؤكد تمسكها التام بحق الجمعية وحق كافة مسؤولي وإطارات مركز تكوين الشبان في حماية سمعتهم وكرامتهم، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يتجرأ على نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو ادعاءات من شأنها الإساءة للنادي أو إطارته. الجامعة التونسية لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب المنتخب حنابع المجبري. نعرف حنابع المجبري كان تلقى إصابة على مستوى وأصيب على مستوى الركبة مع فريق بيرلي في بطولة الدرجة الثانية الإنجليزية، وراح منتظر الحنابع بين 3 و4 أشهر. في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، النادي الإفريقي يتدرب اليوم الصباح في الحديقة بعدها يسافر للعاصمة المالية باماكو على متن طائرة خاصة يواجه جوليبا المالي بعد غدوة السبت 5 PM. النادي الإفريقي كان فاز في الذهاب 0-1. في مسابقة كاس الكاف، النادي الرياضي الصفاقسي يواصل تحذيراته لمباراة شوتينج ستارز النيجيري لحد القادم الستة على أرضية ملعب طيب المهيري بصفاقس. مباراة باش تدور دون حضور الجمهور بسبب عقوبة الكاف منذ الموسم الفارط. تشكيلة CSS تعرف عودة مؤمن الرحماني اللي تغيب على مباراة الذهاب بسبب الإصابة، وCSS كان انهزم في الذهاب في نيجيريا 0-0. راجي جرجيسي وصل أو يوصل اليوم الصباح للعاصمة السنغالية داكار. بعثة الفريق كانت سافرت البارح من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه الدار البيضاء وبعدها للسنغال. رئيس الوفد ورئيس الهيئة التسيرية لترجي جرجيس سيد حافظ طالب ونائب الرئيس سيد وليد ذويب كانوا سبقوا الفريق منذ الثلاثاء الفارط للأعداد المسبق لظروف الإقامة. المنتظر أنه الفريق يجري اليوم أول حصة تدريبية في السنغال. نذكروا أنه ترجي جرجيس كان فاز في الذهاب على دين بارس السنغالي 3-1. ترجي الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الإيفواري الشاب ناموري كايتا لاعب نادي أسيك موموزال إيفواري ومنتخب الكوت ديفوار أقل من 20 سنة. من المتوقع أن إدارة الترجي باش تنهي إجراءات التعاقد مع الموهبة الإيفوارية في الساعات القادمة. من المنتظر اجتماع اليوم يجمع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بعدد من رؤساء ممثلي أندية الرابطة المحترفة الثانية والموضوع طلب إمكانية تأجيل تنفيذ عقوبة المنع من الانتداب. المنتخب التونسي أوسط لكرة اليد يفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية 36-20 ويتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأمم اللي دور حاليا في الكوت ديفوار ويتأهل زاد منتخب كرة اليد لبطولة العالم. المنتخب التونسي واجه غدوة الجمعة دور نصف نهائي المنتخب النيجيري اللي فاز على منتخب غينيا 28-23. في مسابقة دوري أبطال أوروبا إذا كان الدفعة الأولى اللي صارت نهار 3-6 مقابلات شفنا فيهم 12 هدف، البارح الدفعة الثانية 6 مقابلات سجلوا فيهم 25 هدف معدل 4 أهداف في كل مباراة. برشلونة يفوز على فاينورد الهولندي 5-1 هدف أول ممتاز جدا من رافينها. شتوتغارت فاز على فايكينغ النرويجي 3-1. ليفربول في مباراة كبيرة فاز على أتلتيكو مدريد هدفين لهدف. حامل لقب البي اس جي دون صعوبة فاز على سلوفان سلوفاكي 6-1. ثلاثية لتوريس ثنائية العثمان ديمبيلي وهدف الفابيان رويز. سبورتينغ لشبونة فاز على جالاتا سراي التركي 3-1. نابولي خسر فوق أرضية ميدالو ضد الأرسنال هدف لصفر. اليوم الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا 6:15 في نيرباخا التركي جمعية روما بي اس في أندهوفن الهولندي شختار الدنماركي 8 بايرن ميونخ يواجه بودوغليم النرويجي. كومو الإيطالي لأول مرة في المسابقة يواجه لايبزيج الألماني. مانشستر يونايتد يواجه الصباح الأذربيجاني الفريق ذا زاد لأول مرة يشارك في المسابقة. المباراة السادسة والأخيرة اليوم 8 سلافيا براغ يواجه لونس الفرنسي. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
20: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور
21: ساعتين
20: أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار آخر المستجدات أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار هي جرعة أنت بوزيتيف شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
22: بوبليسيتي. نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيورانس بانك إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيكسوسا في جورنة دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
23: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
24: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
25: اريدو طور عالمك.
26: تحب تتكون في ميكانيك الطائرات؟ تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال 73-448-500 وإلا 54-048-100.
27: تربيكو
0: وحدو في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: مع اورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرونتري مشكل للقرايه، الرونتري فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت ب 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
3: عندك اورانج.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: الساعة 9 الصباح،
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إن شاء الله ربي يكتبها لي وليكم وللناس الكل، وإن شاء الله ربي يغفر بها ذنوب كل من زار ولبى وطاف. للي متشوق وناوي يزور بيت ربي في الأيام القليلة القادمة، عندكم رحلة 24 أكتوبر مع براءة فواياج، مع إقامة مستوى 5 نجوم في مكة والمدينة، ومعها فطور الصباح تيلة الإقامة في المدينة المنورة. الخدمات، السيرفيس، الجودة والرفقة الآمنة هما شعار العمرة في براءة فواياج. نعم، يهنيوكم على السيرفيس الرائع، جودة الخدمات، الرفقة الآمنة. تتلفت على يمينك تلقى المرافق الأول، تتلفت على يسارك تلقى المرافق الثاني، الثالث زاد يبدأ أمامك، 3-4 مرافقين هما في خدمتكم، في خدمة المعتمرين. و طالبين حاجة برك، هي باش نقولوا لهم احنا وهما وغاديك يبداو يدايبوهم في الخير: الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، لاني شفت شنو اللي قاعدين تقوموا به الخدمات اللي تقدموا بها للمعتمرين متاعنا. الرفقة الآمنة هو ماهوش شعار فقط، شعار وخدمة صباحا مساء ويوم الأحد، وفي كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالعمرة في براءة فواياج. يعني تمشي وتروح فرحانين عم ساتيسفي، وتنجموا تدخلوا للباج فيسبوك وتشوفوا بعينيكم وتسمعوا بودنيكم الناس اللي مشيت وجربت العمرة مع براءة فواياج شنو اللي تحكي. نذكركم نهار 24 أكتوبر راهو موعد الرحلة القادمة، ومزالوا كان بعض المقاعد.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: نحب نذكر كذلك أنه التسجيل مفتوح لجميع رحلات الموسم: رجب، شعبان، رمضان، شوال. تنجموا تكلموا براءة فواياج وتسجلوا أساميكم من توا باش تضمنوا البقايا متاعكم، على خاطر كيف ما تعرفوا البقايا محدودة ولول باللول. بالنسبة إلى العائلات والمجموعات، عندكم تخفيض خاص لكل تسجيل في نفس الرحلة. ونذكركم أنه عندكم زوز حقائب من الطراز الرفيع كهدية من عند براءة في كل رحلة، وبضمان سنتين من المصنع. الأكثر معلومات وإلا للحجز تنجموا راهو تكلموا براءة فواياج على الأرقام التالية: 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندنا 21-882-881، 21-882-881، وعندنا 21-881-882، معناها 21-881-882. هاو نزيد نسهلوا أكثر: 21-882-881 و 21-881-882. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة. ميتيو على جوهرة FM.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل المستعملية الطريقة الآن. ساعدوا رواحكم توصلوا بإذن الله، وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. ثم انتبهوا جيدا للميتيو دي جورة. الميتيو متاعنا في حاجات تهم كل السواق، خاصة أنه أغلبية ولاياتنا باش تعيش على إيقاع هذه الأمطار، واللي تنجم تكون في شطر ولايات الجمهورية وأكثر، معناها باش تكون الأمطار قوية. 13 ولاية تشملها أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم. بالتفصيل باش نعطيكم أكثر وقت ممكن لهنا، باش نعطيكم بالتفصيل شما وما فماش، لأنه النشرة ما هيش نخوفوا في العباد، أما النشرة تدعوكم إلى الحيطة وأخذ القل الآخر الأمور بجدية. ما نغامروش، ما نعملوش كل المغامرات اللي صارت قبل وخسرنا فيها سواء ممتلكاتنا ولا صغارنا وكبارنا، الله يرحمهم وربي لا يعود علينا مثل هذه الأشياء. إن شاء الله تكون غيث نافع اليوم بأتم معنى الكلمة. هات نشوفوا ساعة شو اللي عنا في الميتيو دي جور بالضبط من خلال العناوين، ومن بعد نشوفوا زادة بالتفاصيل من خلال الخريطة امتعنا. إذن طقسنا اليوم مغيم جزئيا، طقس الخميس 10 سبتمبر 2026 مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية، وأحيانا راهي غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، ثم راهي تشمل محليا الوسط. وتون أعطيكم الولايات اللي فيها الأمطار سواء القوية وإلا سواء المتوسطة. الخريطة وقعت حينها زاد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتتقوى زاد أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بحرنا متموج إلى محليا مضطرب، وتتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 28 و 32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي. هات نعملوا طلع على الخريطة متاعنا. في الفترة الصباحية ما فماش حاجة تثير معناها الانتباه باستثناء درجات حرارة ثلاثينية، أقل درجات نقاها 29 فقط، هذه 29 موجودة كان في الكيف اليوم، وبقية الدرجات ثلاثينية من 30 درجة، وإحنا مقدمين القدام إلى حدود أعلى الدرجات 35 درجة بشكون موجودة في مدنين وفي تطاوين وفي توزر، وزادة 36 في برج الخضرة. إذن درجات حرارة تراوح بين 29 و36 في الفترة الصباحية، وأكثر أرقام باش نشاهدوهم خاصة في الشمال هما بين 30 و31 و32 درجة، 33 وإحنا ماشيين للجنوب معناها صفاقس وقفصة، و34 قابس وأيضا قبلي، وال35 قلت لكم وين موجودة. لكن التغييرات الكلها باش تجينا بعد الدور، نشدوا الحساب مع بعضنا. بعد الدور عندنا زوز ولايات نجم نقولوا فيهم الحالة عادية، باعتبار كونه صفاقس اليوم وقابس فيهم 36 درجة صفاقس وطقس مغيم جزئيا فقط، وقابس 37 درجة وطقس مغيم جزئين. فينا زوز هذوما ولايات عرفنا اللي ما فيهم كان طقس مغيم جزئين فقط. عندنا خمسة ولايات اللي هما قفصة توزر قبلي مدنين وتطاوين فيهم درجات حرارة أربعينية، معناها من 39 إلى حدود 41 درجة باش نقاو في الخمسة ولايات هذوما، مع الشيلي، والشيلي نجم يوصل بطبيعة الحال إلى حدود برج الخضرة اللي فيها 41 درجة. خمسة ولايات فيهم الشيلي، زوز ولايات طقس مغيم جزئين فقط، لهذوما يجيو سبعة. شبقوا لنا 17 ولاية المتبقية فيها أمطار، لكن أربع ولايات أمطار متوسطة اللي هما نعطيكم الولايات اللي فيهم أمطار متوسطة، القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 35 درجة بعد ظهر هذا اليوم، 37 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا في المهدية 34 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، المنستير زاد كيف كيف 34 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ليك في سوسة مثلا 34 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في ولاية سوسة. زاد الأمطار باش تكون قوية في القيروان، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا 37 درجة. في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و34 درجة، 36 درجة في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ثم زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و35 درجة، في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية زادة و33 درجة، 34 في تونس الكبرى معناها تونس منوبة أريانة وأيضا بن عروس، والخلايا باش تكون رعدية محلية مع أمطار قوية. بنزرت نفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم ونسجلوا فيها 33 درجة، زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و35 درجة، 34 في بيجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية في جندوبة زادة و35 درجة، أمطار قوية في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، في سليانة 36 درجة وأمطار قوية، 37 القيروان قلنا عليها وأمطار قوية هي والكيف. نحاوصل أربع ولايات اللي هي في الجنوب فيها الشيلي، ثم زوز ولايات طقس مغيم فقط وجزئيا في صفاقس وقابس، بقية ولايات الجمهورية راهو بين أمطار متوسطة إلى أمطار قوية، أربع ولايات فقط أمطار متوسطة و13 ولاية الباقية فيها أمطار قوية. نساعدوا احنا هدايا بالنسبة لليوم. بالنسبة لغدوة نهار الجمعة راهو تتواصل هذه الأمطار وهذه التقلبات، يمكن ما عادش 13 ولاية باش نلقاهم فيهم الأمطار قوية، باش يكونوا أربع ولايات فقط فيهم أمطار قوية غدوة نهار الجمعة، اللي هما جندوبة والكيف وسليانة وأيضا القصرين. الملاحظة الأولانية، الملاحظة الثانية الانخفاض في درجة الحرارة ترجع عشرينية في عدة مناطق، سوسة 29، المستير 29، 28 في

0: ما بنزرت ومعاهم بيجا الكلهم هذوما باش يكونوا أمطار القيروان قلنا عليها أمطار متوسطة ماهيش قوية. القوية كان في أربع ولايات فقط بالنسبة نهار الجمعة. نهار السبت بسرعة نعطيكم الاحتمال بتاع نهار السبت، تتواصل الأمطار على أغلب ولايات الجمهورية ولكن مش تكون متوسطة في أغلب الولايات. الأمطار هذه باش تكون على 22 ولاية مش موجودة، كان على زوز ولايات اللي هم مدنين وتطاوين. 22 ولاية فيهم أمطار في طقس نهار السبت. هذا ما خلى في هذه التقلبات أنه المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه الوضع زاد متاع طقس اليوم الخميس 10 سبتمبر يتسم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح على الكميات بين 30 و50 مليمتر بولايات شدوا عندكم بنزرت وتونس الكبرى، معناها أربع ولايات متاع تونس، نابل وسوسة والقيروان والكيف، وتوصل إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. من المنتظر باش يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط زادة خلال نهارة الجمعة كما قلت لكم 11 سبتمبر 2026 وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. ثم نهار السبت 12 سبتمبر تتواصل هذه الأمطار وباش تكون عامة باستثناء زوز ولايات في الجنوب، الباقي الكل 22 ولاية فيهم الأمطار. هذا بالنسبة لنهار السبت وزوز ولايات في الجنوب اللي فيهم الأمطار وما مدين وتطاوين، في حين بقية ولاية الجمهورية نهار السبت فيها الأمطار متوسطة مبدئيا. وقت يزيد تقرب زاد غدوة تقرب طوى والتحين يقرب نعرفوا كيفاش تكون. الخلاصة يعيشكم نساعد ورواحنا ما نغامروش، مش فما أمطار قوية في فترة زمنية قصيرة وإحنا نحب نشق الوقت ولا نجيو نواجه هالسيول ولا نغامروا بالسيارة ولا بالبسكليت ولا بالموتور وإلا بالقطيع متاعنا اللي كنا قال الآخر نرعى يرعى معناها في الأماكن الواطية شوية. لا يعيشكم ما نغامروش واستحفظوا على رواحكم، انتم رسمين البلاد هذه وربي يحفظكم وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا ويعطينا غيث نافع بأتم معنى الكلمة. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتفوتك

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول المدرسه العليا الخاصه بالبنوك والتامين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعه 11 صباحا حتى للواحده بعد الظهر في نزل موفون بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لاكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك. الكرتابة حاضرة، التبليل حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرنش

0: تنسوا ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج.
2: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون. Remise exceptionnelle. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Staffim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atiger Leasing.
3: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر. وكان تحب تتهنى عالصغار نيتي تمتعك بأقوى كونترول بارونتال. وعندك زادة أبونمون ديو إن سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش. ما عليك كان تدخل لنيتي .tn ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه. تبرشي وتكونيكتي بالوقت. مع نيتي خليك سابق عصرك.
4: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 13 سبتمبر. حضر الغونتخي بأعز لي برومو. ساكادو معاها بورت كوتي وتخوص 55 دينار و 990 في عوض 74 دينار و 990. كراسة ألدا 48 صفحة ب 890 مليم في عوض دينار و 100.
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: جوهرة
7: أفلام بوبليسيتي.
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
8: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملينا في مختلف الطرقات. ترى نرافقوكم احنا إذاعة لوتوروت، يشرفنا هدايا وإذاعة كل الطرقات الوطنية، هذاك علاش رانا ندلوا عليكم ونستسمحوكم مشي وحيدة وحيدة، راكم توصلوا سلمين غنمين، وإن شاء الله ربي يحفظكم. خاصة مع من بعد ظهر هذا اليوم راهو فما تغييرات جوية تشمل أغلب ولايات الجمهورية، فساعدوا روحكم. 17 ولاية فيها الأمطار و13 أمطار باش تكون غزيرة، أربعة فقط فيها أمطار متوسطة، وتنجم راهي توصل غزيرة في وقت العاصفة اللي تصير مع أمطار قوية. احنا باش ندعوكم الكل يحويجة، يمكن تقصير من الإعلام شوي، يمكن مقاربة ما نجحناش الاجتماعية، معناها المقاربة الاجتماعية ما نجحناش في اعطاء المكانة اللازمة لولادنا هذوما وللمؤسسات متاع التكوين المهني
2: فعلا.
1: واحد وقت يقولوا تكوين مهني يمشي في بالهم التكوين المهني الكلاسيكي، لانه كانت فما عملية تمييز خليفة قبل سيزيام اني ما جابهاش بالقديا وشو برا بعثوا 3 سنين تكوين مهني وانتهى الامر، عرفت تكوين مهني وعطيه باش يخدم صانع في معمل. هذه هي اللي كانت العقلية السيدة عند او النظرة السيدة عند التوانسة، لكن التكوين المهني عمل قفزات نوعية ولا كيف وكيف تقريبا التعليم العالي بأتم معنى الكلمة. وفاجأني السيد وزير التكوين المهني والتشغيل نسمع فيه في تصريح يقول 6000 من حاملي البكالوريا توجهوا للتكوين المهني
2: للمراكز هذه، فعلا
1: لمراكز التكوين هذه يطمني ليشون فايقين ولو فايقين بهمية التكوين المهني، كان نجم يمشي لبرانش واحد أخرى ويختار حاجة أخرى مشال هذا هذا وغيره راه موجود في التكوين المهني. هذاك علاش نحبوا نحلوا الكتاب على هل الفرص اللي تنجم تخليك راك من أغنياء القوم. توا صاحبي البلومبي يصور خير مني ومنك ومن ضيفتنا اليوم 10 مرات بيتامي معنا البلومبي
2: تاني قلت لك الصباح
1: يخدم في مجموعة من قلاخر صناعية زاد لي لاباس عليهم ولا لا مصلي عني بي. التكوين المهني تطور والخدم من الخدم هذه المهنة هذه مطلوبة ولات عند التونسي مش
2: قبل العلم ياسر ولات كلها فنية وعلوم كاملة.
1: هذيك علاش تكون حاضرة معنا في الاستوديو مدير خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني السيدة فاتن لشهب ضيفة الدنيا وما فيها.
0: ضيفة الدنيا وما فيها.
1: صباح الورد وشكرا لك على تلبية الدعوة.
3: انتم شكرا لكم على الدعوة، فرصة هي ديما أننا نكونوا في الإعلام كما قلت باش نخدموا المنظومة التكوين المهني ونعرفوا بها بالطريقة اللي تليق بها وبور ميتر اون فالور لو ترافاي كولوسال اللي قاعد يصير او نيفو جهاز التكوين المهني.
1: من أنتم؟ شكون الوكالة التونسية للتكوين المهني؟
3: الوكالة التونسية للتكوين المهني أول لو بلو غران أوبيراتور في التكوين المهني العمومي في تونس. دونك أكثر من 90% دونك التكوين دونك ورافعة الكفاءات اليد العاملة متدخل رئيسي في هذا.
1: لك هذا المتدخل الرئيسي هل يكوني مختلف اليد العاملة كلها من هذا إلى للبنوك إلى المؤسسات العمومية المؤسسات الخاصة تلقى أولادنا وبناتنا متكونين التكوين اللي حاجتهم به هما.
3: جستمون دونك احنا عنا 136 مركز تكوين مهني موجودين في كامل تراب الجمهورية.
1: 136 مركز شرطة مركز تكوين مهني
3: مركز تكوين مهني
1: 136 مركز تكوين مهني يظن تطورنا بشكل كبير.
3: قلت لك بكري انت قلت هي لابيرسيبسيون، انا نقول لك اللي لابيرسيبسيون تبدلت يمكن والمجتمع ما فيقش اللي اليوم مراكز التكوين المهني ولات صعب
2: عدد التلاميذ والطلبة اللي موجودين في مراكز التكوين.
1: ما تصعبهاش علينا ما تصعبهاش
3: مثالش
1: باش يدخل مركز التكوين المهني علاش نصعبه فيها؟
3: فما اختصاصات ولات مطلوبة برشا اللي ولينا نحن
1: مع الشيخ اللي تعال بلاسة هاي شنية
3: الطلب معناها أكثر من العرض
1: واضح
3: اللي نحن خولنا معناها ولينا نلوجوا في طريقة باش ان نرفعوا من طاقة الاستيعاب نتاع مراكزنا bien sûr il faut travailler sur la logistique sur le personnel sur le matériel donc باش نرفع من طاقه استيعاب مركز ولا اختصاص وزيد نمشي ونعمل اللي نسميه نحن لا دوبليكاسيون اون دوبليك اختصاصات في اماكن اخرى وفي مراكز اخرى
1: باش موجوده في العاصمه نحطها في الشمال ولا نحطها في الجنوب ولا في الوسط
3: يكون اختصاص ناشط موجود مثلا نقول
1: شو الاختصاص الناشط اللي نجم نعمل هكا
3: برشا اختصاصات انا تو نمشي برشا اختصاصات هي صارت مثلا نقولوا خلينا نقولوا استغلال شبكات كان عندنا مثلا في مركز هذا جديد سبتمبر 2026 الدوره التكوينيه هذه سبتمبر 26
1: شبكات نتاع الكوره هذوما
3: لا الشبكات الريزو الريزو دونك لو ريزو
1: تكنيسيان دو ريزو يخرج
3: ريزو اي لو تكنيسيان انا لو تكنيسيان سوبيريور هو راهو بحر واختصاصات ياسر بوانتو اختصاصات ياسر مطلوبه
1: من الاش هذا اللي يخرج
3: منها اي خليني
1: نبوبهم
3: خلينا نبوبوهم دونك 136 مركز فيهم مراكز قطاعيه يعني التكوين يصير فيها في قطاع معين دونك نحن القطاعات اليوم اكثر من 12 قطاع توفر فيه الوكاله التونسيه للتكوين المهني في التكوين تكون فيه بما فيهم الالكترونيك الخدمات السياحه السياحه والفندقه الاليه العامه المانتونس اندستريال سين الصناعيه الاغرو اليمونتير الاكسي تو سكي ابيمون تكستيل يا بيمو جلود واحذيه قلت لك لو سيرفيس تو سكي كونتابيليتي و كوميرس و انفورماتيك دو جيستيون الالكتروني و الانفورماتيك دونك ليتيك دونك اليوم سي سي ان سي ان معناها سيكتور اون فوك دونك هذوما عندنا الاليه العامه قلت لك لا لوجيستيك تو سكي التوزيع وال دونك والترصيف هذيك دونك عندنا في بورصه عندنا مراكز كبرى في اختصاصات معينه لوجيستيك
1: مطلوبه برشا في البورتو في غير وفي المطار وفي في كل مكان
3: عندنا مراكز دونك هذوما مراكز الكل عليهم اقبال راهو كبير السنة دونك اون ايسيي دو دوبليكي مثلا قلت لك لو ريزو تيليكوم اللي هو موجود كان عندنا في حي الخضره فقط السنة مثلا اون لا دوبليكي في مراكز اخرى اونتخوتر في الدندان دونك لهنا باش نوفروا اكثر فرص
1: قدناش من ولادنا وبناتنا في الموسم الفرد كانوا عندكم وسناش عندكم
3: هو نحن في الديسبوزيتيف عندنا اكثر من 50,000 متكون
1: نصلي على النبي
3: متكون وماشيين توا ان شاء الله في توجه ان الترفيع الى 90,000 متكون
1: هل صحيح انه باش تسهلوا عليهم العمليه توفروا لهم المبيتات القريبه جدا من مراكز التكوين المطاعم الخاصه باش يلقى مطعم وين يفطر ويتعشى وغير ذلك وتقربوا منه الخدمات
3: هذا هو دونك الخدمات في المراكز نتاعنا 136 نامنوا في عندنا 95 مبيت ومطعم فيهم ومعاهم 8 وحدات مبيت ومطعم كبرى كما نسميهم نحن لي غون لي فوايي الكبار هذوك 8 وحدات موزعين في الولايات الكل عندنا في مستير عندنا في القلعه الكبرى سوسه وعندنا في صفاقس وحده مبيت ومطعم راه كنقول وحده مبيت ومطعم اكثر من 700 متكون
1: تبارك الله
3: دونك هذوما وحدات اوتونوم وحدهم يامنوا دونك في ترابط مباشر مع مراكز الاقرب لهم راك تجي في الولايه تنجم تلقى 10 او 20 سنتر في مختلف المعتمديات دونك يكون اقرب لهم نحطوا وحده مبيت ومطعم تامن هالخدمه هذه نتاع الاعاشه والاقامه
1: المستوى الدراسي العادي باش نلتحق انا بالمراكز هذه من الى
3: من الى دونك عندنا حسب لهنا الشهادات المنظره اللي هي تبدا من السي سي شهاده المهاره وتنتهي حتى تكون مؤهل تقني سامي
1: انت هذيك تعطيهم لي لكن انا باش نلتحق بيك باش ندخل مركز من المراكز شنو هما الشهيد المستوى الدراسي
3: المستوى الدراسي
1: اللي انا باش ندخل بيه انا
3: سي عندك من السابعه اساسي حتى تكون نوفيه ما
1: خديتش
3: هذا شهادة المهارة دونك من بعد نمشيو للبي تي بي اللي هو دونك نمشيو بلوتو للسي ا بي معناها اللي هو المؤهل معناها شهادة الكفاءة المهنية دونك السي ا بي كيف كيف دونك مازال ما خداش الدوزيام اني من التاسعة وانت ماشي حتكش الثانية هذيك مستوى الثانية ثانوي
1: هذه سي ا بي
3: هذه له سي ا بي بعد نمشيو مؤهل تقني مهني اللي هو من السنة الثانية منهات ما انقطعش منهات حتكش البكالوريا ولم يتحصل على شهادة البكالوريا دونك هذوما الكل ينجم يجيني راهو سانكيام اني نجم يكون الباك ما خذاهوش دونك يؤهله هذا المستوى باش يدخل فيه مؤهل تقني مهني لو بي تي بي
1: مؤهل تقني
3: البي تي اس مؤهل تقني سامي متحصل على شهادة البكالوريا
2: مؤهل تقني مهني في التعليم الاخر شنو يقابل بالضبط
3: تنظير يعني يدخل لي انت تنظير هو كاين متحصل يعني في سلم المهارات وسلم مهارات الوظيفه الوظيفه العموميه اللي هو كاينه متحصل على شهاده بكالوريا كي تحل كونكور تقول حامل حامل شهاده بكالوريا او ما يعادلها اكل يعادلها هي البي تي بي
1: كمل
3: نكمل لك
1: بسرعه وبعد نرجعوا نتناقشوا فيهم لانه باش نخلصوا
3: خلينا نكونوا هكا ميثوديك شويه دونك لو بي تي بي والبي تي اس ومع هذايا فما المعامل الوكالة توفر المعابر يعني نجم يبدأ من شهادة مهارة ويكمل بي تي اس بور فوار افوار لو باكالوريا ينجم يتعديهم بالمعابر يأمن السي سي سي ابي البي تي بي البي تي اس
1: الدبلومات وياخذهم
3: في نفس الاختصاص او
1: اللي عنده باك شو مش يعمل يعمل عامين ولا يعمل ثلاثه
3: عامين ونص تقني سامي اي
1: ينجم يواصل ولا ما نجمش يواصل باك
3: المواصله في بالنسبه للمراكز التكوين المهني توفر كان البي تي اس تقني سامي
1: وباش نواصل مثلا شي زمن نعمل
3: والله باش تواصل فما بوكو دو دوتر معناها فما حتى في البريفي فما بوكو دوفر لكن نحن اليوم كمنظومه نوفروا تقني سامي والاكثر حاجه بعد نحب نحكي فيها بالحق بطريقه مطوله حتى الوليدات اللي يسمعوا فينا راهو اليوم مش الفايده في بعد بعد البي تي اس هاني باش نعمل نكمل انجينيوري وباش نكمل فما راهو قنوات عن طريق برشا وليدات لقاو طرق وقراو قلت لك حتى في الخاص معني لكن اهم حاجه اللي فما الميتريز دو لا كومبيتونس وفما الاشهاد في وسط المراكز التكوين المهني
1: علاش الميتريز هذه باش نفسر لكم علاش بعد قليله بقاو معنا لانه ما همش يقريو نظري فقط نظري وتطبيقي تطبيقي في المؤسسه بيدها اللي فيها هل تطور التكنولوجي ولا العلمي ولا اللي حاجتنا به يلا فاصل ونرجع مع السيده فاتن لاشب مديره الخدمات خدمات المتكونين بالوكاله التونسيه للتكوين المهني
0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM dit Mamak à l'App Store ou Google Play. Jawara FM. Publicité.
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
5: الرنتري مشكل للقراية الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900
4: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
5: عندك أورانج
6: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيورانس بانك إسباف بيزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيك سوسا في جورنة دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
7: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم حتى 13 سبتمبر حضر الغونتخي بأعز لي برومو ساكادو معها بورت كوتي وتخوص 55 دينار و 990 في عوض 74 دينار و 990 كراسة ألدان 48 صفحة ب 890 مليم في عوض دينار و 100
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
9: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بطبيعتي معايا الميفي 5G
10: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
11: أريدو طور عالمك
12: تروبيكو
13: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
14: جوهره
15: اف ام بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. دوزيام بارتي باش نرجع مع السيدة فاتن الأشهب مديرة الخدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني. للا 6000 باشولي اختاروا عندكم انتوما، ثم هل مازال دات ديسكريبشن مفتوحة أمام لخيان الكل في مختلف الاختصاصات، ولا بعض الاختصاصات اللي مازالت والبعض الأخرى سيكمل؟
3: جستمان سي حاتم، هو المنصة معناها متاع التسجيل
1: منصة
3: إذا باش نحكيو عليها بالحق، خاطر هي سنة معناها نقلة نوعية صارت في
1: السيت متاعكم. هو المنصة
3: هو السيت دونك سي www.atfp.in، دونك يدخلوا لهنا أي واحد باش يشوف الاختصاصات مراكزنا على كامل تراب الجمهورية
1: خدمات fp.n.
3: فما الربريك التسجيل هنا التسجيل، خلينا نقولوا المنصة دونك انطلقت 19 جوان بالنسبة لدورة سبتمبر. دونك عمناو هي الانطلاق الأول كان انطلاق نتاع المنصة هذه التجر معناها في مرحلة التجربة،
1: مرحلة التجربة
3: 19 جوان دونك انطلقت بالترابط البيني مع السياني. دونك هنا يدخل بيحط عدد الرسم نتاعه وإلا بطاقة تعريف، يخرج لنا عليه بياناته الكل، مستوى الدراسي نتاعه والكل. دونك لهنا فما ترابط وعنا واضح معناش معناها الهيستوريك نتاعه والكل موجود، يمشي يختار طول الاختصاص اللي حاجته بيه
1: وتجاوبوا انت
3: ما كنجاوبوا. دونك خليت لنا لهنا من خلال الكونت نتاعه الحساب اللي نشئوه هو اللي فتحوا، يولي فيه علاقه مباشره مع المراكز اللي اختاروا من
1: الاختصاصات.
3: 19 جوان حلينا، مازلت عندنا برشا مراكز مازلت تقبل تقبل في الطلب معناها في التكوين، وفما مراكز سكرت.
1: أنا المستويات اللي مازلت مثلا
3: برشا مستويات اللي مازال مختلف في المستويات، مازال عندنا البي تي بي، مازال عندنا البي تي اس، مازال عندنا السي ا بي، مازالوا الاختصاصات موجوده. وفما اختصاصات سكرت لو 31 جوي سكرنا في بعض الاختصاصات، لكن اهم حاجه يمكن كما قلت لك بكري راهو العرض والطلب هو فيه فما معناها تباين، معناها عندنا بلايص في سعيد سكروا نظرا للضغط عليهم. تبقى راهو اثناء اكسبسيونيلمون اربع دورات تكوين، اربع دورات خاطر قلت لك نحن سي لابروش معناها بار كومبيتونس، والنظام نمط التكوين الالتيرنانس التداول على المؤسسه. دونك كل شهرين عندنا دونك باش تعطينا لا فليكسيبيليتي بتاع باش نجيدو نجدوا العرض عروض التكوين. دونك عندنا دوره سبتمبر، دوره نوفمبر، دوره فيفري، ودوره افريل. اللي في دوره سبتمبر
1: اللي في دوره سبتمبر
3: يمشي الفيف، يمشي نوفمبر ويمشي الفيفري ويمشي افريل باش نعطيو اكثر فرصه. قلت لك ماشيين في ترفيع في طاقه استيعاب مراكزنا والاستجابه اكثر لطالبي التكوين في اختصاصات معينه.
1: 6000 وين مشاو من الباشولي هذوما نتاع السنه هذوما ما يختاروا كالتوجيه الجامعي بالبلاتفورم تاع وزاره التعليم العالي ولا يقيد عندك؟
3: يختاروا عنا نحن، يختاروا عنا نحن، لكن شنو نحن موجودين اختصاصات موجودين في الدليل التوجيه الجامعي ريتكي حل موجود يلقى. دونك سا سي بوغ انفورمي باش نعطي المعلومه اللي انا راني موجود.
1: ويزمو سكور ولا ما يزموش سكور؟
3: انت لهنا تفرق حسب الاختصاصات. كي قلت لك فما اختصاصات عندها ضغط كبير، دونك لهنا لازمنا دي كريتير نقولوها ميساج هي لا سيليكسيون باش خاطر يجيك 2000 طلب وانت عندك مثلا طاقتك في 120 خاطر كي نقولوا راهو التكوين تطبيقي راهو لازم
1: دونك عندك سكور خاص بيك انت مش سكور نتاع وزاره التعليم العالي.
3: لا مش سكور التعليم العالي، عندي طاقتي الخاصه وعندي لي كريتير نتاعي الخاصين للقبول، وينجم يكون راهو جوست ان اونتروتيان خاطر عندنا مكلفين بالاعلام والتوجيه. دونك والتوجيه يخدموا التوجيه دونك ils peuvent travailler sur les entretiens. دونك لهنا البوت نتاعنا سي تامين المسار نتاع التكوين، مش هاو دخل جاب السكور هذاك وهو il n'est pas fait pour ce métier. نعمل له ان انترتيان سبيسيفيك والا ان تيست سبيسيفيك، وماشيين ان شاء الله توا الوزاره في توجه لكن لي تيست اللي تعطيك حتى معناه انتراكتيف او نيفو تدخل تحط ميولاتك والكل يخرج لك لابتيتود نتاعك انت tu es fait pour faire ça ou elle ça. مثلا عندك مهارات يدويه، عندك مهارات فكريه، بلوزيور لي انتيليجونس هذوك لي ديفيرونت انتيليجونس. دونك بطريقه علميه توجهنا باش تسهل لنا نحن الاختيار باش ما نظلمو حد، باش تكون فما شفافيه والمنظومه مكنتنا من هالشفافيه.
1: لا ترونسبارونس توتال،
3: لا ترونسبارونس توتال.
2: التكوين ديما في ذهن المتكون هو المشاركه في المناظرات ديما، هذا عقليتنا احنا، يقرا في التعليم العالي او في التكوين المهني. البي تي اس يتحسب باك بلس 2 معناها
3: اي باك بلس 2 يحسبوا
2: في الثاني قلت لك فما في نشارك في مناظره في وزاره الصحه ولا الاقتصاد ولا الماليه ولا الاعلام اي وزاره كان
1: مناظره معناها
3: مناظر مناظر
2: هذا هو المهم
3: مناظر في السنه
2: حسب الناس كل تسهل مناظر مش مناظر
1: بي تي اس باك بلس 2
3: باك بلس 2 والبي تي بي حامل كاينو حامل شهاده بكالوريا هذيك اللي قلت لك عليها اللي ما يعادلها
2: بي تي بي شارك مثلا نشارك انا في كونكور الامن طالبين معناها
3: شهاده بكالوريا او ما يعادلها
2: يشارك بالبي تي بي الدوله تقبلها هذا اللي
3: منظر منظر دونك سي سون دي ديبلوم منظرين في سلم الوظائف
1: فما ينجم يوصل باك بلس 3 عندكم انتم
3: هو هذيك هو عامين ونص لو بي تي اس واحد هما يقراو عامين ونص دونك هو عامين ونص خاطرني قلت لك سي ان ابروش بار كومبيتونس تخرج بانه نحن سي دي كومبيتونس بالكفايات ماهيش بال كيما في التعليم العالي او في التربيه دونك فما كفايه ابارتير دو ما نعرفش انا نقولوا معناها بالحق سي سي تري امبورطون دو سافوار كيفاش يخرجك البروغرام دو فورماسيون البروغرام دو فورماسيون يتخدم على لاناليز دو لا سيتوياسيون دو ترافاي تشوف هذه مثلا كيفاش تتصنع ومنها هي نخرج ان بروغرام دي في البروغرام دو فورماسيون وتقول لي راهو لي انجينيور دو لا فورماسيون دونك في الانجينيوري دو لا فورماسيون يقول لك راهو هذا يتطلب 1200 ساعه مثلا تكوين وبدي كومبيتونس بيان ديتيرميني على ضوء نخدموهم وننظروهم بالعامين عام دونك البي تي بي ما اقلش من عامين والبي تي اس ما اقلش من عامين ونص باش يحصل الكفايه هذه لكن خاطر هما برشا حاجات دونك لهنا ريتك المعلومات الكل تحسني نحب نعطيها لكم فرد وقت فما الاشهاد زاده نخدموا على الاشهاد اللي هي اللي نحن نجيو البروغرام دو فورماسيون تاع عامين ولا عامين ونص وتصير له كومبريسيون كيما نقولوا معناها كل تقليص فيه اختزال باش يعطيه يعني اشهاد في اختصاص معين مثلا نجيك انا نقول لك في الاتصالات عندنا فما يقرا لا فيبر اوبتيك الذروه نتاع الفيبر اوبتيك مع انه كانت الوكاله السابقه راه الفيبر اوبتيك دخل لتونس وفي المركز مراكز تكوين ماني من عام 1995 باش نكون معاكم صريحه من بعد صار التطور نتاع هذا الاختصاص اليوم ولينا نعرفوا اللي فما وليدات ما يحبوش يقرا لك عامين ونص والا عنده دي بريروكي حاضرين يحب يمشي خاصه في اطار لا ريكونفيرسيون باش نخول له يدخل طول يخدم يكون اوبيراسيونيل يجي يعمل هالفورماسيون هذيا ما تعطيهوش ديبلوم تعطيه شهاده
1: اللي هي سيكسيون كاينه سيكسيون كورت كاينه سيكسيون كورت
3: سي لي بوت كامب اللي اليوم ماشيين سي لي بوت كامب هذو موجودين عندنا في اختصاصات كبرى في مثلا في الويب في البروغراماسيون في برشا اختصاصات شهدت هل التكوين التخصصي لهنا لكن تولي القبول نختاروا دي بروفيل بيان ديتيرميني وبرشا من خريجي التعليم العالي هما اللي يكونوا اكثر لي دوموندور في هاللي سيرتيفيكاسيون هذوما لي بوت كامب ونحن نحاولوا باش انه يكون لي جروب نتاعنا اوموجين بين تعليم عالي واولادنا باش نعطيو فرصه حتى لجماعه التعليم العالي
2: علاقه بموضوع الشهاده شفنا مبادره المبادره الذاتي شفنا كذلك محاولات الانتساب للحساب الخاص عن طريق بنك التضامن لقينا اشكال ثم ناس واخذين دبلومات من قطاع خاص ثم قطاع خاص ساعات مش منظر تلقاه هو يخدم ما نعرفش انا جدي نمبورت كوا حجام نجار بلومبي الكتريسيان غيرها كي يجي يصب الدوسي هذاك يقولوا له لا تمشي تجيب شهادة كفاءة مهنية هو يخدم رغم انه راهو صنايعي تلقاه كيفاش الشهاده هذه بتاع الكفاءه المهنيه
3: الشهاده هو كيسمعوا
2: فينا هما
3: هي ريت لهنا كي تقول شهاده كفاءه مهنيه للسي سي لهنا انت تحكي على اثبات الكفاءة المهنية دونك هذيا باش تثبتها انت كيما قلت صنايعي في الدومين
1: عندكم انتم
3: اي تتصل بإدارة جهوية للتشغيل والتكوين المهني دونك الإدارات موجودين في الجهات الكل تتصل به فيها توت ان بروسيس معناها بروسيدور كاملة تعمل مطلب باش تعمل إثبات كفاءة مهنية فيها بروسيدور معناها تصب فما باباس يطلبوها يحدوا لك موعد هما الإدارة الجهوية تختار المركز تبعتك المركز اللي أمن الاختصاص هذاك وياخذوا لك رانديفو وتمشي تعدي ان تيست مثلا نقولوا انت في الاعلاميه تمشي للمركز في التكوين في الاعلاميه تختاروا الاداره الجهويه دونك تبعثك ليب افيك ان رونديفو تمشي تعدي التيست نتاعك ويعطي المركز يعطي
1: الاشهاده هذاك
3: يمكن له يمكن معناها تمكينه من هذه الشهاده او بك اثبات الكفاءه هذيك يمشي ينتصب للحساب يثبت اللي هو
1: حتى الكريدي ينجم ياخذ من
3: البيت
2: المكونين شفنا ثم تلامذه يعني يتكونوا في المراكز هذه بالسابعة أساسي حتى النوفيام كي ياخذ الشهاده هذه تمكنه يرجع مثلا المسار نتاع التعليم الثانوي؟
3: بيان سور ينجم يرجع اذا كان هو المسار هذايا فما لهنا فما تجربه جديده هي المدارس الفرصه الثانيه اللي هي فما
1: وبنينا فيها التجربه هذه
3: التجربه راهي ناجحه للوليدات هذوما دونك يجيو يقراو
1: هي حاجه اخرى
3: باش ترجعهم
1: للمسار العادي نتاعو
3: ويكون الى افونسي دونك كي لاكومباني ما يرجع المسار نتاعو يا اما يكمل في منظومه التكوين
2: هذا اللي حبيت نسال
3: لكن هو يكمل يكمل نحن لهنا نأمنون معابر المعابر اللي تهزوا من السي بي للبي تي بي للبي تي اس
1: وعندك دوشوا ترجع للليسي نتاعك مثلا التعليم
3: ترجع تكمل ولا تكمل في الاختصاص ولهنا نحن نقولوا شنو هو بدا مثلا بشهادة المهارة ولا بالسي بي حتسيق كبيرة في الـ في الـ في المهنة في الصنعة دونك دو بريفيرونس يكمل في لي باسريل ويخرج تقني سامي يكون صاحب معناها صاحب تجربة كبيرة وينجم ينجح برشا أنا زادة باش ندلل عليك شوية فما اختصاصات جديدة معناها سنة انطلقت يزمنا نقولوا عليه
1: اتفضل هذا اللي طلبك مني انت بارك الله عليك اللهم صلي على النبي في الكلام تهنى عليك عارف شكون يحطه مدير خدمات مازالوا لي 4 دقائق باش اخوهم كامل باش تعطيني جديدة باش تعطيني رسالة نحب توا انت تحدث ولادنا وبناتنا في خصوص هالاختصاصات الجديدة والاختصاصات الأخرى فضل ميكروفون ليك ما عرفش
3: أعطيني
1: الاختصاصات وأعطيني المساج للولادنا وبناتنا طو
3: بالحق دونك الاختصاصات الجديدة فما مرافق حياة اللي عليه بارشة ضغط وبارشة طلب اللي دونك لهنا في مهام الوكالة التونسية للتكوين المهني وتحت شراف الوزارة هي عندها الفولي رصد واستشراف رصد واستشراف للمهن المستقبلية دونك لهنا صارت الدراسة واللي فما طلب كبير على مرافق حياة دونك سنة دخل بستة في دونك في 5 مراكز مختلفين في الشمال وفي الجنوب وفي تونس الكبرى وتونس دونك عنا في
1: شكرا لكم على التفكير في هذه الاختصاص
3: وخليني نقول لهنا في الفكرة اللي كيفاش جات التفكير اليوم حتى الشعب التونسي في تحرم دونك لهنا اليوم سان بزوان جاي وعليها طلب في تونس وخارج تونس دونك مرافق حياة عنا اختصاص زاد البرمجيات الويب موبيل في نابل وفي تونس في حي الخضرة وفي المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل عنا التزويق الداخلي دونك تقني سامي زادة اختصاصي
1: ديكوراسيون انتريور هذا
3: برشا يحبوه في تقني سامي وتقني سامي زادة في تركيب الفوتوفولتايك دونك دو سنتر سناد دخلوا هذا مستقبل ورانا رويد فيه في التكوين المهني عنا برشا يقراو فيه ويقراو فيه في تخصص اشهادي معناه اللي قلت لك عليه اشهاد معناه
1: والا
3: يقرا اون فورماسيون ديبلومونت باش ياخذ تقني سامي دونك ياخذ ديبلوم ويكمل مساره كامل دونك هذوما وخباز اختصاص خباز مطلوب ياسر
1: جديده هذه
3: خباز خاطر نحن كانت جديده هذه سنه سبتمبر 26 دونك في جربه
1: كبر مشكل مدام ما عندناش خبازه متكونه
3: علاش قلت لك الرصد والاستشراف
1: اثنين حاجه اخرى باش نقول لك عليها ولا ربما انتم تعرفوها الخباز التونسي مطلوب في اوروبا كامله وفي الخليج العربي باريس احنا رضا خضر وغيره معناها متحصلين على الباكيت دو فرانس ورضا خضر راهو يتسمى لو بولونجي نتاع رئاسه الجمهوريه
3: هذاك في ليزي ويا توجور ان تونيزيان في ليزي يصنع الخبز هذايا
1: شوفوا معناها الخبازه راهم مطلوبين بشكل كبير
3: دونك نحن كان هو في اختصاص في معناها في الكويزيني باتيسري اليوم توا ولينا يلفو ندخلوا في التخصصي معناها ريت كيما الخباز خرج
2: شنو المستوى اللي يقبلوا به واحد يقرا في الخباز
3: لا هو الاختصاص ما يتطلبش معناها نبداو منه بالسي ا بي دونك ما يقلقش معناها ينجم يكون حتى صنع
1: ويتعلم منهم تبارك الله عليهم المؤتمر
3: ما شاء الله بالحق معناها
1: اولادنا اللي الكمبيوتر نتاع وزارة التعليم العالي ما عطاتهمش اللي يحبوا اليوم ونظرا لانه سكور ما عندوش من الخدمه بسكور
3: هو مش سكور ليه مش سكور ما سكور. احنا ما عندناش سكور بتاع التعليم العالي
1: نقول لهم اليوم هما تحكي لك شو نقول لهم الاولاد اللي ما لقاوش التوجيه اللي يحبوا عليه
3: التوجيه الجامعي التوجيه الجامعي
1: هل يلقى الحاجات اللي يحبها هو يلقى واللي هي فيوتوريست مثلا
3: بيان سور انا كي نقول لك الويب موبيل اليوم في الكودينغ تو سكي كودينغ وكل فرونت اند نحب نحكي ساعات بلغتهم كل فرونت اند والباك اند والكوداج دونك هذا موجود في مراكز التكوين المهني. الانترنت اوف ثينكس موجود في التكوين المهني. الدوموتيك موجود في التكوين المهني. السايبر ماني لا ريت ساعات التسميتك الهكا تضيع شيء. السايبر سيكيورتي موجوده في التكوين المهني. الانتليجنس ورانا كيما نقولها بكل ثقه راني نقولها رواد اي الانتليجنس. واليوم توا في التوجه الجديد يقراو اليوم ماشيين في انه وليداتنا نقولها لك هذايا نقولها هذايا رايي انا الشخصي وفي اللي قريت برشا دي زارتيكل على الانتليجنس ارتيفيسيال اليوم اللي الخوف من الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي باش تفك وباش تفك. بالعكس اليوم باش تكون اولاد التكوين المهني اولاد المهن واللي عندهم الصنعه باش تعاونهم خاطر باش تمشي ما تنجمش
1: تنهم
3: بيان سور. اليوم توا اون فاكري في سبتمبر هذه 12 ميني لاب انتليجنس ارتيفيسيال هو فاش في الانتليجنس ارتيفيسيال كتكنيك ونحبوا نعاونوهم في ثقافه الانتليجنس ارتيفيسيال يعاونوهم باش يخرجوا ديكور يلقاو لوتي دو ترافاي ولوتي بور بروبولسي لي كومبيتونس نتاعهم. دونك هذايا موجود كله في التكوين المهني. نحب زيد كلمه اخيره على الخدمات اي الخدمات الموجهه قلت لك دونك الاقامه والاعاشه وعندنا زيد البورس. البورس راهي
2: بورس
3: بورس اكيد بورس لشباب التكوين المهني في قطاع وماشيين في اصدار امر جديد.
1: قداش البورس
3: 60000 في الشهر وصار تجديد فاش كان تقبل بالبريزونس يعني فيها برشا حسابات هكا بالرقمنه. اليوم الرقمنه اللي خولتنا
1: هي اللي تعطيه كل شيء
3: تعطيه البريزونس حاضر ولا مش حاضر ياخذها ولا ما ياخذهاش. يدخلوا على المنظومه نتاعنا atfp.in يعملوا لي كونت نتاعهم يختاروا مراكزهم واللي ما توفقش باش يخلط على دوره سبتمبر فما دوره فيفري والدورات متتاليه.
1: وبعدين نحكيوا فيها مع السيده رئيس ديوان ومع الخيال المسؤولين في الوزاره ومعكم انتم انه نعملوا زاد اوسي لقاء شهري ان شئنا ولا تريمستري مع حضرتك
3: عنا خدمة
1: ولا مع
3: كبيرة.
1: باش نوصلوا المعلومات الدورات ويعطيكم
3: الصحه وعلى لاكومبانيمون على لي سوفت سكيلز. عندنا ايمان في الوكاله انه راهو الخدمه على لي كومبيتونس ترانسفيرسال اهم التقنيه.
1: شكرا لك انت مديرة
3: خدمات المتكونين
1: خدمات المتكونين بالوكاله التونسيه للتكوين المهني وفيوتور انيماتريس في بلاصتي انا قد روح على الوكاله عليها والله
3: لا لا لا لا
1: اي اللهم صل على النبي.
3: سيتي ان بليزير والله اللي كنت
1: لا شرفتنا
3: شكرا
1: والله شرفتنا
3: والله شرف ليا كنت
1: فاتح لك فاتلاش بنورتنا وشرفتنا. هذا فاصل ونتواصل.
12: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك سافر وانت في بلاصتك تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام.
14: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
15: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
16: مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دنيتكم.
17: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
18: جوهرة
19: بوبليسيتي.
20: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
21: مع اريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر في مكالمات ايليميتي وانترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
22: اريدو طور عالمك
23: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم حتى 13 سبتمبر. حضر الغونتخي باعز لي برومو ساكادو معها بورت كوتي وتخوص 55 دينار و990 في عوض 74 دينار و990 كراسة ألدا 48 صفحة ب890 مليم في عوض دينار و100
24: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
25: السلام خويا بربي شارع 20 مارس.
26: اي بابا تفضل.
25: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان
4: ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
5: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
4: صنعة كيفاش؟
5: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
4: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
5: أي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
6: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
19: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
7: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
25: جوهرة أفلام.
26: Publicité.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. في المتابعات متاعنا هو إصدار مهم ننطلق منه، الإصدار في دو توم، هو معناه جزء أول وجزء ثاني لكادر من كوادر الدولة التونسية وخاصة كوادر السياحة في البلاد واللي يساهموا في كل انطلاقة والقفزة النوعية للمنتوج السياحي التونسي. أصدر هذا الكتاب تقريبا سيرة ذاتية، هذا اللي شفته أنا بالفرنسية توم 1 وتوم 2، وأيضا حبينا نقدموها، حبينا ناخذ مقاربة في من ضيفكم هذا الصباح سي محمد العبيدي حول كيفية تطوير الأسواق في تونس لاستقطاب معناها السياح متاعنا. شنو هو السواق الأسواق اللي نسيناها أو تناسيناها أو ما خدمناش عليها، لأنه السياحة الشاطئية فقط تظل ما عادش تكفي، يلزمنا معها حاجة أخرى. هذاك علاش في المتابعات نستضيف في الاستوديو السيد محمد العبيدي اللي هو من الكوادر السياحة في تونس.
0: متابعات متابعات.
1: هاي سي خليفة.
2: أولا صباح الورد أستاذ محمد ورحبوا بيك في الاستوديو.
1: مرحبا بيك سي محمد.
27: وبيك عايشك مرحبا.
1: منورنا سيدي العزيز.
27: يعايشك بارك الله فيك.
2: طيب هذا الإصدار نقول هو الإصدار نفسه المشترك ولكن في التوم 2 بعد التوم 1، وفلسفة هذا الإصدار سي محمد علاش عملت الإصدار هذا؟ درس للأجيال أو من وحي الذاكرة؟
27: سي المو اكزاكت هو يمكن درس حبيت انا بطبيعة كإطار معناها قديم من السياحة وإنسان من محب معناها السياحة، معناها الحب هذا يجي من حبي للبلاد وللوطن، وبطبيعة ودخولي للسياحة معناها في آخر الستينيات معناها ديزون، وخاصة معناها ديزون أول ما بديت دخلت معناها باش من عن طريق الديوان الوطني للسياحة باش معناها بعثوني نقرا التعليم العالي في باريس، معناها ديزون عملت 4 سنين معناها ديزون تعليم عالي خاص بالسياحة، معناها السياحة مش مسألة أوتيلوري طبخ، لا بالعكس معناها السياحة ك قطاع فيه معناها بطبيعة معناها النقل الأسفار الكوميرسياليزاسيون الدعاية وغيرها وكل الوقت عملت معناها ديزون بيتيز دو توريزم في ليكول ناسيونال دو كوميرس في باريس، وبعد دخلت معناها للجامعة الفاكولتي دو لاتر سيونس هيومان في السنتر ديتود سوبيريو دو توريزم في سونسي تابع الفاكولتي دو لاتر سيونس هيومان اللي تابع جامعة سوربون بونتيون سوربون باري 1. في هوني عملنا معنا ديزون عامين خاصين بالامناجمون تاهية للسياحية، وكان معنا بطبيعة الدراسة كانت معنا خدمة بتقديم ميموار معنا ديزون لي على التاهي العام السياحية على المنطقة اللي اخترتها أنا منطقة سوسرة حمامات معنا ديزون واكزاكتمون هرقلة سلوم. فبعد أكل الشيء هذاك بطبيعة والستاج اللي عملتهم والبلدان اللي زرتهم معنا ديزون مع المعاهد هذوما خلتني نتعلق معنا بالقطاع السياحة ونغير عليه وانه بطبيعه الناس
1: كلها. هذاك علاش كتبت هذا الكتاب معناه في جزئين سي محمد العبيدي. الكتاب هذا هو من غيرتك على القطاع السياحي، مش حتى تقريبا تقديم سيره ذاتيه لحضرتك فقط.
27: لا فما معنى فما هو فما توم دو وتوم ان معنى توم ان عملته بطبيعة خاص على مسيرة ربما كيفاش القريت وخاصة معنى سميت واني معنى ديزون لو باركور شا اسمه دو ميليتان معنى مناضل في نتاق معنى ديزون لو باركور بوليتيك معنى ربما الاتجاه شا اسمه شوية سياسي لاني دخلت في اتحاد طلبة وفي طلبة الدستوريين بعد دخلت كروحت البلاد دخلت في الشعب
1: بلاد انت ولد بوحجر هكا ولا لا؟
27: نعم
1: انت ولد بوحجر هكا ولا لا؟
27: بوحجر نعم سي واحد دخلت في
1: والكتاب الثاني فيه بوحجر معناها
27: الجزء الثاني التوم الاول في بوحجر بوحجر اعطيتها اسمك شنو نحبك اسم
1: معناها توليرانس
27: ولو يكون ماهوش صحيح ربما نطمحوا له اي بوحجر سميته بوحجر توليرانس اي ترانسبارانس معناها تسامح وشفافية معناها بطبيعة ما أحسنش من لي دو كاليفيكاتيف هذوما. وبالنسبة للتوم دو اللي معناها ديزون سي لو يتحدث على البارتي بروفيسيونيل وعلى السياحة خاصة سميته لا تونيزي لو بارادي أو ميديتراني تونس جنة الأبيض المتوسط زاد ما كما قال ما أحلى هالاسم هذايا وما معناه بطبيعة وتسيمه لي الواقع معناه يزيد يعطينا معناه ديزون ربما معناه ديزون أم بلوس بالنسبة للسياحة ويخلي كل إنسان يغير في أترافير الكتاب متاعي السياحة حاتم حبيت معناه بطبيعة لاحظت في المدة متاعي أنا بديت دخلت أول ما دخلت نخدم دخلت في 71 وخدمت شويه في الاداره بعد تاني اكثر خدمت سلوتر انا ديزون مشيت في الاول عاونت المرحوم سي محمود شاوش اول مندوب جاوي للسياحه في سوسه دعم وقت ديال الاداره عملت معناها قررت في عام 71 باش تعمل معناها ديزون دي ريبريزونطاسيون ريجيونال مندوبيات جويه بدات بحمامات وسوسة وجرب هذوما ثلاثة الأول عملت لي عام في سوسة مع سي محمود شاوش الله يرحمه وبعد نقلوني الوعد حليت أنا المندوبية متاع قفصة للجنوب الخاصة بالسياحة الصحراوية اللي فيها توزر ونفطة وتمرسة وغيرها وبطبيعة وسبيطة والقصري تلاحظوني لاحظت برشا ساعات من الناس نلقاها معنا دي ماهيش ماشي ماهيش فاهمة في الوعد فم وبالطبيعة مع شوية حديث شنو وصل معناها وبالطبيعة أكيد زاد راك شعرت بيه أنت كما الغير كانوا في وقت ما ساعات كي تصير أي حاجة نثقلها على السياح كان نقصة بطاطا نقولوا ما تبيع خويا وعد يجيو مليون سائح ولا يجيب قداش شنو كان نقص الماء كان نقص كذا ومعناها سي معناها نكالكول غال لانه اذا توا ناخذ توا بالضبط اذا توا احنا عندنا 12 مليون معناها سائح نقولوا يجونا لكن ما همش 12 مليون موجودين العام 12 شهر اللي موجودين في الوقت الحاضر في وقت ما معناها في بوزيسيون هما ما ينجموش يفوتوا عدد طاقه الاستيعاب معناها ديزون لا كاباسيتي نتاع المنطقه لا
1: كاباسيتي عندك الكاباسيتي نتاع تونس الكل قداش طاقه الاستيعاب قداش من فرش عندنا قداش طاقه الاستيعاب على المستوى الوطني
27: ما يفوتوش 240,000 بارابور 12 مليون ما با 2%
1: أنا شيء المقاربة اللي تطرحها أنت مثلا لتطوير المنتوج متاعنا والأسواق متاعنا لأن البعض يتحدث سي محمد العبيدي وأنت حضرتك خبير الآن بالتجربة اللي قمت بها في الديوان الوطني للسياحة ومتكون في هذا المجال البعض يقول لك السياحة الشاطئية فقط ما عادش توكل الخبز سفيني يزمك تلقى حاجات أخرى وخرجات أخرى حتى في قلب السياحة الشاطئية تطلع بطلعات معينة
27: نوافق على 50% متاع الوقت نقولوا السياحة ربما شاطئية ما يلزم معناها ديزون إثاءها أما ما نقولوش ما عادش واحد لأنه عايش سي حاتم احنا المنطقة بلادنا تمتاز معناها ديزون على قلب حاجتين. اول شيء معناها ديزون اللي وجودها في قلب الابيض المتوسط وعندنا 1200 كيلومتر دو بلاج اللي دو بلاج دو سابل فان خاطر تو كي تحدث انت على الكوت دازور ونيس ولا حاجه وتمشي تلقاه كله حصحاس وحجر فما فرق. تمشي لبعض البلدان معناها تلقاها سيدين بو فما بلدان مالوريزمون مالوريزمون ما عندهمش حتى متر بلاج. خدمتني في النمسا 8 سنين ممثل السياحه في لوتريش شبر ما عندهاش حتى شبر بحر معنا شاطي وكوليكا. فما بلدان عندها بحر كيما لي بي نورديك لكن ما يجموش يستعملوه لانه معنا ديما ثلج وغيره. فما ناس ما عندهمش حتى جرام معنا تقريبا 4 أو 6 شهور في العام ما عندهم السمش اللي هذوما اللي لي بايس سكاندينافو وغيره وكل كي هذوما اللي يجوا. معنى نجم نفتخروا احنا كونه وخاصه انا كي نقول لا تونيزي لو بارادي او ميديتيراني لو ميديتيراني هذه زاده مش اني اللي الفتها ولا ندبت هذه سيدي كان السلوغون. وقت اللي مشيت لوتريش لويكالت لاجونس دو بوبليسيتي نتعاملوا معاه هي اللي معنا ديزون اختارت مع واني معاه وما فقها معنا ديزون هذه. كي مشيت لالمانيا نلقى بعد زاد مشيت خدمت 3 سنين في ألمانيا نفس الشيء نلقى السلوغون تاعنا لا تونيزي لا ميور كوت دو ميديتيراني معناها تونيز دو شانس كوست ان ميدلمير معناها أحسن الناس تلوج. أنا نقول بالطبيعة السياحة هي سياحة في تونس أولا وبالذات هي سياحة معناها ديزون بحرية ولا شاطئية لكن عندنا شيء آخر باش نجمو نستغلوه نثرو هي الصحراء. الصحراء ماشي هالبلدان الاخرين كل اسبانيا عندها البحر ايطاليا عندها لغريس عندها تركيا عندها اما ما عندهمش ما عندي زون الصحراء كيفنا احنا والصحراء بتاعنا قريبه ادو زور ما عندي زون من جربه ولا من وقت تلقى روحك معناها اون بلان الصحراء جوسكا بريزون سي حاتم يزمنا معنا اوريكو نسا كونه مازلنا ماناش مستغلين السياحه الصحراويه كما ينبغي فايد. فما زاد معناها انواع اخرى فما معنا انكرينو لباس بيه هما لو ترويزيام اج احنا تو نتشكاو في تونس ديما نقولوا السياحه نتاعنا موسميه موسميه لانه الناس يجيو في الصيف على البحر وشو لكن فما ناس ما تنجمش تجي في الصيف ما تحب تجي كان في بنا في الشتاء الناس الكبار دابا فهموا دو هاربين من اوروبا من غولو شوفال سنترال وغيره يجي بطبيعه لا نشوف نلاحظوا مالوريزمون كونو في عود شي كثار. وكانت عندنا في هنا دو با في مستير كان عندنا ان فيلاج فرونسي نتاع لي روتريتي نتاع لي زوفري دي باتيمون فرونسي سي ان ار او كانوا معنا ديزون خرجوا منه بون. ثم عندي تجربه معنا ديزون في اللوتريش في اللوتريش عندهم منظمه معنا ديزون تابعه الحزب الاشتراكي نتاعهم وحنا كنا نجموا نعم كيف كيف خاصه بالمسنين والمسنين هذه معناها بتبعوا هي اللي تنظم وكالة أصفار وتعمل لهم أسعار وفي تفاضلية وتعمل لهم ملتقاءات سنوية ما نديزهم كل كا نحب نعرف احنا علاش ما نجموش نعرف وخاصة من خاصيات السياحة السيب هذه السياحة المسنين كل مسنين ما يحبش يجيو في الصيف سخان عليهم يجيو في الشتاء معناها ديزهم وقت اللي أني أرخص في الشتاء وقل سخانة معنى خاص بالتوانسة وخاص بالمسنين لجانبكم علاش احنا علاش يتواس بالنسبة للصحراء بتاعنا يجيوا الناس يسكنوا في مستير وفي سوسة وفي حمامات وفي جربة وبعد يمشيوا في اكسكورسيون بتاع ليلة ولا ليلتين كان تخذت معنى ديزون يدخلوا بعد ويرش في الشتاء علاش ما نعكسوش مادام عندنا مطارات اللهم صل يعني بي توزر قفصة جابس جربة وكل علاش
1: رجعون خدموهم معناها تقول انت رجعون خدموهم المطارات هذوك
27: اي نعم لا مش على مش نعم اما لانه ينجم معناها العقل يفهم كون اون بو فينير بور لوجي معناها بور سيجورني دو ولا تروا سيمين في توزر ولا في نفطه في غيره ونعكس نمشيو نعملوا بالطبيعه نقول اكسكورسيون لازم ماش واحد يجي لتونس ما يحبش يمشي يشوف كارتاج ما يحبش يشوف الجم ما يحبش يشوف
1: لي سيركوي العاديين نتاعنا المعروفين ونزيدوا دوتر سيركوي هذا اللي تقولوه
27: من النقائص زاد اللي نجموا نحصلوهم
1: ولو نخدموا بها
27: الكرش المجهود اللي قايمه به وزاره السياحه ومصالح ديوان السياحه

0: او كان نقدر مش معقول تجي ما نديزون نخلي واحده ونجي نحطها اون بلان 2 متر دو لا بلاج نعرفوا كونو معنا ديزون من مكونات ما حتى تطهير هما لي ساك دو سيشاج هذوما
1: سي سا سي سا ما تجيش غاديك المكان ما يجيش الله غالب هذا ما نقولوا شكرا لحضرتك وقت الاخبار وقت الاخبار سي محمد العبيدي شكرا لحضرتك بارك الله فيك
0: قال هذه نتيجة العمل الارتجالي متاع المسؤولين متاعنا السابقين هذا
1: بارك الله فيك سي محمد العبيدي شكرا لحضرتك يا اخو بخاطرك ميرسي بوكو نمشي مباشرة الأخبار باي وتحية تونس

0: بوتي.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك الرعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
6: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
7: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بليش فيبر، وكان تحب تتهنى عالصغار نيتي تمتعك بأقوى كونترول بارونتال، وعندك زادة أبونمون ديو ان سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بليش. ما عليك كان تدخل النيتي .tn ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه، تبرشي وتكونيكتي بالوقت مع نيتي، خليك سبق عصرك.
8: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
9: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يؤكد خلال اجتماع لجنة مجابهة الكوارث المخصص لمتابعة الاستعدادات للتوقي من مخاطر التقلبات الجوية المنتظرة وتعاطل كميات مهمة من الأمطار اليوم بعدد من مناطق البلاد، يؤكد ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000، مضيفة الوزارة في بلاغ لها أن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر شبكة التربوية edunet.tn. وزارة الدفاع الوطني تفتح في غرة ديسمبر المقبل والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 90 تقنيا ساميا للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية، وفق قرار لوزير الدفاع الوطني الصادر في الرائد الرسمي. وتشمل المناظرة اختصاصات تقويم البصر بخطتين والتصوير الطبي والمداوات بالأشعة بسبع خطط وبيو طبي بخمس خطط والبيولوجيا الطبية ب17 خطة وصنع بدائل الأسنان ب6 خطط وعلوم التمريض ب26 خطة والتخدير والإنعاش ب10 خطط ورعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش ب3 خطط وغيرها من الاختصاصات. دوليا، استشهدوا 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بقصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستشهاد فلسطيني آخر وإصابة آخرين

0: نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع بحسب ما أفاد به اليوم مصدر طبي. السفارة الأمريكية في لبنان تقول إن واشنطن تدعم الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش، مؤكدة ضرورة أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الحكومة. وميدانيا، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد اليوم بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة جنوب البلاد. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد كل بالغ في الولايات المتحدة $5,000 إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: وليد الجزيري يحكي على السوق المصير، يحكي على الكذب قديش والدجاج قديش. هو يا وليد نعطيك فازة هذه ممكن ما تعرفيش، عمك فتحة الزهرة لأن دجاجة كبيرة، طلعتيني دجاجة فيها كيلو ونص بسكيت، نقول له خرج لي الزر واحد كيما باش يعمل لي الكذب، فهمتني؟ ينجر هودي هكاك وهكاك نضرب على السوريين بحاجة، نضرب هكا الزر رد كيما على الكذب والدجاجة هذيك تقعد تطير، فهمتني؟ تو يا وليد ولا ما فهمتش؟
2: مربي توا الحداش بتاع النهار والضوء العمومي معنا في خزامه يشحن، علاش؟ وبعد نقولوا عندنا ازمه في الطاقه وازمه في الطاقه، ما عندناش مسيرين، ما عندناش مسؤولين، ما عندناش مسؤولين، هذا شعور دم العقاب هذا نتاع المسؤول هذا، ترى كلمه هالمسؤول هذا توا قول له كيفاش الحداش نتاع النهار والضوء يشعل هكا، شوف قداش كونسوماسيون في ساعه برك قداش كونسوماسيون.
3: عسلامة بربي نداء الوالي سوسة بالنسبة للتاكسيات، قريب 1800 تاكسي، قول 500 رخصة، أنا راني بين دومين 500 رخصة مفكوكين، عندنا 1300 عبارة ما عندناش حتى تاكسي في سوسة، توا احنا تحت السوري جي 20 تاكسي واقفين يستناو في التوريزت، ما لقيناش اللي تقول له قول له عندي ما نعمل نستنى في مرتي، هما نعرفوهم يستناو في السواع وما ندومو لهم كان احنا. معناتها تفكر باش تعمل ابليكاسيون الكورس ب 4000 حطها لك ب 10000، هل مول وين الولايه؟ وين عرفت الموضوع؟ يا اخي التاكسيات تلقاهم واقفين تحت سوق البلاد العربي ولا قدامي وسط كل المخدومين، عباره ما عندناش حتى تاكسي بلاد، الواجهات يخدموا على رواحهم، اما عباره فماش حتى تاكسي، لا تلقى في خزامه لا تلقى في سهلول، كلهم نحين وامرهم ماشي نفطر، ماشي نفطر ولا عندي تليفون، معناتها الولايه لازمها تاخذ الموضوع هذا بحزم وبكل حزم زاد.
2: يا جوهرة تبارك الله علينا في تونس، يتشكاو الضوء تقف ويتشكاو الدنيا غلات، ولكن توا دورة في سوسة كلها من حي خزامة الحي سهلول الحي بوحسينة الضوء يشعل نتاع البلدية، تبارك الله البلدية عندها برشا فلوس، عاد كي عندها برشا فلوس نظفت لنا الكياسات وصلحت الكياسات ونظفت لحد وسخ الكل كيف، الله يجلعك بخير وكولاك الله كل.
4: عسلامة جوهرة فهم، إن شاء الله نهاركم الدين وإن شاء الله ربي يعين الناس الكل كاد. ربي حبيت نعطي معلومة، اليوم ثلاثة الضوء الأضواء متاع الشارع غالبيتهم كلها تشعل، يعني ندور بالسيارة سهلول برشا بلايس معناتها لاحظت أنه الضوء متاع الشارع قاعد يشعل، نطلب منكم تبليغ رسالتنا وشكرا جوهرة فهم.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم.

حضورة في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ نادي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي، فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات، وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: جوهرة أفام. بوبليسيتي مع أورانج. بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
3: جوهرة أفلام.
1: Publicité.

0: fans de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك. نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيورانس بانك إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين، تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لاكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
1: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoherFM.
1: Publicité.
2: باللي رجعت الفاك بالمي في فساك وين متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المي في 5 جي
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5 جي ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك. عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
5: مالا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
1: جوهرة أفلام بيبليسيتي

0: 20 لأعمال الجهر والتنظيف بشبكة الطرقات موزعة على 24 ولاية، يضاف إليها 8.2 مليون دينار في إطار البرنامج التحفيزي حسب وزارة التجهيز. نسبة إنجاز مشروع مصب النفايات الصناعية بمنزل بورقيبة بلغت حالياً 80% مع إزالة أكثر من 90,000 متر مكعب من النفايات، على أن يتحول الموقع أثر استكمال الأشغال إلى فسحة شاطئية ومنطقة خضراء جاذبة للمصطفين حسب ما تمت معاينته خلال زيارة ميدانية أداها وزير البيئة حبيب عبيد إلى ولاية بنزرت للاطلاع على سير عدد من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت، كما تم التطرق إلى انطلاق أشغال تهيئة الشريط الساحلي الممتد من بنزرت إلى جربة واللي تشمل عدد من المناطق السياحية الساحلية من بينها سيدي بوسعيد وجمرت وكرتاج وصلامبو، فضلا عن مناطق أخرى بكل من ولايات نابل وسوسة والمنستير وأيضا بولاية مدين بالتحديد جزيرة جربة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أفادت في بلاغ لها اليوم بأنه سيتم استئناف توزيع الماء الصالح للشرب تدريجياً ابتداء من الساعة 6 من مساء هذا اليوم بولاية بنزرت إثر الانتهاء من الأشغال بعد عطب طرأ على القناة الرئيسية للجلب، وسجلت عدة مناطق بولاية بنزرت بداية من 6 من صباح هذا اليوم اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، وأفادت الشركة أنه فرقها تواصل أشغال الإصلاح الضرورية والمستعجلة على مدار الساعة. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أكد أن الاستخدامات المسؤولة للذكاء الاصطناعي تتيح اليوم فرص هامة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، وشدد على أن اغتنام هذه الفرص يقتضي إرساء أسس رقمية متينة ومستدامة، ووضح في كلمة ألقاها بسيول خلال الاجتماع الوزاري للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي المنعقد تحت شعار توظيف الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية لتحقيق التحول في إفريقيا، أن هذه الأسس تشمل تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وضمان توفير الطاقة وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية، إلى جانب الاستثمار في تطوير المهارات والكفاءات. والهميسي ترأس الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري اللي شارك فيه ممثلين عن 45 دولة إفريقية. مؤشر تشوين انديكس أنحى معاملات حصة يوم الأربعاء على منحى سلبي لينخفض بنسبة 0.93% ويبلغ مستوى 19150.58 نقطة وسط معاملات قدر حجمها ب 6 ملايين دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 8 سبتمبر ارتفع إلى حدود 1371 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 7 سبتمبر في حدود 1356 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 9 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 25427 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 7 سبتمبر في حدود 25567 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 100 يوم. دوليا أسعار خام برنت تراجعت شوية خلال تعاملات اليوم، لكنه مازال يتداول في أعلى مستويات إلى حدود 101 دولار للبرميل، في وقت يتخوف فيه المتعاملين من المزيد من الاضطرابات في الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة الأمريكية أكبر هجماتهم على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجل لخام برنت بنحو 0.1% إلى حدود 101.09 دولار للبرميل. أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات اليوم مع تراقب المشاركين في السوق صدور بيانات رئيسية للتضخم ربما تأثر على مسار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجل للذهب بنحو 0.2% إلى حدود 4468.20 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% في حدود 4410.96 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و384 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و915 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و187 مليم.
1: بيزنس نيوز جوهر اف ام، تندونس تندونس
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا.

تابعوا فينا على راديو جوهرة في توندونس بالنسبة لليوم باش نحكي كما متعود على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وبين الأشخاص وخاصة طريقة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ChatGPT وإلا غيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نجم تكون حاجة هامة، نجم تكون حاجة مفيدة ولا أوتيل بالنسبة لنا احنا، لكن ردوا بالنا من الاعتماد الكلي والشامل على هالليزابليكاسيون هذوما واللي نجم تؤدي إلى الهاوية والهاوية ما بين ظفرين. علاش؟ على خاطر باش نحكي على حادثة صارت في أمريكا بالتحديد في ولاية كاليفورنيا، وين نلقاو مجموعة من هواة التسلق اضطروا إلى طلب الإنقاذ بعد ما اعتمدوا على نصائح قدمها روبو متاع درتشا الجيميناي اللي هو تابع لجوجل خلال التخطيط لتسلق جبل شاستا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. دونك دخلوا على الجيميناي، حطوا المكان وين يحبوا يمشي والتسلق اتسترا، وقالوا له عطينا شو اللي لازمنا للرحلة هذه. أول حاجة قالها لهم، قال لهم راو للوصول إلى القمة باش تعديو 8 سوايع أكاهو، لكن كي يمشيوا على أرض الميدان يلقاو اللي كونوا الوصول إلى القمة وحده استغرق 16 ساعة، يعني بريسك مرتين قد الوقت اللي قال لهم عليه الجيميناي. المتسلقين اعتمدوا زادة على تحديد مسار الرحلة وخاصة معرفة كمية الطعام والمياه المطلوبة. مدام قال لهم 8 سوايع، دونك هزوا دي بتي سكادو اللي فيهم تجهيزات خفيفة اللي تكفي لرحلة قصيرة فقط، من غير ما هزوا معاهم مثلا ما يلزم باش يباتوا غادي وإلا لمواجهة انخفاض درجات الحرارة. وبدأت المجموعة الرحلة متاحة على الصباح بكري، لكنها ما وصلت للقمة إلا بعد 16 ساعة، وهكا ساعات طويلة وفاتوا بها الوقت الموصى به للعودة، خاصة مع الظروف المناخية وقت اللي ظلمت عليهم الدنيا. واجهوا المتسلقين صعوبة باش يلقاو الثنية منين باش يهبطوا قبل ما تزيد تتفاقم الأزمة، والباترين تاع التليفون اللي كانوا يستخدموا فيه في تطبيق الملاحة وفات، وهكا التليفون سكت. ومع فقدانهم الطريق وعدم توفر تجهيزات كافية اضطروا باش يتصلوا بخدمات الطوارئ لطلب المساعدة، لكن فريق الإنقاذ ما وصل لهم كان من غدوتها. علاش؟ على خاطر الظروف الجوية تدهورت وما كانش عندهم إمكانية فريق الإنقاذ هنا بالطبيعة باش يعملوا عملية إنقاذ جوية للمجموعة هذه. وهكا المجموعة وفرق الإنقاذ احتاجوا إلى مواصلة النزول سيرا على الأقدام في رحلة استغرقت نحو 9 ساعات إضافية قبل ما يخلطوا إلى مكان آمن. دونك خلاصة القول، إذا كانك باش تعمل كان على جيميناي ولا جي بي تي ولا غيره، راهو رد بالك نجم تأدي إلى ما لا يحمد عقباه. هذا شنو اللي عندنا اليوم، خدوا إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.

0: اسمه بيلولو مع سامن هن على جوهر اف ام.
1: العشرة و13 دقيقة على جوهر اف ام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من بي دون لو. يبدا توا يتواصل معكم ان شاء الله حتى الماضي ساعة بتاريخ جديد، صبحية جديدة، يتجدد اللقاء على جوهر اف ام ومحتوى متجدد ديما من الاخبار والمتابعات تلقاوها معنا طيلة 3 سوايع من زمان. ان شاء الله رفقة تكون طيبة معنا مستمعينا وين ما اخترتوا باش تتابعونا. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم يرافقنا جمال بوقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صاير في الاخراج التقني، وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بتاريخ 10 سبتمبر 2026، شنو اللي صرنا فيكم وفينا زيدا من أخبار متابعات تخلينا نعيشوا المود ونركزوا مع آخر الأخبار ونكونوا على باج. هذي اللي تكتشفوه تباعا طيلة 3 سوايع اليوم من بي دون لو. مرحبا بكم الناس الكل.

0: الرياضية.
1: رجعنا لكم بأولى المتابعات والفقرات اللي تعودتوا بها في بي دون لو على جوهرة فيم. قفة الصيفية اليوم والأجواء هي ما زالت صيفية راهو رغم التحذيرات من التقلبات الجوية اللي باش تجي إن شاء الله اليوم بعد الظهر. وتو نرجعوا لها بعد شوية مع بعض الأخبار كما نقولوا الميدانية. دونك وجهتنا اليوم تكون القيروان مع مراسلنا وزميلنا طارق الفوالي. نقولوا له صباح النور يا طارق، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سناء، تحية ليك، تحية لكل مستمعي جوهرة فيم. اليوم قصة الصيفية بطعم العودة المدرسية بما أنه رينا إقبال كبير اليوم الصباح على الكاتب على الببلينات خاصة للعباد اللي قاعدين يرسموا في الصغيرات متاعهم، سورتو ربما يلقوا صعوبات فيما يخص الاستخلاص هذاك اللي ربما يعاونوهم فيهم شوية. دونك اليوم مشينا للمرشي تقريبا كما كل جمعة نحكيه على الانتصاب الفوضوي، نحكيه على الفضلات، نحكيه على الأوساخ.
1: طارق سمحني على المقاطعة، جوست فقط نحب نسألك، تعرفش الخدمات اللي تقدم فيها مراكز الانترنت هذه العمومية بقديش في علاقة بتسجيل التلاميذ؟ خاطر التعريفة متفاوتة أبارامون ماهيش
2: بالضبط بالضبط، ما فماش تعريفة، كل انت والببليت كل واحد شنو يعطيك شو.
1: فرينا فما
2: ب 5000، فما ب 15%، فما 15%. دونك يقول لك هذيك الساعة نتاعك والجست يدفع مع الفري يسميه هو نتاع نتاع الكارت نتاعو، ولو انه انا كنت تختلفهم بلاصة لبلاصة. ريت حتى ريت شكون عباد قالوا انا ب 5000 طلب علي 5000 بخلاف يعني المرسوم، فما شكون 15% كهو، فما شكون ما خذاش، قالوا ليه داخلة في الساعة نتاعك انت والببلينات انت ومنين عندكم باش تقص يعني.
1: والله غريبة، وهذه زادة من المسائل اللي نورمال ما يلزم النظر فيها، معناها كيفاش يتم تحديد سعر نوع هذية من الخدمات، على خاطر فما أولياء معناها حتى تواصلوا معايا مثال عندهم زوز صغيرات ما نجموش يسجلوهم، ممكن سوء تعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ممكن البلاتفورم خليني نقول تاخو تعطي ساعات، التجؤوا للمراكز هذية متاع الخدمات الانترنت للعموم، وزوز تلامذة تكلفوا على الولية هذية 25 دينار.
2: 25 بلانس تري ولا بلاش يعني.
1: كله مع بعضه.
2: فهمتك، واضح. دونك كما قلت لك الأسوام تختلف، راه وانت والببلينات انت ما عادش تكون باش تمشي. وانا ندعو العباد الكل، راهي ماهيش صعيبة، راه جيت معناتها تمشي وحدك وتربطها بالنيميرو التليفون بتاعك، معناتها ماهيش حاجة اللي موجود يظهر لي في السيت كيفاش تخلص.
1: صحيح، هو موجود
2: فيديو وفيديو وتوضح كيفاش تخلص بطريقة سهلة و ماشي صعبة برشا يعني.
1: بيه يلا نجيو لموضوعنا الرئيسي. انتي
2: وليد دونك مشينا كل عادة، مشينا عملنا دورة في مرشيات طريق حفوظ والسيدي عم بنبيه، هذوما أكبر مرشيات في القروان اللي للأسف معناتها برشا مواطنين يتشكيو من الأوساخ، يتشكيو اليوم حتى يقول لك 6 متاع الصباح عباد ركضوا كذا معناتها قدام الديار يبدأ يعيط ويصيح، هو ربي يعينه كذا كذا، ما مهما يكون علاش ما يكونش فما مرشي مثقف محدد. هذه تقريبا كل جمعة نحكيو فيها في القروان بانتظار انه يتم انتهاء الاشغال في مرشي سيدي عارفه، هذا المرشي الجديد اللي باش نبنيوه في القروان، لكن مرشي واحد ما يكفيش. دونك ايضا بانتظار انتهاء الاشغال في مرشي الحيفيه برشا شانتي كبير في القروان، ولازم يكون اكبر من هكا لخاطر القروان تستاهل المرشي اكبر من هذا، اكبر من الحيفيه، والاشغال مش متهيئه فقط يعني تجديد وبناء من لون جديد. دونك مشينا عملنا دوره كما قلت لك، اسعار تساعد العودة المدرسية لأنه فما شوية ارتفاع في الأسعار سيرتو في الديسير، لكن النوعية هي اللي تحسنت شوية خاصة مع انخفاض درجات الحرارة. دونك سخن كبرت شوية الدنيا، ما عادش نراو كل خوخ وإلا السلعة الفيزدة ولا خامجة والمدودة، دونك تحسنت شوية النوعية ومعها ارتفعت شوية الأسعار سيرتو في الديسير. بالنسبة للخضرة تقريبا هي بيدها، الفلفل الحار 2000، الحلو 3000 نسكي والبقلوطي 2500، الطماطم 15% 2000، البطاطا 2500، الساعات 3200 كل كريه نتاع مقلي، البصل 12% 14%، القرع الاحمر 18%، بوتوزين 2800، الفقوس من 2000 2200، القارص 3000 حتى 4500، والسناريا ب 2000، ورقيات سلق المعدنوس 500، الرابطه. بالنسبه للديسير لانزاس 10.5، البسر 2500، التفاح من 3000 5500، خوخ 5.8، العوينة 5000، العنب مسكي من 5.5 حتى 7000، العنب الريشي ب 8000، الدلاع 15% كيلو، البطيخ ب 14% كيلو، فما الدقلة ولأنه توا وقتها الدقلة من 3000 توصل حتى 14 دينار، الدجاج 9.9 الكيلو، الزر والأفخاذ 14.5. وعليش جديدة هذية ما فهمتش علاش ثوم الزر ولا هو بيدو ثوم الأفخاذ، نرى أنه الأفخاذ أرخص شوية. لسكالوب دو بولي 21 وسكالوب دو دان 22
1: فما شويه نقص. وبيه وليد لسكالوب طارق بلوتو لسكالوب عندكم 21 و22
2: هذا مش باهي هكا
1: باهي هكا وصل ب 25 دينار وفي بعض المناطق و 24 دينار
2: 122 وشويه.
1: اسمع ويجا نحكي لكم على التوندونس الجديده كي تمشي للدجاج يقول لك كان سور باش تاخذ وقيت اسمك في الكراسه تا غدوه نجيب لك. شنو رايك؟
2: معقول وهو ولو انه تو السكالوب دو بولي ساعات ياخذ لك الزر يبدا ما عندوش يعني ياخذ لك الزر ويقصه لك هو السكالوب دو بولي
1: وقليله الحقيقه هذيا الاكثريه خاطر يخرج لهم برشا ديشي وماذا بيهم لا.
2: انت وكليوناتك ساعات كليوناتك خاطر الاكثر يخدموا بكليونات معناتها هنا كل واحد يمشي للدجاج اللي يمتاز ديما يشري
1: منه.
2: اها العلوش 63 65 بقري 48 برشني 40 45 مرقيت سبيسيال به يعني 55 والكبده 55 المخلط الحم بين 40 حتى ال 45 وبويسك بويسك شمينا شويه هكا برود في القروين دونك رجعت العبيت لك البليبيا ولانه تحت شتو الهرقمه ب 20 دينار.
1: أما بالنسبه ما قلتليش طارق عندكم القعود في القروين ولا ما عندكمش؟
2: والله تظهر لي هو موجود مش ديما موجود اما تكثري يعني في طريق القروين مثلا في مدخل القروين من طريق تونس والا من الشبيكه والا تلقى القعود تلقى وفما برشا راهو يحبوه بنين.
1: وتعرفش
2: وارخص تقريبا نذكر هولي ب 40
1: 40
2: نذكر هكا.
1: حبيت نشوف الخبر اللي تبعناه البارح في بيدون لو والقعود الاستثنائي اللي في المكنين واللي الفيديو نتاعو عملت اكثر من مليون و300 الف مشاهده، هل اثر هذايا على سعر القعود ولا هذا شنو حبيت نعرف الحقيقه؟
2: صراحه هو بارامون القعود عنده معناتها الكليونات نتاعو الخاصه هو خاطر يقول لك ما فيهوش برشا شحم ولا ما فيهوش برشا كوليسترول.
1: القعود البرشني من اعز ما تاكل هاي.
2: فوالا دونك المره الجايه
1: سيدي تبعنا ولد بحر ولد بحر شنحويلو
2: موجود شويه موجود شويه ولانه زاد فما شويه ارتفاع مشكل عاده. وليد عطانا المره اللي فاتت كور باهي قال لك علاش تسخن الماء وبرد الماء وغلي الحوت ديما يغلي وليد في الاسواق. قاروس 29 وراتا 24.8 المرجان ب 14 كالامار من 45 48 كالمار كبير لامبوكا من 24 ل 26 سردينه ب 6000 والغزال بنكته من 12 حتى 13 دينار الكيلو تقريبا. هذه اسعارنا والاجواء في مرشيات القروان شويه دعوه بس المحافظه على الاقل الانتصاب الفوضوي نحيوه شويه على الاقل في لي زالونتور نتاع المدارس. نعرف مدرسه راح نوضح بها ماتشي صحيح تم تبعيد انه عملوا سور منه ومنه ومنه لكن ديما يقعد ثم اثوام اصوات يعني نتاع المرشيات كيف كيف شويه لل ونحن احنا اللي باساج بيتون بحذا المدارس دعوه انهم يتعاودوا في القروين في بلديه القروين
1: ان شاء الله. وهذه مهمه جدا استعدادا للعوده المدرسيه وتو نحكيو عليه الموضوع هذايا خاطر بلديه سوسه خذت الانيشيتيف يعطيها الصحه في اطار تسهيل العوده المدرسيه وحمايه الاطفال خصوصا اللي باش يدخلوا معنا في تقاسم الفضاء العمومي ممكن اكثر من العطله الصيفيه. مشكور جدا طارق الفوال على المتابعه هذه اليوم لبورصه الاسعار مباشره من القيروان. صحه وبشوي شنو تودوا رواحكم اليوم شنو باش تصنفوا شنو باش تطيبوا ان شاء الله يا ربي كل واحد يروح راضي وقفيفته مليانه بالخيرات السبعه والحاجه اللي يشتهيها يقدر عليها. هذا شنو نجم نقولوا كالعاده. مشوارنا يتواصل في بي دون لو بالموسيقى توتسويت وبعد شويه تستناو معنا اخبار باش تهزنا للاخر القضايا الاجتماعيه خليني نقول خصوصا وقت اللي الفيديو تمس التوينس الكل. فيديو فيها ام تترجى في ربي انه ولدها يرجع لها. شنو هي وعلاش المرأة هذه تفاعلوا معها برشا التوينسة وشنو المطلوب اليوم وشنية قصتها الحقيقة كاملة باش تعرفوها معنا بعد شوية في بيدون لو.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: رجعنا لكم على جوهرة فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نذكركم ديما بالرونديفو نتاعنا اللي يتواصل حتى الماضي ساعة، ومتابعتنا تكون متنوعة كيف ما عودناكم في بي دون لو. موضوعنا لقيت هذه باش يكون اجتماعي إنساني 100%. باش نهزكم لتفاصيل الحكاية بيان سور مع ضيفتنا اللي حاضرة معنا بالتليفون، واللي نشكرها برشا على قبول الدعوة والتفاعل معنا في علاقة بفيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمرأة تحكي بالتونسي، مرأة تونسية تترجى في ربي وتقول يا ربي ترجع لي وليدي. وتعرفوا مستمعينا ما أكثرش من فيديو كيما هكا، تحس الأم موجوعة على الأخر، تترجى في ربي ما طالبة حتى شيء كان أنه العبيد يعاونوها باش ولدها يرجع لها. يعني حتى من باب الفضول أي واحد باش يتسائل يقول وين ولدها، شبيه ولدها، علاش هي مسكينة في الحالة النفسانية هذه التعبة والتعبة برشا، وتترجى في التوانسة وتقول ما عندي حتى حد، كان ربي، يا ربي تفرج عليا، يا ربي ترجع لي وليدي. عملنا التحريات اللازمة، قمنا باتصالاتنا مستمعينا، والقصة كاملة باش تسمعوها توتسويت في بي دون لو مع ضيفتنا اللي هي ألفة بن عيسى، ناشطة في المجتمع المدني بفرنسا، على خاطر تفاصيل الواقع هذية صايرة في باريس، وين أم تونسية حماية الطفولة تسحب منها ولدها الوحيد. ألفة صباح النور، أهلا وسهلا ألفة.
2: صباح الخير، مرحبا بيك وبيك عايشة. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين ليكم ولكل المستمعين جوهرة FM.
1: يعيشك يا ألفة، شكرا ليك، شكرا ليك على تفاعل معنا.
2: عايشك.
1: وشكرا ليك على مساندتك لكل التوينسة، وكل واحد عنده هكا قضية ولا إشكال تعاونوا من خلال التدخل متاعك باللي تقدر. لكن احنا زيدا اليوم نحبوا نبدو نعاونوك انت، ونعاونوا التوينسة الكل اللي حبوا يتدخلوا في الموضوع هذية باش يعاونوا الأم التونسية هذية. أعطينا انت كل التفاصيل والرواية كاملة بما انك في اتصال مباشر بها.
2: بها هذه مواطنة تونسية، أم تونسية مبروكة 51 سنة، تعيش في لومون بطريقة غير نظامية، يعني ما عندهاش أوراق. جات بعد الكوفيد بشوية، يعني حارقة هي وراجلها وولدها، كانوا في إيطاليا قعدوا عام، وبعد جاءوا لفرنسا. كانوا عندهم أنتي ستوديو يسكنوا فيه وكل، لكن صاروا مشاكل بين الزوج، المرأة هزت ولدها وخرجت. خرجت حطوها في سنتر، يعني استقبلوها هي والوليد، ولكن من بعد عملوا تحريات وتم سحب لوتوريتي بارونتال، يعني الحضانة، يعني معرفش بالعادي كيف يقولوها، الحضانة للأم لصالح حماية الطفولة اللي في فرنسا، بما انه الأم ما عندهاش مسكن، ما عندهاش خدمة، ما عندهاش يعني كيفاش تقيم بالولاد هذايا.
1: وزيد كما قلت انت، لا تعرف تقرا لا تكتب، يعني حتى المراسلات اللي قاعده توصل لها من عند الجهات الرسميه ماهيش منجمه تفهم شنو الوضعيه اللي هي فيها. فقط قبل ما نزيد ونقدموا في تفاصيل الحكايه، صار انفصال قانوني بين الزوج والزوجه والا لا؟
2: قانوني لا، مازال خاطر مازال يعني ما صارش محكمة وكل، ولكن فما انفصال هنا في فرنسا. وقت اللي تنفصلت نجم تمشي الكوميساريا تقول لهم راني انفصلت على الشخص هذاك، وكل واحد يعني على روحه يعني. والمومو مازالت، خاطر هي هاني كيما قلت لك راهي في وضعية خايبة ياسر، يعني ما تعرف شيء، لا تعرف حد، اللي با بيان كونسيي، يعني فماش كون ينصحها النصيحة اللي لازم، يعني هي توت الهيت بالحكاية نتاع ولدها. هي توقعت كل همي اني ولدي يرجع لي، خاطر ولدي ما فهمتش كيفاش خذوه وشنو السبب، يعني هي هربت من ظروف معينه تلقى روحها في ظروف ما اخيب. يعني
1: اكيد السبب، وانت مقيمه في فرنسا ونتصورك تعرف انه ما عندهاش عنوان سكنه قار ينجم يحمي الطفل هذايا ويحمي المستقبل نتاعو. قداش عمره ولدها بالضبط؟
2: الولايد عمره 8 سنين، فان أكتوبر إن شاء الله يغلق 9 سنين.
1: 8 سنين، فان أكتوبر يغلق 9 سنين. دونك شنية الوضعية حسب ما تواصلت أنت معها؟ خاطر احنا الحقيقة تأثرنا برشا كي شفنا الفيديو، وضعيتها بالحق المرأة هذه تستحق برشا دعم، وإني باش نعمل من خلال المداخلة هذه على الدوينسة الأحرار اللي ينجموا يدلوها على الطريقة الصحيحة، معناها سواء من محامين رجال القانون وإلا توينسة ينجموا يعاونوها حتى بالسكنة، على خاطر هي لو كانت توفر لها السكنة عنوان سكنة قار أو عقد كراء والكل تتحل مشكلتها ولدها يرجع لها.
2: هي هذيك يعني توا هي المشكلة الكل، إنها هي ما عندهاش سكنة، ما عندهاش خدمة باش نجم تقيم بالولاد هذي، مع العلم إن هي عندها أكثر من 5 سنين، يعني أي محامي باهي نجم يعمل لها دوموند نتاع 5 سنين وتنجم تاخذ أوراقها. هذاك علاش انا عملت الفيديو باش كان فما كما قلت انت توانسه احرار ويحبوا بالحق يعاونوا المراه هذه في محامي للاوراق اللي شكون عنده يعني سكنه ويكريلها المراه هذه خاطر ما فماش حتى ام وحتى حد. انا والله وقت اللي جابني الفيديو انا نبكي، انا الفيديو نعرفها ونبكي خاطر ما نصورش ام تنجم تتحمل لانه فكولها صغيره انه تولي تشوف صغيرها بالوقت. تقول لي هي عندي نهار في الجمعه نكلموا 5 دقائق ومن بعد يقصوا التليفون يعني، وبخلاف هذا يعني توا هي تنجم تشوف وتستقبل الوليد هذا كل نهار جمعه 6 تاع العشيه حتى لنهار الاحد. البيت عندها لو 29 ان شاء الله عندها هي جلسه ينجم يتبدل هذايا، تولي تنجم مثلا تشوفوا كان مثلا ساعة ولا ساعتين في السنتر هذايا مازال. هذاك علاش بالحق يعني نداء عاجل للمحامي يعني ينجم ياخذ القضية هذايا ويتبناها على الأقل على المرأة هذيك، مع العلم أنه المرأة زادة هي في سنتر السنتر هذايا كل تبات بركة في النهار لازمها قبل العاشرة تخرج، ما تنجم ترجع له إلا السنتر العشية يعني من العاشرة للستة نتاع العشية هي مطيشة في بارك.
1: الحقيقة وضعية صعيبة برشا اجتماعيا بالنسبة للأم التونسية هذه، والفيديو كما قلت لك الفيديو بالحق يعني مؤثرة جدا، وفي الأخر هو نداء يعني من هنا حتى من جوهرة فيم شكون اللي نجم يعاونها المرأة هذه. ما نعرفش أنت ألفة بحكم علاقاتك زادة ونشاطك في المجتمع المدني تحاولش أنك تتواصل بالقنصلية خاطر هي المنطقة اللي موجودة فيها قلت لي تبعد 190 كيلومتر على باريس أما تتبع إداريا باريس.
2: هو انا ما نكذبش عليك اليوم الصباح حاولت نتصل بالقنصليه نتاع باريس باش نشوفوا مع الملحق الاجتماعي لانه باش الناس تنصح قالت شوفوا الملحق الاجتماعي نجم هو يتدخل الوحيد يعني هو اللي نجم يتدخل في الحكايه دي. كلمت اليوم لكن مالوغوزمون جي با اي ريبونس ما سا ريبوندي با. اسكو لازمنا نمشيو سور بلاس باش نشوف نلقاو ملحق اجتماعي نجمو نقابلوه والا لا؟ انا المراه باش نمشي نشوفها غدوه وين هي باش نشوف في انا ظروف تعيش خاطر بو بعثت لي الاوراق نتاع الحكم وكل، انا حبيت نمشي نشوف بالضبط كيفاش تعيش وين كانت غدوه هي ولدها يجاها نجم نشوفه وكل شيء. وبالحق من هنا نداء انا معناها بيا الجوهره اف ام اذا كان فما شكون ينجم يعاون المراه هذه من وزاره الخارجيه الملحق الاجتماعي خاطر هو الملحق الاجتماعي تابع وزاره الشؤون الاجتماعيه يعني بالحق ما عرفناش لشكون باش نتجهوا اكزاكتومون. هذه مراه تونسيه هذه ولايه تونسي المراه مطيشه في الشارع خليني نقول تبات وبرا ولكن تسمى مطيشه في الشارع المراه تقعد نهار كامل في الشارع تتسمى مطيشه. ولدها الوحيد هذه ما عندهاش صغير اخر عندها هذه ولايه بركه قالت لي انا خرجت من تونس باش نعمل مستقبل لولدي باش نحصن له من وضعيته انا كنت قاعده في تونس على خاطره هو قالت لي انا الاغلبيه وحرقت باش نوفر الولد اللي ما نجمت نوفره له في تونس خاطر زاد حتى في تونس كانت وضعيه خايبه ياسر قالت لي نلقى روحي بلاش ولدي تلقى روح المراه
1: لولدها. وضعيه صعيبه نتصور الحلول الاداريه والقانونيه ممكنه في ظرف انساني كيما هكا. الله لا يحرم ميمة من صغيراتها بيان سور على خاطر الوضعيه ماهيش سهله ووضعيتها هي احنا مش من باب التشجيع على الحرقه والكل اللي صار توا وانت قلت ديجا هي يعني اختارت الوجهه نتاعها هي ورجلها وولدها من بعد الكوفيد لكن صارت برشا تطورات في وسط الحكايه. نشكرك برشا انت ألفة بن عيسى على التفاعل معنا ونشكرك برشا على وقفتك زادة معاها وإن شاء الله يا ربي التوينسة اللي يسمعوا فينا ورجال القانون اللي يخدموا ديجا في فرنسا ويفهموا في المسائل هذية ينجموا يعاونونا حتى بالرشد حتى بالنصيحة شنو يلزمها تعمل بالضبط الأم هذية. شكرا ليك ألفة بن عيسى يعطيك الصحة على وقفتك مع أولاد بلادك وبنات بلادك كما قولوا ونساء بلادك وهذية مش غريب عليك. احنا أكيد تو معاك نبقاو على تواصل ونتبعوا الموضوع وآخر التطورات في علاقة بقضية الأم التونسية لحماية الطفولة في فرنسا تسحب منها طفلها الوحيد. موضوع للمتابعة. المشوار مازال متواصل في بيدون لو بعد شوية بشكل موعد إخباري مع قسم الأخبار وعندكم موعد مع موجز لآخر المستجدات في تونس والعالم.

0: تحب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73-448-500 وإلا 54-048-100.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى.

اليقظة إلى درجة إنذار كبيرة تستوجب اليقظة التامة نظرا إلى توقع حدوث ظواهر جوية خطرة. من جانبها المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو في بلاغ كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد، وذلك طبعا للتقلبات الجوية المتوقعة، حيث من المنتظر نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الولايات تصل إلى حدود 80 مليمترا بولاية بيجة وزغوان، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية. كما دعاهم أيضا إلى التقيد بجملة من التوصيات، منها تفقد حالة السيارة وخاصة سلامة الإطارات والأضواء قبل الشروع في السياق، والتأكد من صلاحية الفرامل ومساحات الزجاج، والتخفيض من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان، إضافة إلى ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية واستعمال أضواء التقاطع لتحسين الرؤية عند كثافة السحب أو تهاطل الأمطار. كذلك حث المرصد الوطني لسلامة المرور سواق الدراجات النارية إلى على ضرورة استعمال الإنارة ليلا ونهارا لضمان الرؤية بوضوح من قبل بقية مستعملي الطريق، خاصة مع تراجع الرؤية الأفقية وتجنب الركن الخطر وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية والسيول مهما كان نوع وحجم السيارة. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف اليوم بالمدفعية بلدات عدة جنوب لبنان، فيما نفذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل بعدد من المناطق. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى استخدام أساليب جديدة لتفجير المنازل والأحياء السكنية من دون الوصول إليها، عبر إنزال مسيرات إسرائيلية ببراميل تحتوي على متفجرات شديدة الانفجار وإلقائها من الجو فوق أسطح المنازل قبل تفجيرها. ختاما، ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية تقول إن جماعة الحوثي سيطرت اليوم على مدينة المخا على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي، لافتة إلى أن الحوثيين يقتربون أيضا من فرض سيطرة كاملة على مدن ساحلية على امتداد المضيق.

0: شكرا جزيلا، الله يحفظكم يا رب، تصبحوا على خير. شكرا جزيلا، شكرا
1: مايستر. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد، الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين.

إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات، وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام. الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: متواصلة على جوهرة فام حتى الماضي ساعة ما توتسويت باش نحكيه على الأمطار الخريفية. ربي وصلها بالسلم لمحالة ونتمنيه السلامة للجميع. آخر التحيينات وصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي في تحيين لخريطة اليقظة اللي عندها تقريبا 10 دقائق من اللي هبطت. اسناد اللون البرتقالي لعدد كبير من الولايات. دونك نلقاو اللون البرتقالي مسنود إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وبيجة وجندوبة، ودرجة انذار كبيرة تستوجب اليقظة التامة نظرا إلى توقع ظواهر جوية خطيرة. هذا اللي أورد حرفيا في التحيين متاع خريطة اليقظة اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي. الوضع الجوي يتميز بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط، وباش تكون أحيانا غزيرة. الكميات متاعها بين 30 و 50 مليمتر، وباش تشمل عديد الولايات كما بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القيروان، الكيف، توصل ل 70 مليمتر بولايات جندوبة وبيجة وسليانة وزغوان. ومن المتوقع تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا شنو جاء كلمة كلمة في آخر تحيين يقدمه المعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الفلاحة تفاعلت، ومن البارح دايوغ قاعدة تتحرك بمجموعة من البلاغات. أما ميدانيا شنو هي آخر الاستعدادات؟ هذا سؤالي اللي نتوجه به أساسا إلى مراسلنا وزميلنا رفيق العيادي، يلتحق بنا في المباشر مباشرة من جندوبة على عين المكان. رفيق العيادي، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: صباح الخير سناء، ومرحبا بكافة مستمعي جورة أف أم وين مكانوا.
1: شنية آخر الأخبار اللي عندكم يا رفيق، وأنت في متابعة ميدانية بيانسيغ لكل التحركات والقرارات اللي تنجم تاخذها لجنة مجابهة الكوارث وبالتنسيق زادة مع السلطات المحلية والحماية المدنية؟ شنية المعطيات اللي عندك؟
2: في إطار متابعة الوضع الجوي والتقلبات المناخية المنتظرة بعد ظهر اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، عقدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة أمس اجتماع حضره جميع المتدخلين لاستعدادات لموسم الأمطار والتوقف من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء 2026-2027. انطلقت منذ شهر أوت الفارق، وما زالت العملية متواصلة، حيث تم جهر وتهيئة شبكة تصريف مياه الأمطار بالمناطق الحضرية بجميع المعتمديات، كما قامت الإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة.
1: يعني سمحني رفيق، نحب نتفاعل معك، يعني تمت العملية، تم جهر كل قنوات تصريف المياه في ولاية جندوبة؟
2: ما زالت العملية متواصلة. كما قلت لك، يعني الإدارة الجهوية للتجهيز دخلت بجهر وتنظيف المنشآت المائية والخنادق الإسمنتية على الطريق الوطني عدد 6 بمعتمدية وادبليز، والطريق الوطني عدد 17 انطلاق من معتمدية جندوبة الشمالية ووصول إلى مدينة طباطا. كما تستمر عملية جهر البلوعات وإزالة الأتربة على مستوى البلدية إلى غاية الساعة. كما تم إبلاغ الفلاحة على ذفاف الأودية خاصة على مستوى واد مجردة وواد ملاك بنقل معداتهم الفلاحية بعيدة عن مجرى الأودية، خاصة معدات الري، وإبعاد حيواناتهم على مجاري الأودية هذا. كما تم إعلام المواطنين بعدم التوجه عبر الطريق الغير مرقم على مستوى واد الرغاي اللي يربط بين واد مليز والتخيلية، والاعتماد على الطريق الوطني عدد 6 غار دماء نظرا لانقطاع هذا الطريق المتكرر في حال تساقط كميات هامه من الامطار. اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث وتنظيم النجده في جندوبه في انعقاد دائم، وقد تم الاستعدادات الاستباقيه مبكره وحاضره لمثل هذه التقلبات.
1: هذا كله كلام مزيان رفيق العيدي، اما اعطيني يعني من ناحيه التطبيق، المواطنين والفلاحه اللي ممكن انت عندك علاقه وتواصل بهم، لاحظت اللي هم قاعدين يطبقوا في التوصيات هذية في الإجراءات هذية قاعدين؟
2: بالنسبة للفلاح يعني ماخذين كل شيء محمل الجد، يعني تم يعني إبعاد يعني معداتهم الفلاحية منذ البارحة. يعني العديد من الفلاحة، أنا عندي اتصالات ببعض الفلاحة، يعني ماخذين العملية محمل الجد، يعني كما قلت لك الناس تخاف من الأمطار هذية الطوفانية.
1: إن شاء الله زي المواطنين ما يجاسفوش وقت هطول الأمطار بطبيعة بحياتهم ويتعديوا من الطرقات اللي تم ذكرها هذية. به رفيق العيدي، ولاية جندوبة من الولايات اللي تحتوي على عدد كبير من السدود، وإحنا عام سنة كيفنا كيف السلطات الكل المسؤولة نحبوا نستحفظوا على ما لمطر. عندك شو بعض المعطيات والتفاصيل على المشاريع الكبرى في علاقة بالسدود في علاقة بمياه الأمطار والكل؟
2: أخت سناء، بالنسبة لجندوب وبو سالم باش تتفادى الفيضانات اللي عانت منها خاصة مدينة بو سالم، كان مشروع كبير انطلق منذ 2025 وهو جهر واد مجردة من غار الدماء إلى غاية سد بو سالم بباجة إنجاز قناة وائل. انطلق منذ 2025 وكذلك إنجاز قناة موازية لمدينة بو سالم. باش نعطيك فكرة على المشروع هذا، قيمة المشروع هي 300 مليون دينار وهو من أكبر المشاريع في تاريخ الجهة، ومكوناته هو جعر واد مجردة من غار الدماء إلى سد سيدي سالم بباجة، تعلية الأجزاء المنخفضة من الوادي، جهر 5 كيلومتر من واد أبو هرتمة، إنجاز قناة مائية ضخمة موازية لمدينة أبو سالم من الجهة الجنوبية بطول 7.5 كيلومتر وبعرض 120 متر وعمق 9 أمتار. هذه القناة تستطيع استيعاب 1500 متر مكعب في الثانية، وهي تمثل نصف الكمية التي تصل إلى مدينة أبو سالم 3000 متر مكعب اللي تفيد فيها الواد هذا، مما يجعل فيضان واد مجردة على مستوى واد مجردة شبه مستحيل. وكذلك جهر أجزاء من واد بوجعرين وملاك وتاسع. ثم مشروع آخر باش ينطلق يعني في القريب إن شاء الله، وهو مشروع يعني سد واد الرغاي اللي مش يقضي على الفيضانات في ولاية جندوبة كاملة. السد هذا موجود في غار الدماء، وإن شاء الله مع كذلك انطلاق يعني تكملة سد ملاك العلوي بالكاف، يعني بحول الله الفيضانات تقل في ولاية جندوبة.
1: إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع رفيق العيادي، إن شاء الله مطرة الخير، وإن شاء الله نستحفظ على كمية الأمطار هذية، فمش ما ندعموا المخزون المائي اللي عندنا في تونس باش نقصوا زادا من المشاكل والتطورات اللي قاعدة تصير نتيجة للنقص الكبير في الموارد المائية في بلادنا. شكرا لك رفيق العيادي على المتابعة هذية، نبقى في متابعة بيان سور وفي اتصال مباشر ونتبعوا معك آخر تطورات والأخبار اللي جينا من الشمال الغربي عموما. دونك البلاغ المحين اللي قدمه المعهد الوطني للرصد الجوي موجود ديجا على موقعنا www.jawhara.fm.net. احنا نقولوا ان شاء الله وين ما تصب تنفع، وان شاء الله يا ربي امطار الخير والرحمه، وربي خفف علينا ان شاء الله صيف ما تكانش سهل بالكل على توينسا. وكنا قرينا حتى صباح اليوم انه شهر اوت ما شاء الله اوت 2026 هو رقم واحد في الصداره في علاقه بدرجات الحراره المسجله. ما احنا توينسا نزيدوها درجه الحراره المسجله وما تبعه من ظروف اخرى، سواء قصان الضوء والا زاد عدم توفر المياه المعلبه. ما نحبش نفكركم مستمعينا، ما نحبش نفكركم، ما ميسيش هنا قاعدين نتجاوزوا فيها بشويه، ما نحبش نفكركم، وان شاء الله يا ربي القادم افضل. ولو انه عندنا اخبار وانتم تنجموا تاكدوا شيئا والا تنفيوه من خلال معاينتكم الميدانيه زادا، تنجموا تكلمونا على البوت فوكال على 73 24 3000 والا على 29 100 100. عندكم فرينة في جهتكم والا لا؟ عندكم سكر والا لا؟ يا اخي شنو هي حكايه الروز وشنو هي حكايه الملح؟ مش لهنا خطوتين التالي عندنا الجبال من الملح، دونك موجود والا لا؟ تنجموا انتم تعلقوا على البوات فوكال لجوهره فام ونسمعوا اصواتكم في ميكرو جوهره. مرحبا بكم معنا.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية
1: معاكم في بي دون لو حتى الماضي ساعة على جوهرة فام في متابعة لآخر الأخبار بيان سور. خليكم معنا بعد شوية وفي ساعتنا الثالثة باش نحكيو على الأخبار العالمية، الأخبار اللي هزت الرأي العام في العالم والتدوينات اللي كانت هي ألايون وكانت من أشهر التدوينات في 48 ساعة اللي تعديت، ونحكيو بأكثر تفاصيل في ساعتنا الثالثة على التغريدة الأخطر عالميا في علاقة بالذكاء الاصطناعي. استنونا بعد شوية، وهذا إن شاء الله باش يكون بعد الموسيقى وبعد ما تسمعوا زادة آخر الأخبار مستجدات مع منال جبلة في تحرير وتقديم النشرة الثانية الرئيسية للأخبار على موجاتنا. خليكم معنا.

0: ليتي.
1: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك. في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر، وكان تحب تتهنى عالصغار نيتي تمتعك بأقوى كونترول بارونتال، وعندك زادة أبونمون ديو إن سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش. ما عليك كان تدخل النيتي بوانتين ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه، تبرنشي وتكونيكتي بالوقت مع نيتي، خليك سبق عصرك.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعالم. أمطار رعدية ومحليا غزيرة بالشمال وبالوسط، وأسناد اللون البرتقالي لعدد من الولايات. الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تتمسك بتنفيذ قرار الإضراب العام. والجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. وفي تفاصيل أخبارنا، الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم يتسم بنزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط، حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و 60 مليمترا بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمترا بولايات باجة وزغوان، مع تساقط محليا للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يوم غد الجمعة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون محليا غزيرة. هذا وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، ويشير اللون البرتقالي في خريطة اليقظة إلى درجة إنذار كبيرة تستوجب اليقظة التامة نظرا إلى توقع حدوث ظواهر جوية خطرة. كما أسند المعهد اللون الأصفر، أي درجة إنذار عادية، لعدد من ولايات الجمهورية، وهي ولايات سوسة والمنسير ونابل والقيروان وبنزرت وجندوبة والكيف وسليانة والقسرين وسيدي بوزيد وقبلي وتوزر، داعيا إلى توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة المرتبطة بتطور العوامل الجوية. الهيئة الإدارية للاتحاد العامة التونسي للشغل تجدد تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام الذي صادق عليه المؤتمر العادي 26 للاتحاد، وفق بيان أصدرته اليوم الهيئة إثر اجتماعها أمس. وفوضت الهيئة للمكتب التنفيذي الوطني وضع خطة للتحركات المؤدية إلى الإضراب العام بالتشاور مع الإطار التنسيقي الذي تم أحداثه مع مكونات من المجتمع المدني مطلع سبتمبر الحالي، وفق نص البيان. من جهة أخرى، طلبت الهيئة بوضع خطة عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي تتضمن بحسب تقديرها حماية المقدرات الشرائية ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد ودعم المؤسسات والمنشآت العمومية وإنقاذ القطاعات الحيوية، إلى جانب إعطاء التشغيل والتنمية للقطاعات الحيوية.

0: 75%. مؤكدة إدارة المركز أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مراحلها الختامية، مشيرة إلى أن عمليات القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجيال المحددة. من جانبه شدد وزير التربية خلال الزيارة على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال عملية التوزيع في أفضل الظروف، حرصا على أن يكون الكتاب المدرسي متوفرا لفائدة جميع التلاميذ قبل العودة المدرسية. الحملات التي نفذتها أمس وحدة الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 96 عملية حجز وب 466 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، وفقا ما فادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 49 محضرا عدليا وتقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 42 آلة وزن و11 دراجة نارية وسيارة واحدة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. وفي المجال الصحي تم تحرير 205 محاضر اقتصادية و222 مخالفة صحية. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن في بلاغ لها صدور النتائج النهائية للمناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي، لافتة الوزارة إلى أنه بإمكان المترشحين الذين اجتازوا الاختبارين الطبي والتقني للمناظرة يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر موقعها الإلكتروني. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد فتحت في جانفي 25 و2000 مناظرة خارجية لانتداب 197 شخصا من ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي موزعة على عدة اختصاصات. أمام وزارة الشؤون الاجتماعية وقفة احتجاجية نفذتها اليوم تنسيقية الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل للمطالبة بالانتداب المباشر، وفق ما صرحت به ممثلة عن تنسيقية الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل سميرة نوارية.
1: جيت اليوم مع بقية زملائي في مسيرة سلمية، نحب نطالب بحقي في الانتداب المباشر. احنا رافضين المناظرة رفضا تاما، اللي هي المناظرة ان شاء الله باش تتم نهار لحد 13 سبتمبر 2026. احنا اليوم جينا يد واحدة طالبين لا للمناظرة، على خاطر المناظرة هذه ما تنصفناش، انا واحدة من الناس ما تنصفنيش. 17 سنة بطالة، انا بيدي وليت حالة اجتماعية، عندي زوز ايتام ربي فيهم، انا اليوم بطالة ما عنديش مورد رزق. انا اليوم جيت نطالب سيد الوزير انه يشوف لنا حل، ينتدبنا 1200 يظهر لي من مثلوش عبء على الوزارة، يوفرنا ميزانية احنا ولاده كما قال هو، انتم اولادي انا ما نضيعكمش. اليوم يلزم يشوف لنا حل سيد الوزير. سامحني انا بعد 17 سنة تحطني نعمل مناظرة مع واحد عمره 24 سنة مزاكي متخرج البارح، وما ننسيوش اللي سلك الاخصائي الاجتماعي راهو تحت اشراف الوزارة، انت حال معهد تقري فيه في الاخصائيين الاجتماعيين وماكش قاعد تنتدب به. انا نشوف حل انك تسكروا هالمعهد هذا، تسكروا لطا انك تاخو العبء هذايا اللي 1200 تنتدبهم كل، وبعد تحب ترجع شعبتك تخدم خليها تخدم على روحها. احنا باش نمشي وان شاء الله بقدرة ربي نهار لحد المناظرة، اما رانا مقاطعين باش نعملوا احتجاج سلمي. احنا قلنا لك اقترحنا عليك سيد الوزير، قلنا لك فعلنا برنامج العمل الاجتماعي المدرسي، خلي على الاقل كل اخصائي يمشي يخدم في الوسط المدرسي امام الظواهر الاجتماعية. الظواهر الاجتماعية هاك تشوف فيها توا، معناتها اذا كان احنا اخصائي اجتماعي وما ندخلوش ما لا سامحني شكون باش يدخل.
0: دوليا، الجزائر تقرر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. ختاما، وحدات الحماية المدنية الجزائرية تتمكن صباح اليوم من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 15 سنة سقط داخل بئر عمقه حوالي 30 مترا بولاية الصيف، وفق ما جاء على صفحة الرسمية للحماية المدنية بالجزائر. وأعادت هذه الحادثة المأساوية إلى الأذهان فاجعة الطفل أيوب الذي سقط في بئر ارتوازية جنوب غربي البلاد وتم انتشال جثته بعد 4 أيام.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح.

0: بلانيت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة اف ام تي في. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: عجين انرجي قدملكم انفوسبور.
2: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: نص نهار و 10 دقائق على جوهرة فما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في انفو سبور، البداية طبعا بتعينات الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تتلعب على 3 دفعات السبت 12 سبتمبر في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. مستقبل المرسى يستضيف النجم الساحلي في ملعب علي الحواري بحمام سوسة. الأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب مع الملعب التونسي، وفي استاد مصطفى بن جنات الاتحاد المونستيري يواجه اتحاد بن قردان لحد 13 سبتمبر في ملعب الشيد زويتن شبيبة عمران نجم المتلوي. في استاد حملنف نادي حملنف والترجي التونسي في ملعب وجمع الكميتي ببيجا الأولمبي البيجي تقدم رياضي بسقية الدير لحد 20 سبتمبر. النادي الافريقي يلعب مع ترجي جرجيس. السي اس اس يواجه السي بي. كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة مساء. نحكيه طبعا على أخبار الميركات، واللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي البرازيلي يانساس يمضي لنادي نيفيتشي فارنغا الأوزبكي، متوسط الميدان الهجومي السابق اللي كان انضم لفريق الترجي في موسم 2023. اجتماع منتظر بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وبعض الأندية في الرابطة المحترفة الثانية. الفحو متاع الاجتماع طلب إمكانية تأجيل عقوبة المنع من الانتداب. نذكر بطولة الرابطة المحترفة الثانية تنطلق يومي 19-20 سبتمبر. نحكيو على الكرة العالمية والمنتخب البرازيلي. المدرب كارلو أنشيلوتي في تقريبا رقم غير مسبوق بالنسبة لمنتخب السيليساو يستبعد 17 لاعب كانوا شاركوا في المونديال. أهم اللاعبين اللي مش موجودين طبعا في القائمة الجديدة: أليسون بيكر، إيدرسون، كازيميرو، فابينيو، جابرييل مارتينيلي، ماتيوس كونيا والبقية. نذكر المنتخب البرازيلي بيلعب طبعا تصفيات بطولة أمم بطولة أمريكا طبعا القادمة. ليونيل ميسي واصل كتابة التاريخ برقم قياسي جديد في البطولة الأمريكية، يصبح أول لاعب يقدم يعني 30 مساهمة تهديفية في موسم واحد في 3 مواسم متتالية. البول جاي واصل الإبداع في البطولة الأمريكية. علي غرام في تحدي جديد، اللاعب التونسي الوحيد اللي باش يلعب مسابقة دوري أبطال أوروبا الليلة مع فريق شختار دونيكس ضد بي اس في ايند هوفن. طبعا الأخبار تقول انه باش يكون موجود على دكة البدلاء. بالتوفيق لعلي غرام وفريق شختار. أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بعد ما تلعبوا 12 مقابلة 46 هدف تقريبا بمعدل 3.83 هدف في كل مقابلة. فينبخش التركي يلعب مع نادي روما، أيدهوفن يلعب مع شختار، لعب فريقنا التونسي علي غرام، كومو يلعب مع لايبزيج، بايرن ميونشن يلعب مع بودمو، سلافيا براغا يلعب مع لونس، ومانشستر يونايتد يلعب مع نادي صباحا. هذا كل معنا في انفو سبور. كان معكم رامي نصر في التقديم. في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
2: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: نصف نهار 21 دقيقة في بيدون لو على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة لآخر الأخبار اللي لقيت هذية باش تكونوا 100% جهوية، تحديدا من ولاية سوسة. للأسف الشديد اليوم الصباح تم تسجيل حادثة مأساوية في علاقة بوفاة امرأة بعد ما طاحت من عمارة بجهة خزيمة الشرقية التابعة لولاية سوسة، حسب المعطيات الأولية بيان سور اللي تأكدت لجوهرة فام. فإنه الحادثة هذية تم تسجيلها تقريبا مع 10 غير ربع متاع الصباح، والى حد الان لم يتم تحديد الاسباب الحقيقيه وراء الوفاه، على خاطر بيان سور الجهات المختصه هي الموكول لها الموضوع هذايا. احنا تحصلنا بصفه حصريه على الفيديوهات هذوما والصور اللي تبعوهم معنا في اللايف على جوهرة فام، وشهاده لمواطنه كانت هي شهيده عيان على الحادثه هذايا وهي اللي قامت بالاتصال بالشرطه. نسمعوا الشهاده نتاعها ونسمعوا تفاصيل الحادثه. للاسف
2: مع العشرة بريسك قد أني متعدية في خزيمة الشرقية من بحبة إسباس كوميرسيال والعمارات اللي وراه، أني متعدية هكا نمشي سمعت حاجة طاحت ونديريج حاجة طاحت هكا حاجة كبيرة طاحت بص عم تكة. لفت نلقى للعبيد اللي بيعوا غادي والناس متلمتك، العبيد اللي متعدين من المستشفى من غادي البولي كلينيك الموجود غادي يعديوا فيه الناس. رجعت معاهم أني كيف رجعت نلقى فم امرأة طاحت من فوق جثة طايحة ملوحة في القاعة على فمها. طلبت الشرطة وطلبنا الحماية، يعني نطلب في الشرطة وطفلة أخرى تطلب في الحماية وعكسنا الدور. فيسع جاتنا الشرطة ودوبا ما جات الشرطة لقوها وقت اللي لمسها الشرطي قال لا ميتت. جات الحماية بعدها بشغل طوها ولكتوا نستناو أنا قالوا ما نعرفش يجيوك الجمهورية يعاين ولا حاجة. طلبت إيني جوهرة إيه تقول تخليني معناها يعاونونا وكل شيء، على الأقل عائلتها تتعرف عليها. هذا إيني القصد متاعي من جوهرة، قلت عائلتها تتعرف عليها. العمارة اللي نلقاها تحتها المرأة طايحة فيها أربعة إتاجات، الزوز اللي ولا بخمير إتاج ودوزيام إتاج ولا غير شرطي فيهم الجرياج متاعين معناها يخافوا على صغير يتيح ولا حاجة، والزوز الأخرين عاديين معناها بلكون عادية مفتوحة وصبح. ودار اللي بحذاهم فيها كاميرات سيرفيونس ريتهم جيبوا فلاكار متاع واحد توا جابوه توا متاع باش يهزوا مين
1: ربي يرحمها ان شاء الله. للاسف الشديد الحادثه هذه كما قلنا لكم تسجلت اليوم الصباح، ومشكوره جدا للمواطنه على ثقتها في جوهرة فام باش قدمت الشهاده نتاعها، وهي اللي مدتنا بالفيديوهات هذه. ربي يرحمها ان شاء الله المراه هذه، وكما قالت ان شاء الله عائلتها تتعرف عليها، على خاطر حسب الحديث حتى اللي حكيتوا معها في الكواليس والكل تاكد لي انه فقط فما جاره هبطت يعني هي وبنتها باش تشوف شنو اللي صار، ما فماش يعني افراد عائله كما نقولوا ابارامون يسكنوا معها في الدار. الحقيقه ما نحبوش نقولوا حتى معطيات أخرى باش ما نخليوش الباب محلول للتأويلات، فقط أنه السلطات المعنية قاعدة تقوم بالواجب متاحها سواء من الشرطة أو الحماية المدنية في انتظار بطبيعة وصول وكيل الجمهورية لرفع الجثة وتحديد الأسباب الحقيقية وراء الوفاة. ذلك بعدك الطب الشرعي هو اللي يعطي كلمته. ربي يرحمها مرة أخرى. وللأسف الشديد الحادثة هذه تتزامن والحادثة هذه تتزامن مع اليوم العالمي للتوقي من الانتحار. رح نقول ربي يرحمها وربي يلطف بالجميع إن شاء الله. أكيد إذا عنا مستجدات وعنا معطيات جديدة في الحادثة هذه نقدمه لكم مستمعينا ديما في متابعة حينية لكل الأخبار الجهوية والوطنية.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: بنة الصيفية على جوهرة فيم في متابعة لكل الأخبار بيان سور. والمرة هذه باش نحكيو على الأخبار العالمية في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتغريدة هذه اعتبرت التغريدة الأخطر عالميا وقت اللي فيها تنبيه من القوة الكبرى والتطور السريع جدا للذكاء الاصطناعي. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على التغريدة هذه وما المقصود وشنو وراها وعلاش عملت البوز هذه الكل. يلتحق بنا مباشرة من فرنسا الخبير الدولي في الأمن السيبراني بسام اللموشي اللي نقول له صباح النور يا بسام. أهلا وسهلا.
2: صباح الفضل. صباح خير سناء ليك والمستمعين الكل.
1: يعيشك. شكرا ليك على قبول الدعوة. وإحنا باش نعتمدوا على الخبرة الدولية متاعك في الأمن السيبراني وأكيد أنت في متابعة لكل الأخبار اللي عندها علاقة بالذكاء الاصطناعي. وقت اللي سيناتور من مجلس الشيوخ الأمريكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى الثلاث شركات الكبرى اللي تخدم وتطور برشا في الذكاء الاصطناعي بعد استقالة جاكوبس من شركة من واحدة من الشركات العالمية لتطوير الذكاء الاصطناعي. دونك بعد ما أعلن على الاستقالة متاعه كانت الثورة في عالم التغريدات وكانت الثورة في علاقة بالتقارير اللي تحكي على الذكاء الاصطناعي. شنو هالمخاطر وشنو هالعشر سنوات اللي نجمو كما نقولوا ندخلوا عليها بتطوير سريع جدا لأدوات الذكاء الاصطناعي؟
2: وهو كذلك هو معناها منتظر كون الذكاء الاصطناعي باش يوصل مدى نتاع الذكاء اللي يتعدى مدى الذكاء نتاع الانسان. والخوف كونه يكون اوتونوم. خلينا نفهموا الفلسفه هي اللي بدات من الاول شنيه كيفاش شنيه هو الذكاء الاصطناعي. هو الانسان حب يعمل حاجه تخدم كما يخدم الذكاء الانساني بالضبط. معناها تبدا بكونيسونس دو باز ومن بعد تتطور تعمل دي كونيسونس خرين وتكون اوتونوم وتتعلم من اغلاطها. واضح. دونك الذكاء هذايا اللي استعناه هو ذكاء انسان حطيناه علمناه الحاجه ماهيش انسان ما عندهاش احساس ما عندهاش شعور وبالتالي باش تكون عندها كان الريزونمون انتلكتويال بركه سون ليميت. انت كي تجي الانسان ما دو باز لا تعطيه لا إحساس لا تعطيه حد شيء وتبدأ تكون فيه وتعلم ويتعلم وحده ويفيق اللي هو كنترولي بالإنسان الانستان ديركتو مش بش يعمل الإنسان هذي المحصور
1: بش يفيق اللي هو يتجاوز كل القدرات البشرية.
2: وهو كذلك هذايا اللي نبهنا عليه من قبل وهذايا اللي خرجوا كانت تذكروا أنتروبيك قالت اللي هم عملوا دي تيست دو سيكوريتي على الميتوس والميتوس خرجوا أتاكا دي زونتروبريز أخرين وكيف كيف أوبن إي آي نفس الحكاية صارت وصارت عليها بلبلة كبيرة كيفاش ما الكنترول ما وصلش للنيفو هذاك وتعديوها. وبالتالي عندنا دي في كونكري اللي ليا بالرسمي راي خرجت على السيطرة
1: ليا خرجت على السيطرة خصوصا عند الشركات الكبرى اللي قاعدة تدرب في النماذج نتاع الذكاء الاصطناعي وكما سميتهم انت اوبن اي اي والا انتروبيك. به جاكوب كوكسون هو انجينيور قاعد يخدم هو بيدو على تطوير الذكاء الاصطناعي في واحدة من الشركات هذوما بعد 3 سنين خدمة يقدم الاستقالة نتاعو ويقول انه الذكاء الاصطناعي ولا الشركات هذيا قاعدة تلعب بحياتنا هكا ولي.
2: وهو كذلك وهذاك هو اللي صاير وهذاك هو اللي صاير هو ثم صراع شكون يوصل اي اي اذكى. اما المشكل لازم نحطوا ليميت للذكاء هذاك ويخلي نخلي الانسان ديما ينجم يكونترولي الاي اي هذاك. في الحرب هذه المتسارعه ما بيناتهم وصلوا عطاوا دي دوني معناها خطيره للاي اي ووصل الذكاء اللي هي تخترق الذكاء الانساني وتتعدى السيستم د انفورماسيون اللي عندنا.
1: جاكوب كوكسون في التويت نتاعو اللي وصلت لأكثر من 50 مليون بارتاج قال إنه الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نهاية البشرية بحلول نهاية العقد الحالي. يعني نحكيه على فترة 10 سنين.
2: يعني نجم نقول لك نجم نقول لك ما قل خطر معناها حتى بالتجارب اللي عملناها مع الليزياي اللي موجودين. تخيل انت اذا كان توصل تتحكم لياي في ديزانفراستركتور ميليتير وهي تكون عندها شواء تضرب ولا ما تضربش وتفهم اللي الانسان هو يكونترولي فيها واللي هو اختار خطر يعمل في حروب ايش باش تعمل؟
1: لهنا تقول لي انت شكون في وقفها معناها؟
2: ما عادش تقف ما عادش تقف وتنجم هي السوربرودوي معناها بالذكاء نتاعها تفهم اللي فما ديكا بدات تخدم في حاجه والانسان حبسها وبالتالي يزمع هي تبقى موجوده تنجم تعمل دي ديبليكاسيون على روحها وبالتالي ما نعرفوهاش وين موجوده بالضبط.
1: بالضبط دونك هذا هو اللي اختار فيش يتمثل بالضبط وفي علاقه انت تقول حتى اقل من 10 سنين معناها ينجم الاختار الكبير كما نقولوا نهايه البشريه احنا هو كي استعمل جاكوبس عباره نهايه البشريه ما المقصود به مقصود اندلاع حروب ممكن
2: هو المقصود تو كل شيء انفورماتيزي حتى الماتريال ميليتير وغيره فيه دو لانفورماتيك والانسان ما ينجمش يعيش من غير كابلاج ومن غير انفورماتيك معناها تخيل انت تتقص علينا الانترنت بكل خاطر الحل مع الاي اي باش يكون حاجه بركه كون نقص عليها الانترنت باش نجم تعمل حتى شيء دكتور قداش من حاجه باش تتعطل
1: برشا برشا حاجات كل شيء
2: لا عاد نجمو نبعثوا فلوس لا ناخذوا فلوس لا ما عاد يخدم حتى شيء معناها الحل في الاخر اذا نحبسوا كل شيء نحبسوا الضوء نحبسوا كل شيء باش نجمو نحاربوها هالياي هذيه وبالتالي هذاك علاش انا في نظري اذا كان باش تتواصل بالطريقه هذيه راهو على قريب باش نلقاو رواحنا احنا كيفاش نجمو نحاربوا الياي اللي نحن قاعدين نصنعوا فيها
1: دونك احنا اللي نصنعوا فيها احنا اللي نطوروا فيها احنا اللي نستعملوا فيها ونلقاوها في وقت من الاوقات نجم تكون هي العدو رقم واحد لينا.
2: وهو كذلك هما كان تشوف زادة تقرأ عملوا التجربة حطوا دو زياء يحكوا مع بعضهم يبدو يحكوا بعد بدلوا اللغة بلغة ما فهمهاش الإنسان
1: بيه
2: معناها معناها ريال مور انا واصلين وصلنا ديجا لستاد وعنا دي زيكزامبل اللي يبين اللي ليا يراي خرجت على السيطرة
1: به رسالة السيناتور الأمريكي أكيد أنت راك تبعتها وكانت هي رسالة مفتوحة للثلاث شركات الكبرى اللي تتحكم خليني نقول في الاي اي واليوم أنت تعرف أنه الميزانيات هي ميزانيات كبرى بتاع الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي كيف شفتها الرسالة هذه كمختص وخبير دولي في الأمن السيبراني؟
2: والله أنا عندي مدة كبيرة نتبع فيه السيناتور هذايا وجسوي دمامة ذي مع هو ومعناها اللي قالوا كونه الليا يلزمها نحبسوها ساعة نحبسوا الديفلوكمون نفهموا رواحنا وين ماشيين خليها كيما هي توا وما نحسنوا هاي الجملة نفهموا رواحنا ونعملوا ليجيتود نتاعنا كيفاش نحموا رواحنا ضدها هذايا هو اللي قالوا وأنا معها 100% وقال زادة حاجة أخرى قال اللي زونتربريز ديا خذت الانتليجنس دو لاتريما خذت معناها سنين وسنين ولا لاتريما قاعد يديفلوبي في حكايات ويعمل في حكايات وهم خذوها ديريكتومون وعطيوها للي دونك من حق الانسانيه كونها تاخذ بورسونتاج من مرابيح حتى الاي هذيك دونك الى بروبوزي ميم 50% من مرابيح نتاع الاي الكل تمشي للي فون نتاع الدول
1: علاش ليه هذه تولي وقتها مسألة استشرافية جدا جدا معناها في علاقة بتطوير الذكاء الاصطناعي به نقطة أخيرة بسام نتوسع فيها معاك لو تسمح بحكم المجال نتاع اختصاصك وخبرتك والكل كيفاش تشوف زاد المدافعين على ضرورة تطوير الاي اي وأدواته بأنواعها الكل أنه الاي اي في الأخر جينيراتيف وغيرها راهي باش تكون في إطار أنه تعلمنا طريقة التفكير ما الاسبري كريتيك يعني والنظرة النقدية كما نقولوا والقراءة النقدية تبقى ديما مملوكة للإنسان من نجمش حتى حد ينحيه له الإنسان دونك شنو رأيك في هالشق زادة من المدافعين على ضرورة مزيد تطوير الاي وضرورة مزيد ضخ الأموال كبيرة برشا في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي؟
2: هو الاي لازم هو الانتليجنس ارتيفيسيال لازم أما لازمها حدود احنا مانيش ضد التطور احنا بالعكس مع التطور الاي اي اما مش التطور اللي تصنع عنا اللي تفرجوا في فيلم ترميناتور في سا معناها باش نوصلوا للترميناتور معناها باش نوصلوا نحاربوا في روبوات ولا كيفاش معناها في سا لا فيزيون مانيش ضد التطور الاي اي احنا مع نظره تكون استشرافيه اللي تخلي الانسانيه في الميزان الاولاني معناها ما نصنعش حاجه ما نصنعش غول من بعد ما نجمش نحاربوا في سا ليدي معناها
1: ولا نصنع حاجة ولا بعديك تتطور أكثر من اللازم ونوليو كما نقولوا نحاربوا فيها هي
2: بالضبط وحاليا شفت حتى في لي ريسورس سنة باش يسمعوا العباد الكل حتى في الكونسوماسيون دو ريسورس راهي الاي اي تستهلك سنة ما يستهلكوا العالم الكل ماء واحنا في شح نتاع ماء تستهلك هذا الكل وباش تخدم لي اي راهو كيما لي اي باش تخدم يلزمها استهلاك نتاع الكتريسيتي اللي الارض ماهيش قاعده تبنيها ما تنجمش تصلحها. وبالتالي حاليا بالحق راهي لي اختار يلزمنا نقعدوا نفهموا لي اي باش نعملوا فيها اسكو عندنا لي ريسورس ولا لا وين دي ليميت نتاعهم اللي باش نعملوها ويلزمنا ديما نخلوا اللي الانسان اتو مومون ينجم يحبسها غير هذا رانا ماشيين للمجهول وبالعكس رانا ماشيين باش نسمعوا حاجه اللي هي باش تقتلنا.
1: الحقيقة ما نحبش نقول كلام يخوف وإلا خطير لكن هذا هو الواقع اللي عايشينه اليوم مع التطور السريع جدا لأدوات الذكاء الاصطناعي. احنا نستسهلوها المسألة لكن وقت اللي ما يكونش فما حدود والحدود هذه تنجم تفوق القدرات متاع البشر وقتها يظهر لي ناقوس الخطر ثابت وجوده. بسام اللاموشي نخلي لك كلمة الختام. بسام
2: أول حاجة نحب نقول للعباد الكل حاليا راكم لي اي اللي نستعملوا فيها كتشات جي بي تي وتشات وتبعث له ويجاوبك ما هذه ماهيش هذيك لي اي اللي نحكيوا عليها هذيك اللي سيف المهم ما تحطش فيها لي دوني نتاعك ما تبارطاجيش لي زيماج نتاعك مع لي اي وما تحطش لي زانفورماسيون كريتيك نتاعك مع لي اي.
1: احنا
2: تو
1: بسيم احنا تو 48 ساعة على التالي الناس الكل بارطاجيت تصورها مع لي اي باش تعمل الترند نتاع الثمانينات.
2: اي معناها غدوة كي يصنع لك فيديو انت موجودة في بوزيشن معينة وبقعة معينة وفاسون معينة ما تنجم تقول له حتى شيء.
1: تحمل مسؤوليتك.
2: تتحمل مسؤوليتك معناها يلزمنا نستعملوا الاي اي بمسؤوليه ويلزمنا كيف كيف نعرفوا شنو هي لي دوني نحطوهم اما في الاخر رانا ما نجموش نعيشوا من غير اي اي يلزمنا نستعملوها رانا نجموا باش نحاربوا المشاريع الجايه ونكونوا بلو برودكتيف يلزمنا نستعملوا الاي اي يلزمنا جوست نعملوا اكت في تونس على الاي اي كيفيه استعماله وكيفاش نحدوا من لي ليميت نتاعو باش نحميوا بلادنا خاطر عيب نلقاو عباد يحط لك رابور كامل كريتيك ولا رابور سكري في الاي اي ويحط ويعصوا علينا معلومات خايبة كيف هكاكا يلزمنا النظم واستعمال اللي جاي في تونس هذه نصيحة اللي يلزمنا كخبراء في تونس نقعدوا على طاولة ونحكي عليها.
1: مشكور جدا بسام لاموشي يعطيك الصحة خبير دولي في الأمن السيبراني معاك فهمنا وتوسعنا شوية في نقطة التغريدة المثيرة للجدل في العالم اللي الحقيقة خليت التقارير الإعلامية الكل تحكي على جاكوب كوكسون والاستقالة متاعه من الشركة بعد 3 سنوات من العمل المتواصل على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. شكرا ليك. الناس اللي تحب ترجع للتفاصيل نقول لكم الفيديو موجودة على صفحتنا رسمية على جوهرة فام على الفيسبوك. اليوم نحكي على سباق نتاع مختبرات نتاع الذكاء الاصطناعي باش كلها قاعده تجري وتعمل تستعمل في برشا طاقه وتستعمل في برشا ماء تستعمل في برشا ضوء وتستعمل في برشا فلوس زاده والهدف هو انهم يخلقوا ذكاء فائق قادر على التطوير الذاتي. هذاك علاش القايمين على بناء الانظمه هذه يقولوا ويشوفوا انه الذكاء الاصطناعي باش يؤدي بالطريقه هذه والاسلوب هذه الى نهايه البشريه في حدود 10 سنوات. وبسام اللاموشي الخبير الدولي في الأمن السيبراني يقول وارد جدا أقل من 10 سنوات. التعليق ليكم مرحبا بكم على البواد فوكال ولا تكتبوا كومنتير على اللايف فيسبوك اللي تلقاوه تتسويت على صفحتنا جوهرة FM. مرحبا.

0: نسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: الحقيقة حتى الوقت طاير حتى هو 12:52 دقيقة على جوهرة فام. ختام الغونديفو اليوم في بيي دون لو اللي بديناه مع بعضنا من 10 متاع الصباح. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا تصير 3 سوايع من زمان. إن شاء الله أخبارنا متابعتنا دونك من خلالها تكونوا على باج وعلى علم بكل الأخبار والمستجدات في تونس والعالم. باش نختم بالبلاغ المحين زاد هذايا من عند الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اللي تعلن على تسجيل قصان الماء اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 على المناطق التالية اللي هي قصيبة سوسة، إثريات، جزء من الأحياء بزاوية سوسة، الإزدهار، وادي القوس، وسبب هو الصيانة والأشغال. وبطبيعة يتم استئناف عملية التزود بعد الانتهاء من الأشغال، هذا حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لمعتمدية الزاوية قصيبة إثريات بالفيسبوك. إن شاء الله المعلومة توصل في وقتها لكل مستمعينا باش ياخذوا الاحتياطات اللازمة. موعدنا يجدد بكم غدوة بحول الله كالعادة في نفس التوقيت على نفس الفريكونس على جوهرة فم العشرة حتى الماضي ساعة. تحية توصلكم عند ليكيب الكل، جمال بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني. شكرا لكم وسلام هني كانت معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي.

0: l'été.
1: Ma Orange, où est-il rentré? Belle fibre 100 mégas.
0: Elle rentrée, où est-ce qu'elle est le craya? Elle rentrée, force à bêcher de radet jdida, à l'internet صحيحة, belle variété de l'heila ou ahsen la swim. Mais la matra mamch barcha, ou roud le fibre orange 100 mégas. Et li wallet, 64 dinar ou 900 fichar, puis roud 99 dinar ou 900.
1: Mais la fiche de stanna, imchi l'acre boutique orange, ou où est-il rentré, belle fibre?
0: Handek orange.
2: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
3: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
0: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا

0: هاو. اريد طور عالي جوهر اف ام بوبليسيتي. اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. اشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. مع عبارة الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوطات على قدرتها على تمويل عملية التوريد والمحافظة على مخزونات كافية مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. الغرفة أفادت في بيان أصدرته عقب جلستها العامة بحضور ممثلي المؤسسات والشركات المنخرطة أن الجلسة خصصت لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والغرفة وتقييم الوضعية الراهنة للقطاع، وأكدت أن الوضع يستوجب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة وخاصة التسريع في خلاص المستحقات المتخلدة وتسوية الوضعيات المالية العالقة بما يمكن المؤسسات من مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها وضمان استمرارية تزويد الهياكل الصحية، مؤكدة استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية بهدف تجاوز الصعوبات الحالية والحفاظ على استقرار القطاع واستمرارية التزويد. شدد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال مشاركته اليوم بالحمامات في الدورة الثانية لقمة الذكاء الاصطناعي على ضرورة توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي نحو خدمة المريض ومساندة الطبيب مع تطوير حلول رقمية تستجيب للأولويات الفعلية للمرضى والفرق الصحية وتقدم إجابات عملية لحاجياتهم. وأكد الوزير أهمية مواصلة تطوير ملف الطبي الذكي والمعرف الوطني للصحة بما يتيح متابعة أفضل للمريض ويساعد على دعم التشخيص المبكر، مشددا على ضرورة ضمان أمن المعطيات الصحية وحمايتها. وزير الصحة دعا الأطباء والباحثين والمهندسين والمؤسسات الناشئة إلى تطوير تطبيقات وحلول لمعالجة الإشكاليات التي تواجه المنظومة الصحية وإصلاحها، مؤكدا قدرة الكفاءات التونسية على ابتكار حلول محلية تحسن جودة العلاج وتقربه من المواطنين وفق بلاغ صادر عن الوزارة. ختاماً وفي أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما سمته استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. وأوضحت أنه تم استقبال سفير الإمارات بمقر وزارة الخارجية اليوم حيث تم تبليغه رسمياً بفحو هذا القرار ومنح مهلة 48 ساعة للامتثال له. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
3: ساعتين
2: أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
4: تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي.

تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: نيوز مع حمزة البلومي.
1: قصة اليوم تزن إذن للجزائر. الجزائر اللي شهر أوت 2026 تعدى عليها صعيب برشا بسبب الحرائق. حرائق ضخمة شردت المئات أقضات على آلاف الكيلومترات والهكتارات من الغابات، خاصة في ولاية جيج، لؤلؤة الساحل الشرقي الجزائري، اللي سجلت زادة للأسف أكثر من 70 وفاة ناجمة عن الحرائق. قصة اليوم تهزنا لولاية البليدة اللي عانت بدورها من الحرائق، ما بالأخص كان في شهر جويلية وأوت 2026. ترجع بينا أطوار القضية لنهار 23 أوت 2026، وقت اللي يوصل اتصال للشرطة من سيدة تبلغ على اختفاء ولدها. أحلام كيما احنا باش نسميوها، كانت داخلة بعضها خايفة وصوتها يرعش، لكن نجمت على الأقل تفسر للأمنيين شنو صاير معاها بالضبط. قالت لي هي خرجت مع ولدها معاوية عمره 5 سنين على أساس ماشيين للسوق. أول ما وصلت البلاصة قريبة من السوق، بحكم الدنيا سخونة وزحمة، شافت نصبة فارغة شوية، خلت معاية في الكهرباء، خفت عليه من الشمس وكذا، هبطت هي باش تقضي فيسع وترجع. حليم قالت لي الموضوع ما استغرقش دقيقتين ثلاثة، معناها قضات من نصبة ورجعت للكهرباء، لكنها ما شافتش معاوية. حلت باب الكهرباء، مشى في بالها ولده قاعد يلعب معاه متخبي تحت الكرسي ولا بجنب الكرسي، لكن شيء معاوية ما فماش. أحلام دخلت بعضها وبدأت تصيح: ولدي ولدي وين؟ صوت صياحة لم عليها الناس، وبالوقت بدأوا يفركسوا عليه، لكن الطفل ريحته ما فماش. وين عنده يمشي؟ أمه ما قعدتش أكثر من دقيقتين ثلاثة كما قلنا في النصبة، وكيفاش ينجم يغبر في هذا الوقت الوجيز من غير ما يشوفه حد؟ هذا أكيد اختطاف، أكيد فما شكون هزوا من الكهرباء وراو هرب بيه على موتور ولا في كهرباء أخرى ولا اللي هو. وبعد على السوق هكا اتهمت أحلام وقالت للشرطة. في اتصالها كانت تقولهم اجريوا لي، خطفوا لي ولدي، جيبوا لي ولدي. الشرطة أول ما جاهم هذا الاتصال تحركوا وانطلق البحث فعلا على معاوية. تم استجواب الموجودين في السوق، الأمنيين قلبوا هكا السوق، فركسوا المناطق المحيطة بها، لكن لا أثر لمعاوية. لازمك تعرف في قضايا الاختطاف راو 30 ثانية مش دقيقتين، 30 ثانية تنجم تحكم في مصير بشر. حسين في المرحلة هذه أحلام مشيت مع أفراد الأمن للمركز، غادي عرفوا منها المحققين تفاصيل اللي صار أكثر، وبالطبيعة وجولة جملة من الأسئلة، مثلاً عندها شي مشاكل مع ناس معينة، شكون زعما ينجم يكون عنده مصلحة كما قالت هي في خطف ولدها، فماشي في شكون تشك. إجابة أحلام كانت واضحة وصريحة: أي نعم، أنا شاكة في طليقي سيد المحقق، من اللي صار الانفصال وإحنا في المشاكل والمحاكم، يحب ياخذ حضانة الصغار بالسيف، أكيد سيد المحقق هو اللي فك لي ولدي، يحب يقهرني عليه. المحققين تواصلوا مع طريق أحلام سريعا، شاكد لهم أن

0: ماهوش في البليد اصلا، واللي هو مسافر مع عائلته يصيفه. بالتالي بو معاوية عنده مبدئيا حجة غياب، ومبدئيا كما قلنا ما عنده حتى دخل في اختفاء ولده على الاقل بصفة مباشرة. في الاثناء مجموعة من الامنيين اللي كانوا مواصلين البحث على معاوية لقوا كاميرات مراقبة على الطريق اللي يوصل للسوق، حجزوا التسجيلات. لكن قبل ما يكملوا يعينوهم وصل اتصال للأمنيين من زملائهم من رجال الأطفاء يعلموهم بالعثور على جثة. قبل الاتصال هذا كانت وصلت للحماية المدنية بلاغات على حريق في غابة قريبة من المنطقة، غابة بوعينان. الحماية كان ماشي في بالهم حرائق كما الحرائق اللي قلت لك بالألاف اللي قاعدة تعرفها الجزائر. بطبيعة الحال بصفة سريعة توجهوا للمكان خوفا من أنه النار تتوسع وتخرج عن السيطرة وتوصل للمناطق السكنية. لكن أول ما وصلوا لاحظوا أن الحريق مش كبير وسيطروا عليه الحمد لله في وقت قياسي. لكن أول ما طفت النار رجال الأطفاء بهتوا من اللي شافوه. يا لطيف اللطف، هي جثة، هذه جثة آدمية، جثة طفل صغير في العمر. فور تلقيهم المعلومة المحققين ربطوا الأمور ببعضها واكتشاف الجثة باختفاء معاوية. وقتها علموا أحلام بالخبر وطلبوا منها تحضر روحها نفسياً مش تمشي معاهم للمشرحة وتتعرف على الجثة إن كانت متاع ولدها ولا لا. أحلام كانت مرعوبة وتدعي أن الجثة ما تكونش الولدة. لكن أول ما شافت الأجزاء اللي بقات سليمة من حوايجه مش تنهار وتأكد للمحققين أنه الجثة ترجع فعلاً لمعاوية. بعد التأكد من هوية الضحية تحول التحقيق إذن من اختطاف لجريمة قتل. أما قبل ما نواصلوا أكثر في التحقيق هيت نرجع بيك شوية لتالي ونتعرفوا أكثر على الظروف اللي عاش فيها معاوية باش ربما نجم نفهم شنو اللي صار. أحلام أم معاوية عمرها 38 سنة، هي أم لزوز صغار. أحلام عرست وطلقت ورجعت تعيش في دار بوها. من بعد سنوات قررت تعاود حياتها وعرست براجل معرس بثلاثة. أحلام بالتالي كانت زوجته الرابعة. رجل أحلام كان مادياً قادر أنه يعيش كل واحدة من زوجاته في المستوى اللي يحبوا عليه. كل واحدة مثلاً عندها دار ومش مستحقين شيء، عندهم اللي لازم الكل، لا هما لا صغارهما. بعد فترة من زواجها أحلام جابت أول صغير من هالزواج الثاني، هذا صغير سماوه نوح. ومن بعد عرفت اللي هي حبلة بصغيرها الثاني. من اللحظة اللي عرفت فيها أحلام بحملها الثاني رجلها اقترحها عليها اقتراح مفاجئ. قالها اش قولك يا أحلام الصغير اللي جاي ربي يوصله بالسالم هذايا نعطيوه لمرتي بسمة كما احنا باش نسميوها تربيه. ماك تعرف قال عنا توا سنين معرسين، هذه مرته الثانية يا بسمة، وبسمة ما جابتش الصغار، اش قولك نعطيوها تربيه. وهو احنا عنا نوح ربي فضله وان شاء الله توا يزيد يرزقنا بصغيرات أخرى. وما تخافش على ولدنا راهو في ايادي امينه، بسمه راهي امراه عاقله وتعلم في القران للصغار وحنينه. عطيها الوليد وغمض عينيه. احلام بعد تفكير وافقت. من اول ما عرفت بسمه الخبر وهي فرحانه ومتحمسه وتحضر في بيتك الصغير، وفعلا ولدت احلام على خير وجاء معاويه. ألي مس بيطار مشى مباشرة مع بسمة لم ألي باش تربيه. بسمة كانت طايرة بالفرحة، عرفت تتعامل مع معاوية، تعلقت به بشكل كبير، كانت تتصرف كأن ولدها فعلا. والتصرفات هذه خلت أحلام تغير، خاصة بعد ما شافت زادة ألي رجلها اتبدل برشا. رجلها معروف عليه من قبل أنه يفضل بسمة، وتوا عاد زاد أكثر وأكثر ولا ما عادش يفارقها. حتى كيف يمشي بحث أحلام وإلا زوجاته الأخرين ديما يحكي لهم على بسمة ويشكر ويمجد فيها على طريقة تربيتها المعاوية. أحلام ما عاش عجبها الوضع، ولات وين ما تقابل بسمة تنبزها وتحاول ديما تقلل منها. وتحاول تتصرف معاها بتحكم وبكل الطرق، تحب تظهر لي بسمة ما تعرفش تتعامل مع الصغار. بسمة كي حست لحلام متقلقة من الموضوع، ولات مرات تخلي معاوية يبات عند أمه الطبيعية باش تبعد هي من المشاكل. لكن معاوية ما كانش مستانس، كانش مستانس بأمه، والليلة اللي بات فيها عندها يعديها يبكي. الشيء اللي زاد نرفزها أحلام، وولات تحب تاخذ ولدها باش يستانس بها. وفعلا معاوية أرجع عندهم، لكن أحلام واجهت صعوبة كبيرة في التعامل معاه. ما كانش يحب يأكل من عندها، ما كانش يحب يرقد، وكيف يبكي ما تفهمش شنية اللي مقلقه. أحلام ما كانتش منجمة تستوعب لي ولدها مش مستانس بها، لدرجة أنها بعد 6 شهور عداهم معاها، وقت اللي معاوية عمره عامين برك، اكلته بتريحة بالعصا. دخلت في حالة من الهستيريا وهي تضرب فيه، لدرجة أنها تسببت له في مشكلة صحية على مستوى كلويه من شدة الضرب، ما سيبته حسب ما قيل إلا ما داخ بنداه بيبي وليد صغير. وقتها بش يعدي قريب الشهر في السبيطار. ما تقولوا ليش اش صار معاها، وحاسبوها ما حاسبوهاش ما نعرفش. حسيل بعد ما عرف بوها اللي صار، قرر وقتها ينفصل على أحلام، وقال لها أنا مستحيل نخليك تربي صغارنا. وكان ذلك كذلك، أرفع دعوة طلاق وطالب بحضانة الصغار اللي هما نوح ومعاوية. لك رغم محاولاته ورغم المحاكمات والجلسات، ما نعرفش عليش حضانة الصغار مشيت لأمهم. يقولك ما نعرفش عليش، هو في الوضع الطبيعي في العمر هذاك صحيح تمشي للأم، لكن أم بسوابق عنف ما نعرفش كيفاش حكموا لها بحضانة الصغار. حسيلو شوية شوية رجعت الحياة للنسق الطبيعي. معاوية بدأ يتأقلم مع الوضع، أحلام كرست حياتها لصغارها، حتى وصلنا ليوم الجريمة، الجريمة اللي هزت الرأي العام الجزائري ومواقع التواصل الاجتماعي. تقلبت ناس مصدومة من اللي صار الولد 5 سنين، وناس تحب تعاون ومتعاطفين مع العائلة. فجأة تاريخ 25 أوت 2026، يقوم الرأي العام الجزائري على بيان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي من الدرك الوطني الجزائري. البيان فيه صورة شاب مفتش عنه اسمه آدم، عمره 28 سنة، هارب من العدالة فيما يخص قضية معاوية، متهم في القضية. في نفس البيان يقول الدرك أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص متهمين في الجريمة، منهم أحلام أم معاوية، ولد خالتها، وزوز من أصحاب. يعني لحد اللحظة فما 5 أشخاص متهمين بالتورط في قتل معاوية، بما فيهم إذن أم أحلام. نرجع طول التحقيق مش نفهموا علاش تم إلقاء القبض على أحلام. لازمني نرجع بكم الكاميروات المراقب، وخلينا المحققين يثبتوا في التسجيلات ولا التسجيلات بينت كرهبة أحلام من قبل حتى ما تدخل السوق، ومن قبل ما تقف النصبة تبعوها شافوها وقفت. الغريب بالنسبة للمحققين أنه معاوية ما كانش في الكرهبة، ما جاش مع أمه للسوق أصلا. أباي ما الأحلام كذبت؟ أي سيدي أحلام كذبت، وعملت سيناريو الاختطاف باش تغطي حقيقة اللي صار. من قبل أصلا ما تتم مواجهة أحلام بالمعلومات هذه، رجعوا المحققين لكاميروات المراقبة اللي قريبة من دارها المرة هذه، وفي تسجيل يرجع قبل بنهار من اتصالها بالشرطة، ظهرت أحلام ومعاها 3 أشخاص مخرجين حاجة، على الأغلب جثة باش تكون ملفوفة في زربية، وحطوها في المال متاع الكهرباء. من خلال اللوحات المنجمية نجموا المحققين يتعرفوا على مولى الكهرباء الثانية، ومن خلاله هو جبدت بقية الأسماء. تم سريعاً إلقاء القبض عليهم وتحويلهم للتحقيق. حسب الرواية الأولية للبعض من المتهمين، يقولوا أنه نهار الجريمة أحلام كانت في دارها ساهرة مع ولد خالتها. الجو بدأ يحفل والأمور الشرب بدأ يعطي مفعوله. نوح كان راقد في بيت ولدها الآخر، لكن معاوية كان متقلق وما جاش النوم. معاوية لنفسيته ما زالت تعبة بعد انفصاله على بسمة الأم اللي ربيته، وبعد ما بعد زاد على أبوه حسيله. هذاك علاش كان ديما في غالب الأوقات يعبر بالبكاء مسكين. في لحظة ما في السهرية قام سي معاوية يبكي، شدوا كريز متاع بكي، حاجة قلقت برشا ولد خالة أحلى. وقتها قام خلوا للبيت وبدا يضرب فيه، شيء باليدين شيء بالساقين، شيء على كرشه شيء على ظهره شيء على راسه، حتى لين سكت له ليت داخ ولا سكت، خليه في البيت وخرج. من بعد أحلام ولد خالتها كي ناس الملاح خرجوا كملوا سهروا البرة. كي رجعوا للدار دخلت أحلام تتفقد في أولادها، وهنا اكتشفت اللي معاوية ما سكتش على خاطره داخ، أما على خاطره مات. مات بالضرب. الزوز ما عرفوش شنيا يعملوا، دخلوا بعضهم. أحلام كانت خايفة وقالت الولد خالتها قتلوا تصرف، وهو تصرف. كلم أصحابه طلب منهم يعاونوه. جاوا زوز إذن من أصحابه يلقوا معاوية ملفوف في الزربية حاضر باش، هزوه حطوه في الكهرباء. من غدوة الصباح تخلصوا من الجثة في الغابة وحرقوها. أي ما نشكونه آدم هذا اللي السلطات تفركس عليه في التحقيق. آدم صحيح ما زال هارب، لكنه وضح اللي صاير معاه للرأي العام الجزائري في تسجيل صوتي حكي فيه على علاقته بأحلام وعليش هي تحب تورطه في القضية. آدم يا سيدي يكون حبيب أحلام السابق. طب مش قلتنا مع ولد خالتها ولا شكوني؟ لا ذيك يظهر تسهر معاها كهو، مش علينا فيها. هذا يا سي آدم حبيبها السابق، اتعرف عليها وقت اللي هي حب يبيع كرهبته وشريتها هي من عنده. من وقتها العلاقة بيناتهم بدأت، ديما تكلموا وتطلب منه ساعات يعاونها في حاجات معينة، ومع الوقت تطورت العلاقة إلى علاقة عاطفية. لكن آدم ما كانش ناوي يعرس بأحلام، أكبر منه وعائلته حسب كلامه ما كانتش باش تقبل بزواجه منها. وزيد فما برشا حاجات في شخصيتها خلاوها يفضل أنه يبعد عليها. لكن أحلام ما قبلتش الانفصال وما وافقتش على إنهاء العلاقة، ومن وقتها ورات وجهها الحقيقي لآدم. كانت كل يوم حسب ما قال تبعث له مساجات تهديد، تمشي له للخدمة، تحصروا عبارة في الشارع وتقف تجري تحب تحكي معاه. حسب كلام آدم قبل بنهار من اختفاء معاوية، يعني نهار الجمعة الصباح، كلمته أحلام. في الأول ما حبش يجاوبها، لكن مرجته بالاتصالات، الشيء اللي خليه يشك اللي فما حاجة معينة خايبة صارت. جاوبها، كنت أحلام تبكي وتقول له عندها مشكلة في الدار، قتلوا صارت لي فويت متاع غاز وحاسة روحي مخنوقة. قال آدم مشيت نجري للدار، دخلت هويت الدنيا، سكرت دبوسة الغاز، اطمنت عليها هي والصغار وروحت على روحي. لكن وجوده قريب من الدار نهار الجريمة كان واحد من الأسباب اللي خلات المحققين يشكوا فيه ويدرجوه في التفتيش. ومن خلال سجلات مكالمات أحلام كان ظاهر أنها تواصلت معاه آدم هذا نهار الجريمة ونهار اختفاء معاوية. حسب كلامه قال لي هي علمته فقط باختفاء ولدها، ومن بعد علمته لي تلقى جثة. آدم قال كنت نكلم فيها نسأل على أحوالها، نحاول نفركس معاها على ولدها، حتى أنه هزلها ماكلة وفلوس وقت اللي هي في المركز قبل ما يتم كشف الحقيقة وتولي متهمة. لكن قال فجأة أحلام وهي في المركز كلمتني برشا مرات، ومن كلامها فهمت أنها مصرة باش نجيب حذاها للمركز. آدم قال استغربت من إصرارها، حتى أنها قتلوا إجا باش نخلي عندك نوح ليامات هافي. علاش باش تخلي عندي أنا نوح؟ تكونش هي اللي عملت العملة في ولدها وتحب تجبدني في القضية وتورطني معاها. وقتها قال آدم قررت ما نمشيش ونستنى حتى تظهر الصورة أوضح. آدم قال لأحلام حبت تنتقم منه وتورطوا معاها في جريمة قتل ولدها على خاطر رفض الزواج منها، خاصة وأنها هددت تقبل بالحبس. قالت له نفضحك ونفضح روحي ونقول اللي أنت اعتديت علي. لحد اللحظة هذا اللي قاله آدم كلامه صحيح، وإلا هو فعلا مجرم في هذه القضية. هذه المعطيات المتوفرة، أحلام ولد خالتها وأصحاب الزوز رهن الإيقاف وما زال التحقيق معاهم مستمر. في المقابل آدم ما زال مصر على البراءة ومصر أن أحلام هدفها الوحيد من ذكر اسمه في التحقيق هو الانتقام. وفي كل الحالات فما وليد مشى في السقين. هذه إذن آخر التطورات في القضية، القضية اللي صداها كبير في الرأي العام الجزائري. ننتظر استكمال الأبحاث فيها ومحاكمة الجنات باش نعطيكم أكثر معطيات.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
4: جوهرة
1: أفلام بمليسيتي. كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهرة أفلام. على جوهرة
5: أفلام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
7: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
8: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. وبعد قضيتنا الأولى، قضيتنا الثانية تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية. هذا نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيله حالا في المحقق بلوس، قصة تسمعوها حالا على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حكايتنا لليوم. هزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية الإنديانا. ترجع بنا أطوار القضية لصباح 13 نوفمبر 1989. إيمي فيدنر مراهقة عمرها 18 سنة، أما مع ذلك هي أم الطفلة عمرها عامين. برشا الظاهرة هذه رأي في أمريكا. على غير العادة إيمي ما مشيتش نهارتها تقرأ، لأنها فاقت الصباح متقلق، قررت تبقى في الدار مع بنتها غلوريا. أمها بعد ما طمنت على حالتها خليتها ومشيت تخت تجيبي خوها مشى للمدرسة، وهكا بقات فقط إيمي وبنتها في الدار. حوالي 9:30 متاع الصباح غلوريا أمها كلمتها على أساس تتفقدها شني حوالها. إيمي ما هزتش تليفون، غريب زعما خرجت. زادت شوية وعاودت اتصلت بها من أول وجديد، وشي التليفون ينوقز أما إيمي ما تهزش. الخوف بدا يتسلل لقلب غلوريا، تطلعش صارت لها حاجة البنية. فورا هزت كرهبتها وروحت للدار. أول ما وصلت هي حلت الباب، الدار لقاتها هادئة أما بطريقة يقولوا لها مريبة، وبدأت تنادي غلوريا على بنتها. حد ما جاوبها طلعت للطابق الثاني، باقي كانت تنادي باسم إيمي. أول ما فاتت الدروج شافت حفيدتها إيميلي في الأرض قدام بيت نوم أمها، حوايجها البيض كانوا مبقعين بالأحمر. قربت منها غلوريا باش تثبت شنو اللي في حوايجها، وإذا بها تتصدم. دم كان مغطي جزء كبير من حوايج إيميلي. غلوريا شهقت وهزتك البيبي بين يديها ودخلت مزروبة لبيت بنتها، وغادي كان في انتظارها مشهد مرعب. إيمي كانت مرمية فوق فرشها تنزف وهي عارية تماما، متعرضة لعدة طعنات على مستوى مختلف أجزاء بدنها. الدم كان في كل بلاصة، في الفرش، في الأرض، في الحيوت. مشهد مؤلم جدا شافته الأم اللي ذهلت بالصدمة. غلوريا هبطت تجري للصالة، اتصلت بالشرطة والأسعاف اللي خلال دقائق وصلوا للدار. المسعفين مش يأكدوا أنه إيمي توفيت، تم نقل جثتها للطب الشرعي وانطلقوا الأمنيين في معاينة مسرح الجريمة. مسرح الجريمة كان فوضوي بشكل كبير، التابل دونوي مقلوبة، كل شيء في وسطها كان في القاعة، المخادد مرميين في الأرض. وسط الفوضى هذه الكل فما حاجة لفتت انتباه المحققين، فما بصمة كف كأنها كاملة مطبوعة بالدم على الحيط. بالنسبة للمحققين البصمة هذه كان ما تكونش الإيمي، فهي بالتالي لمرتكب الجريمة. من خلال المعاينات لاحظوا المحققين أنه بيت جي بي اللي هو أخوها كانت هي زادة مبعثرة، الأدراج محلولة، الخزانة مقلوبة، الحوايج كلهم في القاعة. جي بي باش يأكد لاحقاً للمحققين أنه تهزلوا من بيته شين ستيريو تقول أنت، ومبلغ مالي معتبر. قال أنهم اختفوا من بيته، وهنا ابدأ يتشكل قدام المحققين أول سيناريو للي صار. يمكن القاتل دخل الدار بهدف السرقة، كان يعرف الدار من قبل، يعرف بالضبط وين يلقى حاجات معينة، أنه الغرفة الوحيدة راهو في دار العائلة اللي تلقات مبعثرة هي غرفة جي بي وغرفة إيمي بما أنه صارت فيها الجريمة. ربما إذن يكون القاتل تفاجأ بوجود إيمي في الدار، وقتها تحولت السرقة إلى اعتداء وجريمة قتل. في الأثناء يصدر تقرير الطب الشرعي اللي سيثبت أنه إيمي تعرضت زادة لاعتداء جنسي خطير، اعتداء صار بعد وفاتها. تلقى على جسمها حمض نووي ذكوري تم الاحتفاظ به ضمن الأدل. أكد أيضا تقرير الطب الشرعي أنه إيمي ماتت قبل ساعتين كأقصى تقدير من العثور على جثتها، كما أكد أنها حاولت المقاومة بما أنه تلقى على يديها العديد من الجروح الدفاعية. طبعا الأمن انطلق في التحقيق. أول شخص كان في دائرة الشك كما أغلب القضايا الجزائية هو توني اللي هو بو إيميلي، هذا حبيب إيمي السابق. المحقين استدعاوه للتحقيق، لكن توني نجح في إعطاء حجة غياب قوية برشا، بما أنه وقت ارتكاب الجريمة كان في خدمة في مدينة أخرى. فوق هذا تم مقارنة البصمة متاعه مع البصمة الموجودة على الحيط ولم تتطابق، وبالتالي تم استبعاده من المتهمين. في المرحلة هذه باش يشكوا المحقين في جيبي اللي هو خو إيمي، خاصة أنه كان آخر واحد خرج من الدار، يعني هو آخر واحد شافها عايشة، حتى أنهم افترضوا أنه الاعتداء هو الدافع وراء ارتكابه للجريمة، وأنه خبى الفلوس واستريو فقط باش يضيع الأمنيين. تم استدعاؤه للتحقيق معه، جيبين فات طورته في اليسار لخته، تمت مقارنة بصمته وحمض النووي مع البصمة والحمض النووي الموجودين على الجثة متاع إيمي، وفعلا ظهر أنه خطيه واستبعد هو زاد من قائمة المشتبه فيهم. بعد استبعاد جي بي بيظهر اسم جديد في القائمة، تروي جاكسون، واحد من أصدقاء جي بي المقربين، يسكن قريب من دار العائلة. شكوا فيه المحقين لأنه يعرف بالباهي الدار، وزادت الشكوك حوله كي عرفوا المحقين أنه تروي هذا مازال كيشري ستيريو بنفس مواصفات الجهاز اللي كان عند عائلة إيمي. استدعي للتحقيق ونفى التهمة وقال أنه كان في مدينة أخرى وقت وقوع الجريمة. ما نجمش يعطي أي حجة تدعم كلامه، الشيء اللي خلى الشكوك تكبر أكثر حوله، والمحقين كانوا شبه متأكدين أنهم في الطريق الصحيح. طلبوا منه يعطيهم عينة من حمض النووي واخذاه وبصمته، وفي انتظار صدور النتائج تم إخضاعه لجهاز كشف الكذب، لكنه نجح فيه. من بعد نتيجة التحليل كانت مفاجأة بالنسبة للمحقين، لأنها أثبتت أن تروي مش هو الشخص اللي لوجوا عليه. النتيجة إذن كانت سلبية، وهكا هو زاد خرج من القائمة وتواصل التحقيق اسم بعد اسم وشخص بعد شخص، والنتيجة ديما سلبية، ولا واحد هو القاتل. تتعدى الأسابيع وبعدها الأشهر والقضية بدأت تبرد، ما فماش مشتبه فيهم آخرين، ما فماش دليل يوصل للقاتل، ويتعداو السنين، مش عام مش اثنين مش ثلاثة سنين، 28 عام تعداو على مقتل إيمي. قضية بردت بالنسبة للأمن، لكن بالنسبة للعائلة والأصحاب عمرهم ما نساو إيمي ولا فقدوا الأمل أنه في نهار من نهارات باش يوصلوا لقاتلها. أصحابها عملوا لها صفحة تذكارية على فيسبوك، حطوا فيها تصاورها وبعض المعلومات عليها باش يحييوا ذكراها بعد أكثر من عقدين على وفاتها. من بين الناس اللي شافوا هالصفحة ثم محقق شاب اسمه ويليام كارتر، كان يعيش في بلاصة مجاورة. ويليام تصفح في الصفحة هذية وشاف التصاور والمنشورات، وقرأ تعليقات الأهل والأصحاب اللي عبروا على حزنهم الشديد لأنه العدالة ما وصلتش للمجرم. كلامهم على ما يبدو أثر فيه برش، وقرر، وهذا ممكن في أمريكا، قرر يتطوع وياخو ملف القضية ويدرسه وحده، وربما ينجم يلقى حاجة تعاون في البحث. فعلا قدم مطلب وتحصل على ملف قضية إيمي، هزوا معاه الدار وانطلق في مراجعة الأبحاث بدقة. اكتشف المحقق ويليام أنه صار خلل كبير في التحقيق من الأول. مثلاً برشا من أصحاب إيمي ما تمش سماعهم بشكل كافي، هم ما تمش حتى أخذ بصماتهم ولا الأديان متاعهم ومقارنته بالأدلة الموجودة في مسرح الجريمة. ويليام حسن القضية ضاعت فيها فرص مهمة، وأنه الملف ما خذاش حقه في التحقيق. هذاك علاش قرر أنه بنفسه يرجع ويحقق مع محيط إيمي، الجيران، الأصحاب، وكل شخص ممكن يكون عنده معلومة. وفعلا هالتحقيق الجديد باش يعطي نتيجة، إحدى الجارات السابقات الإيمي باش تعطي للمحقق ويليام اسم كان موجود في ملف القضية، لكن المحقين وقتها ما تعاملوش معاه بجدية، وحتى ما خذاوش منه الحمض النووي متاعه. رودني دينك، صديق جي بي خو إيمي، الجارة أكدت لهم أنها شافت رودني يوم الجريمة يدور بحذا الدار في الصباح بكري، لكنها ما تستغربش بما أنه مستنسى بيه يجي ديما بحضة صاحبه تجيبيه ويعدي معاه الوقت. بالنسبة لويليام المعلومة هذه كانت مهمة برشا، خليته يوسع أكثر في البحث على رودني، وبالفعل اكتشف أن السيد عنده سوابق عدلية. عام 91 تم إيقافه على خلفية عرك، عام 97 تم إيقافه على قضية سرق، وفي الزوز قضايا خذوا بصماته، الشيء اللي أعطاه لويليام فرصة باش يقارن بصمته بالبصمة اللي لقاوها على الحيط في مسرح جريمة إيمي، والنتيجة كانت مفاجئة. البصمات تطابقوا. بعد أكثر من 20 سنة أخيراً قضية إيمي وصلت لحل، ولا عند المحققين اسم وهوية لشخص بصمته موجودة في مسرح الجريمة. المحقق ويليام ما ضيعش الوقت، تحرك فوراً هو وفريق من الأمن لمنزل رودني، لكنه اكتشف اللي هو هارب. أهرب بعد ما سمع عنه ملف القضية فتح منه وجديد. كل اللي نجمه يعرفوه هو أنه خرج من الولاية، تم تعقب بطاقته البنكية اللي من خلالها نجموا يحددوا آخر بلاصة تواجد فيها، ونجحوا الأمنيين سريعاً في تحديد مكانه تمت محاصرته. رودني أول ما شاف الأمن محاصرينه من كل بلاصة جبد سكينة وحاول يقتل روحه، لكن واحد من الأمنيين نجح في السيطرة عليه وأقتيد للتحقيق. في غرفة التحقيق رودني ما راوغش، كان يعرف اللي ما عنده وين يهرب، التهمة لابسته ولابسته، اعترف بالجريمة اللي عملها. رودني قال أنه الهدف متاعه ما كانش قتل إيمي بل كان السرقة. قال كنت نعرف اللي أم جي بي عندها فلوس مخبيتهم في بيت ولدها، ونعرف حتى بلاصتهم وين بحكم أني ديما نمشي ونجي عليهم للدار. نهار 13 نوفمبر مشيت على أساس باش نسرق، كنت نعرف اللي ديما في الصباح ما فما حد في الدار. دخلت من غير ما نغطي وجهي، توجهت البيت جي بي وين مخبين الفلوس، هزيتهم وزدت هزيت معاهم الشين ستيريو ورجعت من البيت. أما وأنا في الكولوار إذا بباب بيت إيمي يتحل، ونلقاها وهي محملة بنتها. إيمي سمعت الصوت خرجت مفجوعة من بيتها، وأنا زادة تفجعت كفريتها قدامي، قتلي لي هي باش تفضحني وقتلي يا سارق. رميت كل شيء من يديها، شديتها من يديها ودخلتها للبيت ورميتها على الفرش، وجبت السكينة اللي في جيبي التلاني ديما قال ندور بها السكينة هذه، ووجه لها سلسلة من الطعنات. من بعد اعتدى عليها وهز الفلوس والشين ستيريو وخرج. في 14 جوان 2013، وبعد ما أقر رودني دينك باعترافه بقتل إيمي واغتصابها، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن عليه لمدة 65 سنة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.
1: المحقق بلس، محقق

0: حقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: هذا كيفاش نحب نعدي عمري أنا معك، هذا كيفاش أنا من قلبي راني دي مرات. أحمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لأي وقت كلامي هذا ما هوش احتثليل. حب

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد لعمر قصير.

0: l'actualité.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالم.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: جوهرة سبورت
7: avec l'équipe sport sur Jawara FM.
8: برعاية
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
6: جوهرة سبور
9: ماضي ساعتين ودقيقة على جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية طبعا بتعيينات الجولة الرابعة من الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. الجولات بدأت تتقدم والسباق بدأ يشتعل في البطولة في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. مستقبل المرسى يواجه النجم الرياضي الساحل يوم السبت 12 سبتمبر طبعا الدفعة الأولى في ملعب علي الحوار بحمام سوسة، الأمل الرياضي بحمام سوسة، الملعب التونسي، وفي استاد مصطفى بن جنات الاتحاد المونستيري يواجه الاتحاد الرياضي ببنجردين. هذا بالنسبة للدفعة الأولى. دفعة لحد 13 سبتمبر في ملعب الشيد لزويتن شبيبة العمران يوجه النجم الرياضي بالمتلوي في استاد حملانف. قمة وكلاسيكو بين نادي حملانف والترجي الرياضي التونسي طبعا قمة على مستوى التاريخ. في ملعب بوجمع الكميتي بباجة الأولمبي البيجي يلعب مع المتصدر الحيني والآن التقدم الرياضي بسقية الدير لحد 20 سبتمبر. النادي الافريقي يلعب مع الترجي الجرجيسي والنادي الصفاقسي يواجه النادي البنزرتي طبعا في قمة أيضا تاريخية في البطولة التونسية. للإشارة كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة مساء. في أخبار الميركاتو، اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي بعد فسخ عقده مع ليتوال يتعاقد مع اتحاد البوليدة الجزير. الحديث على الجناح الأيمن زين الدين بوتماني أيضا سبق له أنه تقمص أزياء جمعية الشلف وشباب بالوزداد طبعا. بالتوفيق لزين الدين في مسيرته الجديدة. نحكيو على اجتماع منتظر بين بعض أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس الجامعة. الموضوع طبعا وفحوا الموضوع طلب إمكانية تأجيل عقوبة المنع من الانتداب لهذه الأندية. نذكر أن البطولة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تنطلق يومي 19 و20 سبتمبر. إن شاء الله بالتوفيق لكل الأندية في الرابطة المحترفة الثانية. نحكيه طبعا على المنتخب البرازيلي، قائمة جديدة لمنتخب سيليسا وأنشيلوتي تقريبا في سابقة تاريخية. يستبعد 17 لاعب كانوا شاركوا في المونديال طبعا بعد المشاركة اللي يعتبرها أنشيلوتي وجماهير المنتخب البرازيلي يعني مخيب الأمال نظرا لسمعة البرازيل. نحكيه على استبعاد أليسون بيكر، إيدرسون، كازيميرو، فابينيو، جابرييل مارتينيلي يعني أسماء عندها وزنها يتم استبعادها من المدرب كارلو أنشيلوتي. الأسطورة البول ليونيل ميسي واصل كتابة التاريخ حتى في أضعف حالاته وحتى وقت اللي معناه يكون نفسانيا مش ولا بد. ميسي ديما متألق كرويا يوصل المساهمة التهديفية رقم 30 هذا الموسم ويصبح أول لاعب في تاريخ البطولة الأمريكية يوصل المساهمة التهديفية أكثر من 30 يعني مساهمة في 3 مواسم متتالية. نحكيه على لعبنا التونسي علي غرام، اللاعب الوحيد التونسي الموجود في مسابقة دوري أبطال أوروبا متواجد في القائمة الرسمية لفريق نادي شختار الأوكراني اللي باش تواجه البي اس في ايندهوفن اليوم انطلاقا من الساعة 6 إلا وربع. آخر الأخبار تقول أنه علي غرام طبعا باش يكون موجود على دكة البدلاء. بالتوفيق للعبنا التونسي علي غرام اللي كان توج طبعا مع فريق شختار بلقب الموسم الفارط. دوري أبطال أوروبا أهم المواعيد أهم المباريات طبعا نحكيه على حصيلة البارح وما يعني يوم الثلاثاء أيضا 46 هدف في 12 مقابلة يعني معدل أهداف 3.83. أبرز المقابلات اليوم فينربخشة التركي يلعب مع نادي روما الإيطالي انطلاقا من الساعة 6 إلى ربع. بي اس في ايندهوفن يلعب مع شختار الأوكراني. 8 كومو الإيطالي في أول مشاركة ليه يلعب مع لايبزيج الألماني. بايرن ميونخ يواجه بودو. نحكيو على ماتش سلافيا براغا ولونس. مانشستر يونايتد يلعب مع نادي صباح. ان شاء الله يعني الحصيله التهديفيه ترتفع ونشوفوا مباريات من العيار الثقيل. نحكيو كرة يد المنتخب الوطني التونسي للأواسط، برنامج طبعا الدور النصف النهائي بعد ما تفوق البارح المنتخب التونسي على المنتخب الكونغولي بنتيجة ثقيلة 36 مقابل 20 في الدور الربع النهائي. واجه اليوم المنتخب النيجيري والمنتخب المصري يلعب مع المنتخب الأنغولي. هذا كل معنا في جوهرة سبور في موعد الذي قادمة، دمتم في رعاية الله.
7: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهر.

مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم مبروك. نقول انا ومازال الوقت توا، مازال انعم، مازالت وقت الموجه، ومازال وقت البحر، ومازالت وقت الدنيا المزيانه اللي ديما ان شاء الله تقعد تونس رايده فيها. كي نحكي ونحكيو سونتي بلوس، نحكيو اليوم في اخر موعد مع متاعها اللي هو نهار الخميس من ساعتين لثلاثه ان شاء الله، ديبو نتاع الجري جديده. نبداو نهار الجمعه من 9 للعشرة، اوك على بكري تاخذوا المعلومات على بكري وتبدا فريشك المعلومات. دونك كي نحكي سونتي بلوس اكيد باش نحكي على اطبائنا، اكيد باش نحكي على جديد محينين في كل شيء، من تكنولوجيا، من اي اي، من كونفيرونس، من نحكيو مؤتمرات، نحكيو مائده مستديره، نحكيو فوروم منتديات. دونك اليوم باش نمشيو نحطوا ريحانا بكليه الطب اللي الاسنان بالمناستير. اكيد باش يكونوا معايا ضيفين كيف العاده من نقولوا احنا من الوزن الثقيل في العلم والمعلومه والمعرفه والابحاث والبحوث العلميه. دونك هذا الكل باش يكون شويه اخرى معايا انا احلام غيلان في الاعداد والتقديم، موزيكا وراجعين لنا.

0: أحلى بلال
1: جديد. اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير. الناس الكل ديما نقولوا راي الصحه هي الكنز الصحيح اللي تملكوه في الدنيا هذه. لطف عليكم والله لا يمرضكم، هذا شعارنا. الافاده والاستفاده هو عنوان سونتي بلوس للدنيا ما فيها جوهر فهم. اليوم اللي قام باش يكون الحقيقة هو مع الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان. معناها راكي تبدأ ماشي لدونتيست ما عادش تقول باش يوجعني، ما فماش وجيعة. دونك باش هي نقولوا أتوراك دو، هذه هي الابريفياسيون تاعها. دونك باش يكون أول لقاء أكيد مع الدكتورة فاتن بن عبد الله بن عمر، هي رئيسة شرفية للجمعية وكذلك هي مؤسسة شوية أخرى. زادة باش نلتقيو بالأستاذة والدكتورة سونيا زويتن، باش نلتقاو مع زادة الأستاذ الاستشفائي والمبرز سي محمد أتليلي، وكيف كيف زادة باش نلقاو الدكتورة إيا ظهري بوزقرو أستاذة استشفائية مساعدة. اليوم باش نحكيو على سبيسيال مو ساعة، باش نحكيو على الدورة اللي نحكيو على الملتقى التونسي الروماني اللي صار الأول لتبادل الخبرات مع الدكتورة فاتن بن عبد الله بن عمر، وانا حفظته اليوم.
2: شكرا على التقديم اخت احلام، شكرا جوهرة اف ام ديما تفرح بينا وضيفنا بجدي.
1: انت مولا تبدا
2: عايش
1: سيارة.
2: عايش فوالا. المؤتمر هذايا اللي هو معناها المؤتمر العاشر في طب الاسنان باش تحكي عليه الاخت سونيا، وكذلك يتزامن مع الملتقى الاول التونسي الروماني. على التونسي الروماني احنا ياسر عنا لاحظنا اللي عنا برشا اطباء اسنان درسوا في رومانيا وهم اولادنا، راهم كي يرجعوا يجيو يعملوا المعادله بحذانا وكل شيء، وكذلك طلبتنا اللي من تونس، ونحب تصير كالجسور جسر معناها التبادل ديما ما بين كل ما هو اوروبي كل ما هو افريقي. على ذلك حتى في الاختيار للمحاضرات خذينا من دائما محاضره معناها من افريقيا ومحاضره من اوروبا، وباش هكا تصير كالتلاقح وتبادل الخبرات. المؤتمر هذه الخاصيه نتاعو اللي احنا جبنا ذا ليدرز اوف اوبينيون، احنا نقولوا بالدرجه نتاعنا بلوجر، لكن يكون طبيب اسنان وبلوجر معروف. جايبين الاخت الهام نبيل اللي هي معروفه على شبكات التواصل الاجتماعي وهي من مصر، كذلك جايبين معناها محاضره اخر من رومانيا معروف برشا بوغدان، وخاصه باش ناكدوا ياسر على التقنيات الجديده الحديثه اللي هي كيفاش تقرب معناها للخدمه الصحيه للمواطن. واخر ما صدر في طب الاسنان معناها احنا المؤتمر نتاعنا باش يكون بستاندار دولي، دايو هو مؤتمر دولي. معنى الطبيب الأسنان التونسي لا يقعد يخسر في فيزا ويخسر في كوب وفواياج، يجينا 10-11 نوفمبر بنزل
1: اكتوبر،
2: سامحني 10-11 اكتوبر،
1: شفتك
2: حافظين 10-11 اكتوبر، هو تيغ بدي العدد التنازلي من اليوم. احنا اليوم 10 سبتمبر، مازال شهر قد وعنا الموقع ويب تو نبثوه لكم اللي موجود عليه كل المعلومات. دونك 10-10-10 دايوغ 10 اكتوبر، 10 اكتوبر يجينا معناها بنزل الهيلتون بالمنستير، وين باش يكون المؤتمر. ومرحبا بكم الكل، فرصه باش نشوفكم.
1: دونك هذه فيما يخص المؤتمر الملتقى هذه تبادل الخبرات مهم جدا دكتوره، معناها ما شاء الله لسمعه تونس في المجال، مجال الطب مجال الاختصاص. نحكيو احنا اليوم نحكيو على كليه طب الاسنان بالمنستير، نحكيو على جمعيه الحقيقه اللي رايده في المجال هذايا واللي تقوم بالعديد، تكون هي المبادره الاولى ديما في لي كونفيرونس نحكيو في المؤتمرات نحكيو. دونك هذا خلى السمعه اللي توصل ويكون فيها تبادل الخبرات. نفرح برشا خاطر كي نسمع تبادل الخبرات نحب السادة المستمعين والمستمعات يتمكنوا اكثر شنيا معناها خبراتنا كي يتبادلوا معنا.
2: والله احنا ديما نحبوا نكونوا، رغم اللي احنا نستعملوا نشتغلوا في مستشفى حكومي، لكن انا واحده من الناس نامن برشا نحبوا معناها ديما المستشفيات ولا اطباء الاسنان اللي في العيادات نتاعهم الخاصه نكونوا دائما في تونس رواد ومن احسن. وتوا الدومين نتاع الدونتيغ نتاعنا ولا بكل مرقم ولا كل شيء، معناها فما برشا حاجات انوفاسيون قاعد يصير بصفه غريبه. التكنولوجيا اللي قاعده تدخل في الميدان نتاعنا ساعات نحطوا البالانس نقولوا شنو العلم اكثر ولا التكنولوجيا اكثر، نلقاو مره هذه تسبق مره الاخرى تخلط، ديما يلزمنا نعمل المعادله هذه ويلزمنا ديما نكونوا متواجدين اب تو ديت. والجمعيه نتاعنا عندها 20 سنه هي باش تحتفل بعيدها العشرين معناها، وكذلك الجمعية عندها خاصية أخرى اللي احنا عندنا الانستانس ناسيونال متاع الانيا سونتي هذي، احنا زادة كذلك عملنا بارتناري معاها وقاعدين نتحاوروا في حوارات معاها باش نحسنوا من الخدمات ومن التكوين، مش حتى التكوين المستمر الديفلوبمون بروفيسيونيل كونتينيو هذي، معناها نحبوه ديما نكونوا في أعلى المستويات
1: وتقعدوا ديما في أعلى المستويات. تحية إلى كل الكل الحقيقه، واخص بذكر اليوم خاطر نحكي سونتي بلس، نحكي كليه الطب، نحكي طب الاسنان بالمناسبه،
2: الوحيده طب الاسنان بالمناسبه هي كليه وطنيه راه على ذاك نحبوا الاطباء نتاعنا من كل الجمهوريه التونسيه يجي
1: ومن خارج الوطن زاده
2: لي فما ما شاء الله قاعدين يقيدوا من خارج الوطن، اخواننا من الجزائر، اخواننا من ليبيا، اخواننا من العراق، وفد جايين.
1: احنا حضرنا قداش وقتها قتلي حضرنا قداش عملت من عام
2: وقتك 18 سنة حاجة
1: لا عمناول
2: عمناول
1: ما عملش 18 سنة عملت أكثر من عام 75 نو
2: لا احنا هذيك جمعيه لي زونتروتيان اودونتولوجيك دو مونسي هذيك حاجه اخرى، هذيك جمعيه الكليه في طب الاسنان اللي تعمل المؤتمر في الكليه فهمت، هي اوفيت كمؤتمر قديم اقدم برشا وكل بدا في التسعينات، بدا في التسعينات لكن الجمعيه نتاعنا جمعيه طب الاسنان هي اقدم
1: والعمر عمر كليه طب الاسنان
2: طب الاسنان عندها 55
1: سنه ماشيين في 50
2: اي ما شاء الله احتفلنا بالخمسينيه نتاعها عمني
1: وهذا كله يحتسب لتونس طبعا فخر لبلادنا العزيزه الغاليه. شويه اخرى باش نمشي نحكي عاده دكتوره فاتن على المؤتمر العاشر باش نحكي فيه موسع عن مع الاستاذه والدكتوره سونيا زويتن شويه اخرى رئيسه الجمعيه حاليا. يلا ترتاحي صغيره وراجعين.
0: تحبي تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار ليله. نسمعوا دار ليله مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. جوهرة
3: بمليسيتي الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديا اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ. جوهره
0: بوبليسيتي اسمعوا سونتي بلوس مع أحلى بلاد.

0: لبلاد. مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا سونتي بلوس في الموعد نتاعها. حكينا قبيله قلنا كليه طب الاسنان بالمنستير. حكينا اليوم سبيسيالمون على الجمعيه التونسيه للبحوث والدراسات في الجراحه والالام في طب الاسنان. الحقيقه نحكيو على المنستير اليوم، نحكيو على جمعيه ناشطه برشا. باش نمشيو ديريكتومون نحكيو مع الاستاذه والدكتوره سونيا زويتر، رئيس الجمعيه حاليا واستاذه بكليه طب الاسنان اختصاص العلاج التحفظي. طبعا نحكيو اليوم على العيادات الخارجية واللي الحقيقة قولوا احنا رئيس القسم هي الدكتورة فاتن بن عبدالله بن عمر. دونك دكتورة باش نحكيو اكثر على المؤتمر العاشر، كيفاش نبني مستقبل طب الاسنان. تفضل.
1: بارك الله فيك. سعنا نشكر جوهرة فام على الاستضافة، ديما سباقة تبارك الله ما شاء الله عليها. فات اني جي يو لونور دو بريزيدي دو موندا سوكسيسيف دو لا توريكت depuis من سنة 2020 من لا بانديمي دو لا كورونا نجم تقول 2020 حتى للسنة. وبهالمناسبة نشكر زملائي على الثقة المتجددة وصحيح ثقة، ولاش عندي شرف باش جو بريزيد سيت اسوسياسيون، ولكن مسؤولية كبيرة كذلك. بالنسبة للجمعية هي جمعية عريقة والفونداتريس مدام فاتن ربي يبارك لها وديما توجور ديناميك وديما تسعى للتجدد فيها. الهدف منها اللي كونه تطور طب الأسنان في تونس ومواكبة آخر المستجدات لنوفيل تكنولوجي لنوفيل تكنيك، وهذا في النهاية الكل كي باش الطبيب الأسنان يطبق اللي تعلمه ويمارس ويعالج المريض في احسن دون لي ميور كونديسيون.
2: وي
1: وصحيح 20 سنه تو 20 سنه اللي تاسست تبارك الله 20 سنه، وان شاء الله تبني 20 سنه القدام مع الاجيال مع الشباب المستقبل و تو تون بريبارون اون نوفيل جينيراسيون كي بروندرا لو رولي كيما يقول.
2: مادام عندهم اطارات كيف
1: ما شاء الله تبارك الله عندنا شباب مستقبل ما شاء الله عليها، تنجم تقول حتى خير من لي زونسيان جينيراسيون.
2: ديما الفخوي يكون نتمنيه يكون خير،
1: وسورتو تو عندنا لير دو لانتيليجونس ارتيفيسيال وكل تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم
2: في العهد الجديد للذكاء الاصطناعي، وهذا تو اللي رايج تو
1: تبارك الله عليهم ان شاء الله. وافكتيمون لاسوسياسيون لا توريكت عندها مستقبل زاهب ما شاء الله ان شاء الله.
2: فسرت لهم انا لير معناها ال ابوستروف او اكسون غراف ار او معناها راهي مش اي
1: ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ديما تكون الجمعيه دو سوكسي اون سوكسي، وديما متالقه وديما دايرين بها ناس اللي تبارك الله عندهم لي زونت بوزيتيف
2: ما شاء الله
1: ديناميزم اكسيتيرا
2: ما شاء الله.
1: وزاد هذه السنه كنت نجم تقول اون اني بارتيكولير. علاش؟ على خاطر تحتفل الجمعيه بسنه 20 سنه.
2: أيه.
1: 20 سنه وتزامنت مع نظمنا مؤتمر الديزيام كونغري انترناسيونال دو لا توريكت. دونك جات مع بعضها الاحتفالات بالعيد ميلاد وتنظيم تنظيم مؤتمر اللي هو لو بروغرام فرانشمون اي تري ريش داير. حتى زملائي اللي راهو قلت بارك الله لي كونفيرونسيي، معناتها فما كونفيرونسيي تونيزيان وفما زاد دي زيترانجي فينون دو ديفيرون بيي من رومانيا من مصر من ايطاليا من فرنسا من جميع انحاء العالم. و بيان سور باش فما دي كونفيرونس ا بريزونتي فما زاد دي وركشوب دي اتيليي معناتها التطبيق.
2: أي.
1: الطبيب الاسنان يمارس بيديه كما يقولوا. علاش هذا كل؟ فماش حتى مش بارتي تيوريك كهو، مي فما ممارسه باليدي باش ينجم يطبق في العياده نتاعو اوكي ويعالج المريض باحسن اميليوري لا بريز ان شارج لي كونديسيون.
2: كي نحكيو هكا استاذة كي نحكيو هكا نحكيو اذا كان احنا وصلنا حكينا على لو بريفي في العيادة. معناها هذا راهو باز معنا في المستشفى نتاعنا في
1: كل عندنا في
2: شيء فرح معناها هذا حبيت نوصل
1: لك. بيان سور عندنا في المستشفيات نتاعنا تبارك الله ولات توا فما حاجات جدد يجونا من اخر المستجدات. في البريفي زاده تبارك الله عليهم زاده. دونك طبيب الاسنان كو سوا في القطاع العام كو سوا في القطاع الخاص يسعى باش يتعلم كل حاجات جديده باش يطبقهم على المريض، وبيان سور تكون العلاج من طراز الرفيع كما نقولوا احنا. من غير آلات. كوسو سوا كل دولور كيما انت قلت، كوسو سوا لا بريز ان شارج دي باسيون. دونك فوالا نقولوا ان رئيسة المؤتمر زاد المؤتمر الذي ينعقد
2: ان شاء الله سينعقد
1: ان شاء الله 10 و 11 اكتوبر بنزل هيلتون بالمونستير، و
2: باش يكون على يومين معناتها، وبقدرة ربي فيه لي كونفيرونس، باش تخرجوا بيان سور بتوصيات،
1: بيان سور تخرجوا بتوصيات، وبيان سور باش يتعلموا برشا حاجات ويطبقوهم ديريكتومون في الكابيني نتاعهم ولا في القطاع العام ولا في الخاص.
2: احنا نحبوا نحكيوا هكا على خاطر احنا بطبيعتنا عندنا لو سويفي هوني مع بالجوهره، فاهم؟ كنا نحكيوا على مؤتمر نرجعوا له من بعد نشوفوا شنو هي التوصيات اللي خرجنا بها، شنو المستقبل اللي باش يكون جديد، شنو هي الاضافات اللي موجوده، خاصه كي نحكيوا على التكنولوجيا المتطوره. نحبوا نسالوك، التكنولوجيا المتطوره تو بالاي اي بالذكاء الاصطناعي توا، هل ممكن تصير جراحة بالذكاء الاصطناعي بما يخص نحكي وطب الأسنان؟
1: صحيح سا فياندرا ان جور، مي لازم اون فورماسيون،
2: بالضبط
1: اون فورماسيون
2: اوبريلابل،
1: معناتها فهمت؟ على خاطر احنا توا احنا الجيل القديم مازلنا ما نعرفوش الحقيقه
2: في الاليات
1: دونك لازمنا فورماسيون باش نجموا نطبقوا الحاجات هذوما.
2: تري بيان، معناها عندنا هو راك تقول ان شاء الله عن قريب، راهو توا التكنولوجيا متطوره فيسع، راهو تري اكسيليري كوم ريتم، معناها فيسع وتلقى حاجات جديده وتلقى شيء اخر جديد وتلقى معلومات جديده. هذاك علاش انا ما شاء الله اليوم استوديو فيه لي جينيراسيون كلهم، فيها اجواء محلاها
1: المستقبل والحاضر،
2: فيه الخبره فيه العلم وفيه التجربه وفيه الحكمه وفيه المستقبل. ذاك عليه شويه اخرى زاد باش نمشيو مع ريسبكتيفمون، معناها باش نمشيو مع الاستاذ، باش نمشيو مع سي محمد تليلي استاذ استشفائي مبرز، ثم زاد باش نمشيو مع الاستاذ الدكتوره ايا ظهري بوزقر، وزاد كيف نحكيو على نقولوا احنا استشفائي الأستاذ استشفائية مساعدة، زيادة كيف نحكيه بقسم العيادات الخارجية. هذا شوية أخرى من حبر التحكم بتريف هكا موسيقى شوية ورجعي
1: ندعو باش نحطو، ندعو الزملاء الكل الأعزاء باش يحضروا معانا النهار 10 و 11 أكتوبر بالمنستير، ومرحبا بكم الناس الكل في القطاع العام في القطاع الخاص، أساتذة طلبة في الكل في المستشفيات، مرحبا بكم، رانا نستنى فيكم الى بورتي توفيرت.
2: يعطيك الصحه دونك شويه وراجعين.

0: أحلام هلال.
1: أهلا مرحبا بكم من جديد. نعتذر عن الانقطاع خارج هذيك هي ظروف المباشر. دونك مرحبا بكم الناس كل مرة أخرى. اليوم نحكي على الجمعية التونسية للبحوث ودراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان. اليوم نحكي زادة على المونستير، نحكي على كلية طب الأسنان بالمونستير، نحكي على دي كومبيتانس الحقيقة يشهد لها في هذا المجال على غرار السيدة فاتن بن عبد الله بن عمر والسيدة سونيا زويتن السخيري. هاكا صلحتها. مرحبا بكم الناس الكل. دونك باش نمشي ديريكتومون مع الاستاذ والدكتور محمد تليلي، استاذ استشفائي مبرز. دونك نحكيوا على طب الاسنان، نحكيوا على الرئيس العلمي للمؤتمر هذا العاشر اللي نحكيوا عليه، كيف نبني مستقبل طب الاسنان. تفضل.
2: يعيشك مدام احلام. اول حاجه ميرسي على الاستضافه النيره، يعطيكم الصحه.
1: مرحبا.
2: جوهري ديما سباقه نعرفوها. باهي نقدم روحي، استاذ محمد تليلي، استاذ استشفائي جامعي مبرز بكليه طب الاسنان بالمونستير، والرئيس العلمي للمؤتمر لاتوريك ان شاء الله في الفيرسيون تاعو العاشره
1: ان شاء الله يا ربي. دونك يقولوا الرئيس العلمي معناها نحكيوا على توسكي سيونتيفيك
2: بالضبط،
1: لا لوجيستيك حاجات اخرين، لا امور لوجستيه. العلمي نحكي لنا على العلمي.
2: باهي بالنسبه للبرنامج العلمي بتاع الكونغري باش يكون مقسم لاربع حاجات كبار، اربع ركائز، خمسه ركائز بدير. الحاجه الاولى هي لي كونفرنس المحاضرات، باش يكونوا دي كونفرنس دو بريستيج. كلمنا حاولنا نكلموا معناها في اطار الملتقى الرمادي التونسي، معناها حابين نحضروا شركات برشا، معناها فما دي كونفرنسي توانسه، فما من في العالم العربي، معناها فما جزيرية، فما من مصر، سيدة فما من أوروبا، من فرنسا، إيطاليا، وفما حتى من الأمريكا اللاتين، وصلنا حتى البيرو المرة دي.
1: تاكوردو كنا نتفرجوا فيها وبرا البيرو تاوش توري بحدينا.
2: أي وبيان سور اللي اخترناهم معناها كانوا دي كونفرنسي معناها معروفين برشا على شبكة التواصل الاجتماعي، معناها يربطوا بين الكفاءة والفيزيبيليتي. وفوالا إن شاء الله يجيوا لتونس ينورونا
1: ان شاء الله يجيب. بالنسبه كي نحكيو ابحاث ولا بحوث علميه، معناها باش نحكيو المؤتمر العلمي، شنو اللي تنتظروه من المؤتمر انه باش يصير فيه كما نقولوا احنا توصيات هامه جدا علميه.
2: بالضبط، كيستيون باهيه برشا
1: ديما باهيه.
2: صحيح طونطون كبريزيدون سيانتيفيك، الحاجه الباهيه المره هذيا حبينا نشاركوا الاختصاصات الكل. ماهوش معناها ماهوش كان مثلا عندنا جراحه الاسنان، عندنا علاج الاسنان التحفظي، عندنا توسكي ديجيتال، عندنا زرع الاسنان، موجود براتيكمون لي سبيسياليتي الكل. هيك علاش اي ميدسان دونتيست كيل كو سوا بريفي يخدم ولا مختص زاده، دونك ينجموا يجيو ياخذوا في الشركات هذوما. الحاجه الباهيه بون دي كونسنسوس ان شاء الله، معناها في ماشي دي كونسنسوس افير ولا كيما قلت صدى ولا توصيات كل فهمت، مي انا نشوف كل واحد يمشي على سون بروبر ريت. معناها كان مثلا استاذ دونتيست، معناها كان ميدسان دونتيست صغير مازال كيحل، ينجم معناها يشوف روحه، يرى روحه اكثر في العلاجي ولا اكثر في الجراحي. فهمت. دونك هذا هو بالنسبه لابار المحاضرات. عندنا ان شاء الله فما محاضرات مصغره باش نشاركوا الاساتذه المساعدين ان شاء الله، سورتو ولي ريزيدون معناها المختصين الصغار. عندنا زيد ملصقات علميه رقميه اي بوستي باش يقدموهم ان شاء الله خيانا للريزيدون، وعندنا زيد مداخلات شفويه اللي قررنا سنين ان شاء الله المداخلات الشفويه اللي باش تكون عندها فالور سيانتيفيك معناها تري امبورطون باش نحولوهم للروبريك سميناه فلو. واللي باش يشاركوا فيه ان شاء الله باش يكون فما جوري، معناها فما لجنه. واللي فيهم انا والدكتوره ايه ديجا، ومعنا سي سمير طبجي ونسيت الرابعه شكون، مريم الجنابه، استاذ مريم الجنابه تعرفها انه
1: اي
2: والثلاثه فائزين ان شاء الله باش يقدموا الكل المحاضرات نتاعهم في الـ في الـ في السال بلينير الكبيره. معناها
1: فهمت،
2: هذه الحاجه نتاع التحفيز وتشجيع، فما بيان سور دي دي دي دي, دي كادو كوا فهمت، انكوراجمون. شوف بيان سور
1: ثم
2: تسكيل
1: طيارات نجم ندخل في
2: مرحبا بك. وابار سا قبل ما ننسى فما زاد روبريك اخرى اللي هي الورشات العلميه اللي هي الورشات التطبيقيه لي زاتولي، وعندنا زاد الدروس التكميليه اللي هي ماستر كلاس تسميوها ماستر كلاس يكونوا فوالا. دونك حاجه دروس متقدمه شويه للي هو يعرف النيفو نتاعو ديجا عنده الباس لي زاكي، دونك ينجم يبني عليهم ويوظف الكفاءات اللي اللي باش يتعلموا ان شاء الله في
1: تري بيان. مهم جدا اللي قاعدين نسمعوا فيه بالحق سادة المستمعين المستمعات واللي تبعوا فينا على الصفحة الرسمية على جوهر اف ام لايف. ما تنجموا كان تفرحوا برشا كي تسمعوا معلومات كي من هذية وتسمعوا قديش الطبيب ناغر على التونسي وعلى الانسان نحكي جينيرالمون اللي يزمو يكون ديما عنده حظوة كبيرة وحظ كبير في المداوات والكرامة والحسن المظهر. الحقيقة الضحكة تبدل برشا ويعطيكم ألف صحة. ونقولوا قولوا يميمتي الوجعة راكي وجعة الزرسة الوجعة برشا تلمو وجعة وكنا نخافوا نمشيو للدونتيست ولا نبداو نمشيو وإحنا فرحانين. دونك اسمعوا مليح اللي بيقولي تعداو الكل مع الأسادة اللي كانوا معنا تباعا توا ملا كي بدينا سونتي بلوس. دونك نقول لها أنا خلينا نمشيو ترتيحة صغيرة وراجعين.

0: البلاد.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بالناس الكل. خليني نقولها سمية الصغير، شكرا على الاخراج التقني على بياتي مش ننسى الاخراج الرقمي ياسمين جديدي، مرحبا. كيف كيف حسام القايد، نقولهم مرحبا. دونك خليني نقول للساده اللي يسمعوا فينا واللي معانا ويتابعوا فينا، دونك حكينا اليوم على الجمعيه التونسيه للبحوث ودراسات في الجراحه والالم في طب الاسنان اتوريكت، هي ما هذه الابريفياسيون تاعها. دونك نحكيوا ديما مونستير، نحكيوا كليه طب الاسنان بالمونستير، نحكي كيف كيف مؤتمر المؤتمر العاشر، كيفاش باش نبنيو مستقبل طب الأسنان تحت إشراف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وطبعا بوجود قدرات كبيرة ياسر، قصوى في الإدارة، في الاختصاص، في الطب، في العلم، في البحث والبحوث العلمية. دونك مشينا حكينا بدينا مدام فاتن بن عبدالله بن عمر، رئيسة الشرفية والمؤسسة الجمعية اللي هي عملت 20 سنة. حكينا مع الأستاذ والدكتورة كيف كيف سونيا زويت النسخيري، دونك رئيس الجمعية حاليا، حكينا مع سي محمد تليلي. طب بعد شنية كلمة يحب يضيفها، توا باش نمشيو مع الدكتورة آية ظهري بوزقرو، أستاذة شفائية مساعدة بقسم العيادات الخارجية التشريح
2: العام.
1: التشريح العام هي قلتها لي وانا تمجعت. دونك باش تحكي لنا اليوم فلو هكا ولا حاجه قبل هكا، باش تحكي لنا على كيفاش تكون محاضر في المستقبل. دونك مرحبا بيك مره اخرى.
2: يعطيك الصحه ونشكر جوهر افهم على الاستضافه هذه. نقدم روحي، الدكتوره ايه ظهري بوزقرو، استاذه تشريحيه مساعده في طب الاسنان في قسم العيادات الخارجيه، ورئيسه لجنه الفلو. هي شنو الفلو؟ هي فيوتشر ليدرز ان اودونتولوجي Worldwide. Je m'en ai amené, ce sont les futurs leaders en médecine dentaire. Il y a qui mal la communication, je ne fais pas le l'atbé et choubène, les hommes à quel l'amour en hâte que j'ai à quel me cette autre finissne. Il y a force à ou risselle, je n'en tire pas l'atbé et choubène à vous, je suis pas de mots des présentations. كيما المحاضرة بالطريقة متاع أنها تكون محاضرة. دونك خطر الفيوتشر ليدر راه عمره ما يتولد فيوتشر ليدر، راه كلهم الفيوتشر ليدرز كو سوا دون تو لي سبيسياليتي، ولا أنا نحكي
1: سي دي سكيلز أنا نقولو
2: اكزاكتومون في طب الأسنان راه كلها تبدأ من الصفر، تبدأ من أول بريزونتاسيون، من أول أطروحة، من أول مشاركة علمية، من أول ممبر تقدمه قدام جمهور كو سوا النمبر نتاعو صغير وإلا كبير. والممبر هذايا أنا نرى أنه هو من واجبنا أنه نحن نعطيوه للطب للطبيب الشاب، باش هو يحلم انه نهار اخر يشوف محاضر علمي بارز يقول علاش لا انا نهار اخر نحب نولي نوصل للمستوى هذاك، وعلاش لا ما خير. وهذه من واجبنا ان نعطيهم ونخليهم يحلموا ونشجعوهم عن طريق المنبر هذايا. والحاجه والوبجيكتيف الاخر نتاع الفلو هذيا انه تكون عندنا ان سيركل فيسيو، معناها نعملوا حلقه متواصله بينات الاجيال، معناها ما يكونش فما اكل فراق بينات الاجيال امس واليوم والاجيال الجديده، راهو جيل يعلم جيل وجيل يتعلم جيل. معناها الاجيال السابقه رانا نتعلموا منهم، الاطباء الشبان يتعلموا منهم اللي سانسبير منهم، مي راهو زاد الاطباء الشبان ما شاء الله عليهم سنا، واحنا نشوفوا فيهم بيسكو اوني دون لو كادر اوسبيتال يونيفرسيتير، نشوف الطلبه ساعات انا نتعلم منهم، الطلبه نشوف ما شاء الله في مواهب وقدرات باش يوصلوا المعلومه. دونك هذوكم هما اللي لازم هما يعرفوا كيفاش يطبقوهم، يتعلموا من الجيل السابق باش يعملوا تصوير خير. وهذايا واجبنا في تونس ان باش نعملوها، سي كوم ان يونغ بوديوم باش نعملوه في تونس، اللي هو يخليه نهار اخر ينجم يشعوي عالميا ويقدم تصوير تونس باختو، خاطر احنا تونس راه تبارك الله علينا في المجالات الكل تبارك الله، ديما اون ليس نو زونبخانت، خليو بصمتنا في كل بلاد. وفي طب الاسنان زاده ما شاء الله عندنا اسماء بارزه جدا، ونحبوا نخليو اون اسيغ الكونتينيتي هذيا ونطلعوا ونشجعوا الاسماء البارزه هذه ان شاء الله في العالم الكل.
1: يعطيك الصحة ما شاء الله عليك، دونك أنا مطمنة على المحاضرين في المستقبل. تبارك الله عليك ما شاء الله توصلوا
2: ما شاء الله
1: وبأسلوب الطرح مزيان ياسر نتاعها، طرح علمي. ما نقول لكم انا صحه لكم انتم اللي في العلم حقيقه ما عندكم مكتسبات كبيره، وكل نقول حتى طرحكم يكون علمي، يكون سلس ويكون واصل، خاصه لمستمعينا ومستمعاتنا تستفادوا بالمعلومه كيفاش لازم تكون، وخاصه الاطباء الشبان توا اللي في الثنيه والطلبه نتاعي. انا زيد نحكي على الطلبه وليداتنا ان شاء الله اللي في المستقبل مادامهم اونتر دو بون مان متهنين عليهم. دونك انا باش نمشي ديريكتومون، نحب نقولها شكرا ليك الاستاذه والدكتوره سونيا زويتن سخيري على حضورك اليوم. ما شاء الله موفقين لكلكم في المؤتمر العاشر هذا اللي يحكي كيفاش نبني مستقبل طب الأسنان تحت إشراف وزارتي الصحة والتعليم العالي. شكرا دكتور محمد تليلي. كيف كيف إن شاء الله جينا في مناسبة أخرى. أي ظهر يعطيك ألف صحة. دوك مرحبا بيك بوزقارو. إن شاء الله ديما تجينا ديما تطل علينا. أي ظهر بوزقارو ما يتغش عليه حتى مشيو. دوك الدكتورة فتن بن عبد الله بن عمر. دوك نحب نختم معاك في دقيقة بركة باش توعدني جيني مرة أخرى باش نحكيو على المستشفى الرقمي وباش نحكيو على التشخيص عن بعد.
0: شكرا. إن شاء الله إن شاء الله احنا اليوم خاصة نحبوا نأكدوا على المؤتمر هذا، المؤتمر اللي باش يكونوا فيه رؤساء جمعيات علمية دولية كما البريزيدانت متاع القداف معنا الجروبمون دي اسوسياسيون فرانكوفون اللي هو منتشر في إفريقيا كاملة، كما البريزيدانت دي كونفيرانس دي دويان فرانكوفون، كما رئيس الجمعية المتوسطية اللي هي بازي في إيطاليا واللي نحصل لشرف وترأستها باش يجي رئيسها، كما رئيس جي بي معناها الجمعية الأوروبية اللي هي بازي في مارسيليا. حسيلو معناها عنا عديد من احنا باش نعطيو معناها نكونوا مرآة، خاطر راهو نقول لو سافوار وحده ما يلزم يفو لو فير سافوار، وهذه فرصتنا باش احنا الكل نلموا كل أطباء الأسنان، كذلك ليزانستانس الكل كما لينا كما المجلس الوطني لعمادة الأطباء كما المجلس الجهوي في سوسة كما بالوسط كما النقابات الكلنا باش نتلموا يد واحدة، وخاصة الكلية متاع طب الأسنان اللي هي الوحيدة اللي كنا يلزمنا نضويو عليها اللي هي تنتمي لجامعة المنستير، الجامعة العريقة اللي موجودة في التوب 1000 معناها متاع الكلاسمون مونديو، واللي أنا فخورة جدا بانتمائي إليها، وكذلك وزارتنا الزوز لي دو مينيستير دو تيل، وزارة الصحة وزارة التعليم العالي، والمؤتمر متاعنا العاشر اللي باش يكون يوم 10 أكتوبر و11 أكتوبر بنزل الهيلتون بالمونستير. مرحبا بكم الناس الكل،
1: ومرحبا بكم. أنا نقول لكم زادة مجددا يعطيكم ألف صحة، أكيد طبعا نشيوكم نطلع عليك أكيد، وكوفيرتور تكون مهمة جدا لنا احنا. طبعا احنا ديما نركزوا برشا على السونتي، نركزوا على قدرات أطبائنا، ونركزوا زادة على وليداتنا اللي تري بروشينمون يكونوا إن شاء الله خريجي زادة كليات الطب، كسوا طب وإلا طب الأسنان، وخلينا نقولوا والصيدلة في العلم يعني كلهم. ان شاء الله نقولكم انا نهاركم مبروك، ان شاء الله استفدتوا معنا. دونك ادخلوا على صفحه كليه طب الاسنان، ادخلوا زاد كيف كيف على اتوغاكت كيف كيف اللي هي الجمعيه التونسيه للبحوث والدراسات في الجراحه والالام في طب الاسنان، وما عدتوش باش تتوجعوا بالكل بالكل طالما موجودين تبارك الله خبراتنا الكبيره في المعرفه والعلم والتعلم. كنت معكم انا احلام غيران في الاعداد والتقديم، باش تلقاوني ان شاء الله جمعة من 9 للعشرة يوم الجمعة في سانتي بلوس. يلا باي باي.

شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهه نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف

0: في دار ليلى. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: طبعا بكم رست اليوم باخرة سياحية على متنها حوالي 5500 سائح بميناء حلق الوادة، فيما شارك حوالي 50% من المسافرين في جولات سياحية مبرمجة شملت عددا من المعالم بالعاصمة وسيدي بوسعيد. وتواصل السياحة البحرية في تونس تسجيل نسق تصاعدي مع تنامي إقبال شركات الملاحة الدولية على الوجهة التونسية وتطور عدد الرحلات والبرامج السياحية الموجهة للزوار وفق ما أفادت به وزارة السياحة. وفي إطار تنويع المنتوج السياحي وتوسيع دائرة استفادة الجهات، تم الانطلاق فعليا في تنفيذ عدد من المسالك انطلاقا من ميناء حلق الوهاد تشمل مواقع أثرية وثقافية وسياحية على غرار الجم وأذنة ودقة وقيروان وسوسة، إلى جانب العمل على برمجة رحلات نحو جرجيس وغيرها من الوجهات. في إطار برنامج اختتام الدورة الثانية من مهرجان الشباب بسيدي بوزيد نظمت اليوم بالمركب الشبابي 17 ديسمبر ندوة جهوية حول الشباب في الفضاء الرقمي تحت عنوان من العنف الرقمي إلى المواطنة الرقمية الآمنة، بحضور ممثلين عن حماية الطفولة والثقافة والأمن والإدارات الجهوية ذات العلاقة والكشافة التونسية والهلال الأحمر، إلى جانب عدد هام من الشباب. المنسق العام لمهرجان الشباب سيدي بوزيد وليد النايلي أكد أن هذه الندوة تأتي في إطار الحرص على العناية بالشباب وضمان نشأتهم في بيئة آمنة وصحية وفق ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق سنة 2035 الهادفة إلى حماية هذه الفئة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ختاما، أكدت الإمارات عقب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي أن تلك العلاقات تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات، وذلك في أول رد رسمي على قرار الجزائر اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من اثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد، الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3 4 5 وسبت من 6 ل7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. الثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عن

حضورها في كل المجالات. كونسوماج مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم الخميس وغدا الجمعة. وأضاف في تصريح لوكالة أفريقيا الأنباء أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، خاصة وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و 60 ملمتر في ولاية الكاف وجندوبة وسريانة وتونس الكبرى، لتشمل لاحقا ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 ملمتر بولايتي باجة وزغوان. المتحدث أضاف أن المعهد الوطني للرصد الجوي أسند اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، مع الإشارة إلى أن اللون البرتقالي في خريطة اليقظة يشير إلى درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. شاركت تونس في الدورة الأولى لمنتدى جاليات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت بالعاصمة التركية أنقرة يوم 8-9 سبتمبر الحالي تحت عنوان من الانتماء إلى الامتداد. ومثل تونس في هذا المنتدى وفق بلاغ نشرته سفارة تونس بأنقرة المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية صلاح الصالحي، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة استعرض فيها بالخصوص رؤية تونس ومقاربتها في مجال حوكمة العلاقة مع التونسيين بالخارج في مختلف أبعادها التشريعية والمؤسسية والتنموية والاقتصادية والثقافية. ختاما، قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثي إن حرية الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب آمنة ولا خطر عليها من جهة اليمن، والعمليات الجارية محددة الأهداف وفق ما تم إعلانه وتأتي في إطار دفاعي حسب تعبيره. شكرا على المتابعة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من 10-15 فيها الاكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من 15-3 زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7، نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دومتيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشف حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين.

هي المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب، تحب تربح، ناتي كويس مع أمينة الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

في مختلف جهات الجمهورية. مرحبا بالإكيب الكل، حسام الجيد في الإخراج، ياسمين الجديدي في ديجيتال، جمال بقديدة في ستاندر، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا، وفيها انطلاقتنا كالعادة في بايلة بالموسيقى.

واصل معكم كالعادة في بايلة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مواصلين حتى للسبعة ونحكي بعد شوية على التقلبات الجوية وحالة الطقس بأكثر تفاصيل. ولكن حالة الطقس تأجل حفلة الفنانة يارا اللي كانت مبرمجة اليوم 10 سبتمبر وتأجيلها حتى النهار الاثنين 14 سبتمبر، وذا تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة اللي ديجا بدأت خاصة في مناطق الشمال وشمال الغربي تونس العاصمة بصفة عامة. الحفلة اللي كانت مبرمجة في مسرح الأثري بقرطاج. في المقابل صور وفيديوهات دارت يسر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت في إطار زيارة الفنانة يارا لمتحف باردو بين الإجماع على أهمية أن نوريه تاريخ بلادنا، ولكن بين ردود الفعل اللي جات بعد سيكونس دارت يسر زادة، وعلى ما يبدو أن السيكونس هذه أثرت بعض الجدل وما لقاتش استحسان البعض، ونتفهم الشيء هذا إلا أنه برشا ناس زادة استحسنت الصورة اللي نحاولوا نسوقها مع الزيارة هذه. السيكونس اللي نحكيوا عليها على ما يبدو شخص من القائمين على متحف باردو دونك كان مرافق للمجموعة اللي ترافق في الفنانة يارا، قالها فضينا لك المتحف بذمتك باش تزور المتحف، دونك فضينا لك المتحف. الحقيقة كمواطن تونسي ما نشوفش علاش، يعني فنانة هي مواطنة وهي شخص ينجم يزور المتحف مع أشخاص أخرين أو سياح أو غيره، دونك ما فهمش علاش يسكروا متحف كامل حتى وكان لبعض الدقائق أو سويعة أو سويعتين لشخص حتى وكان فنان. دونك هذا اللي أثار الجدل وخلى الناس تتسائل بأي معنى انفضيوا متحف باردو لشخصية معروفة بطبيعة الحال، إلا إذا كان فما أي تهديد ليه أو يستحق أنه يكون وحده في المتحف. دو توت فاسون صور جميلة قاعدين نشوفوا فيها احنا للزيارة هذه من الفنانة يارا. سيكونس أخرى لقد زاد استحسان في المقابل، هي واحدة من زاد الموظفين والقائمين على المتحف باردو اللي اختارت أنها تحكي وتسرد تاريخ تونس في شكل جولة، في شكل زاد زيارة المختلف المعالم ومختلف النحوت والرموز والفسيفساء الموجود. دونك الناس اللي قالوا فما شكون يعرف تاريخ بلادنا كيف ما يلزم ويوصل المعلومة بطريقة سردية جميلة. دونك هكا وهكا، دونك فما اللي معناها يخلي هالزيارة هذه في مكانها هو جميل خلينا نقوله مزيان، فما اللي دائما عندهم آراء وعندهم تعليق ماذا بينا ما نعودوش نشوفوهم أو نسمعوهم، أو خاصة زادة الناس هذو ما يكونوا موجودين في أماكن ويشوهوا الصورة متاع سواء بلادنا أو متاع مثل هال يعني المؤسسات التاريخية المعتبرة والقيمة جدا. متحف باردو اللي يعتبر يعني من ثاني أكبر المتاحف الفسيفساء في العالم، وهذا مهم جدا حكم أنه نلقى فيه عديد التحف الأثرية وطبعا الكادر بالفسيفساء، وهذا مهم جدا. بالتوفيق ليارا في الحفلة متاحة، وخاصة عشاق يارا ومتابعين يارا. دونك الهيئة المنظمة للحفلة قالت الناس اللي خذت تذاكر متاحة راهي فالابل نهار 14 سبتمبر القادم اللي هو نهار اثنين، اون برانسيب طقس نهار الاثنين هذاك وصارت الاثنين هذيك باش يكون طقس سافا، طقس جميل، وبالاضافه لطقس مروح خاطر درجات الحراره نهارتها باش يكون في انخفاض مقارنه بالنهارين اللي تعدات. ونرجعوا باكثر تفاصيل درجات الحراره وحاله الطقس لليوم خاصه والغدوه والايامات القادمه بعد شويه وبعد الموسيقى. حاضر الموسيقى، يلا خليكم معها تو سويت في بايله.

يلا نرجع معكم بعد الموسيقى الأربع 35 دقيقة. وكما حكينا فيما يخص حالة الطقس اللي تشهد تقلبات من بكرية مش من تو، ولكن درجة اليقظة مطلوبة، وهذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، مع وصول الجبهة الهوائية الباردة في اتجاه شمال الجزائر، والوضعية الجوية باش تطور بطريقة كبيرة زادة شمال الجزائر وشمال تونس، وحب رعدية باش تكون حاضرة في أغلب مناطق الشمال وبعض جهات الوسط، ودرجة الإنذار مرتفعة. اللون البرتقالي يخيم على ولايات كيما تونس الكبرى، زغوان وبيجة، ومستوى اليقظة يعكس درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة تامة، هذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. طبعا التوقعات في إمكانية تسجيل كميات مهمة من الأمطار باش تراوح بين 40 و 60 مليمتر، وين؟ في ولاية كاف، الجندوبة، سليانة، تونس الكبرى، وتشمل لاحقا نابل وسوسة. دونك توصل الكميات زادة هذه في 80 مليمتر في ولايتي باجة وزغوان، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. دونك كل هالتفاصيل هذه تخلينا نحاولوا نردوا بالنا مليح، خاطر التغيرات المناخية منتظرة راهو اليوم وغدوة. دونك حاولوا ناخذوا كل الاحتياطات اللازمة. دونك نذكر انه باش يكون فما بعض الامطار اللي باش تسجل كميات مهمة بين 40 و 60 مليمتر في ولايات الكاف، جندوبة، سليانة، تونس الكبرى، لاحقا نابل وسوسة، وتوصل 80 مليمتر في بيجة وزغوان. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. طريق سلامة للجميع الناس مستعملي الطريق، خليكم دائما في المتابعة. إذا كان فما أي مستجدات طبعا تعرفوا معنا إن شاء الله في برامجنا وفي مواجيزنا ونشراتنا الإخبارية، وبدون شك على سيت نتاعنا جوهر FM.net. نوصلوا مع الموسيقى في بايلة.

0: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: جوهرة FM. Publicité.

بدات الموسيقى متواصله في بايلا. مرحبا من جديد. ال 54 دقيقه طبعا الاخبار بعد شويه في موجز الخمسه للمستعان. الناس اللي بكري كنا نحكيوا على الامطار، فما كميه امطار قاعده تسجل كميه معتبره خاصه في تونس الكبرى. دونك الناس اللي قاز ربي لتونس الكبرى من مختلف الجهات خذوا الاحتياطات اللازمه، سيسوا رواحكم. اذا كان بطبيعه فما اي اشكال حاولوا ما تكملوش في الطريق اللي انتم فيه، فما كميات مهمة من الأمطار اللي قاعدين نتابعوا فيه دجا الوقاية هذية على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات وصلنا بكميات كبيرة ياسر. يلا سيسونا رواحكم الناس كل الأخبار بعد شوية. الموسيقى تواصل توت سويت مع تامر عاشور.

0: تحب تتكون في ميكانيك الطائرات؟ تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، كوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء. جوهرة
1: اف ام بوبليسيتي.
2: بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم استثنائيا. وقبل اخبارنا الاقتصاديه، دعا ولي تونس رئيس اللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها والنظيم النجدة عماد بوخريصة عموم المواطنين الى اتباع اقصى درجات الحذر والحذر بالنظر الى التقلبات المناخيه المنتظره بدايه من مساء اليوم، تبعا لاشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي ونشراته التحذيريه وخاصه خريطه اليقظه التي تنبه من امكانيه نزول امطار رعديه قد تكون محليا غزيره خلال فترات قصيره بداية من الساعة 5 مساء أي الآن، مرفوقة برياح قوية نسبيا خاصة بالمناطق المفتوحة بولاية تونس. وحرصا على التقليل من المخاطر والآثار السلبية المحتملة جراء التقلبات الجوية المرتقبة وضمانا لسلامة الجميع، أوصى ولي تونس وفق بلاغ نشرته والولاية بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه وعدم المجازفة بعبورها في حالة جريانها، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم ملامستها أثناء التساقطات، إلى جانب تفقد وتثبيت الأجسام التي يمكن أن تطير أو تتحرك أو تجرف بفعل الرياح. الوالي أوصى البحارة أيضا بعدم المجازفة وعدم الإبحار إلى حين تحسن الأوضاع الجوية، حاثا كافة الكتاب العامين للبلديات ومتصرفي دوائر البلدية على الإسراع بمتابعة ارتفاع منسوب المياه والإعلام عنه حينيا والتنسيق المحكم مع مختلف أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد التدخل وتيسير تدخلات أعوانها عند الحاجة في صورة انقطاع التيار الكهربائي بالمناطق الراجعة لهم بالنظر. صادقت اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض للاستثمارات الفلاحية وهياكل الاستثمار بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية على 3798 عملية استثمار بقيمة 277.1 مليون دينار. وعلى مستوى الوكالة، صادقت اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات إلى أواخر شهر جويلية الماضي على 1523 عملية استثمار بقيمة 255.8 مليون دينار بمعدل 168 ألف دينار العملية الواحدة. ينظم معرض سوسة الدولي فعاليات الدورة السادسة من صالون البحر الأبيض المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف أجرومادا تحت شعار تعزيز الابتكار والتبادل والشراكات في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، وذلك من 11 إلى 14 من شهر نوفمبر القادم. هذا ويتضمن البرنامج تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بي تو بي تجمع مختلف الفاعلين في القطاع، مما يتيح فرصا لتوسيع شبكات العلاقات المهنية واستكشاف إمكانات جديدة للتعاون والشراكة والاستثمار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: بزنس نيوز.
4: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
5: برعاية
4: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة اف ام توندونس.
5: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
1: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة في توندونس. بالنسبة لليوم باش نحكي كما متعود على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وبين الأشخاص وخاصة طريقة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي GPT وإلا غيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نجم تكون حاجة هامة، نجم تكون حاجة مفيدة ولا أوتيل بالنسبة لنا احنا، لكن ردوا بالنا من الاعتماد الكلي والشامل على هالليزابليكاسيون هذوما واللي نجم تؤدي إلى الهاوية والهاوية ما بين ظفرين. علاش؟ على خاطر باش نحكي على حادثة صارت في أمريكا بالتحديد في ولاية كاليفورنيا، وين نلقاو مجموعة من هواة التسلق اضطروا إلى طلب الإنقاذ بعد ما اعتمدوا على نصائح قدمها

وإلا لمواجهة انخفاض درجات الحرارة. وبدأت المجموعة الرحلة متاحة على الصباح بكري، لكنها ما وصلت للقمة إلا بعد 16 ساعة، وهكا ساعات طويلة وفاتوا بها الوقت الموصى به للعودة، خاصة مع الظروف المناخية وقت اللي ظلمت عليهم الدنيا. واجهوا المتسلقين صعوبة باش يلقاو اثنية منين باش يهبطوا قبل ما تزيد تتفاقم الأزمة، والباترين تاع التليفون اللي كانوا يستخدموا فيه في تطبيق الملاحة وفات، وهكا التليفون سكت. ومع فقدانهم الطريق وعدم توفر تجهيزات كافية، اضطروا باش يتصلوا بخدمات الطوارئ لطلب المساعدة، لكن فريق الإنقاذ ما وصل لهم كان من غدوتها. علاش؟ على خطر الظروف الجوية تدهورت، وما كانش عندهم إمكانية فريق الإنقاذ هنا بالطبيعة باش يعملوا عملية إنقاذ جوية للمجموعة هذه. وهكا المجموعة وفرق الإنقاذ احتاجوا إلى مواصلة النزول سيرا على الأقدام في رحلة استغرقت نحو 9 ساعات إضافية قبل ما يخلطوا إلى مكان آمن. دونك خلاصة القول، إذا كانك باش تعمل كان على جيميناي ولا جي بي تي ولا غيره، راهو رد بالك نجم تأدي إلى ما لا يحمد عقباه. هذا شو اللي عنا اليوم، خدوا إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
2: بوبليسيتي
3: مع أورانج، بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: جوهرة FM
1: Publicité.
5: Baila
1: Baila.
6: معكم في بايلا، مرحبا من جديد حتى للسبعة، مواصل معكم كالعادة في موعدنا اليومي. إن شاء الله تكونوا بخير، سيسون رواحكم مستعملي التاريخ خاصة في المناطق الشمال والوسط. الأمطار بكمية باهية في مناطق الشمال وباش توصل حتى المناطق الوسط كما السوسة، دونك سيسون رواحكم. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، الرحمة مطلوبة طبعا. في نهار كما اليوم 10 سبتمبر هو يوم عالمي للتوقي من الانتحار، موضوع مهم ياسر بحكم انه فما خبر قاعد يتداول، وانا شفت يعني شفت شنو صار نوعا ما في خزامة سوسة. دونك كمعطيات اوليه انتحار امراه في خزامه الشرقيه، دونك شفت الناس والحمايه حاضره والامن وغيره. طبعا كما قلت هذه في معطيات اوليه انتحار امراه، مش نعطيو التفاصيل دونك فماش علاش، ولكن بالصدفه يعني الشيء هذا يواتي اليوم العالمي للتوقي او لمنع الانتحار اللي يصادف 10 سبتمبر. النهار هذا اللي مهم جدا وتقر الجمعية العامة للأمم المتحدة والهدف متاعه توفير دونك كل الإعانة اللازمة بالأشخاص اللي عندهم أعراض ومقومات الانتحار. دونك بطبيعة الحال التوفير ما لازم، ذاك علاش النهار كيف هكا يتعاونوا فيها عديد المنظمات كما الرابطة الدولية لمنع الانتحار مع منظمة الصحة العالمية، الاتحاد العالمي للصحة العقلية. أكثر من 40 دولة عندهم يعني تظاهرات في إطار اليوم هذا. في تونس ما شفتش الحق، دونك لوشت لوشت لوشت ولكن ما شفتش. في المقابل كيف لوشت لقيت أرقام مفزعة يا جماعة، دونك أرقام مفزعة على خاطر في ظرف مثلا 10 سنين من 2014 ل 2024 تونس سجلت أكثر من 3800 حالة ومحاولة انتحار. تقارير وجهات مختصة تأكد أنه الأرقام الرسمية هذه المعلنة ما تعكسش الحقيقة الكاملة، لعل فما أرقام أخرى ما تمش التبليغ عليها وحالات ما تمش تبليغ عليها، ولكن هذه تبقى إحصائيات رسمية لظاهرة ما نحبوهاش بدون شك، ظاهرة عندها دوافع وعندها طبيعة معينة. الأزمات والفئات الهشة هما أكثر زوز يعني ظواهر ودوافع تخلي الشخص يضع حد لحياته. دونك فقط ماهيش أرقام هذه، بالرغم اللي اليوم قاعدين حاولوا نسعوا في إطار جمعيات أو في إطار يعني مبادرات لجمعيات أنها تحاول تحيط بناس عندهم بعض الإشكاليات النفسية أو الإشكاليات حتى الاجتماعية اللي توصل الناس لمثل هال يعني الطرق لإنهاء حياتهم. بطبيعة الحال هذا شيء ما ينجم كان يأسف، وخاصة كيف نشوفوا أنه فما أطفال في أعمار من الحقيقة صغيرة ياسر تختار أن تضع حد إلى حياتها. الانتحار عند الأطفال والتلامذة في بلادنا موجود، وفي تونس مثلا في 5 سنوات اللي تعدت أكثر من 150 حالة انتحار، وهذا شيء ما يفرحش بطبيعة الحال. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن صرحت في وقت سابق مثلا عام 2023 قالت أنه حالة الانتحار عند الفئة العمرية اللي أقل من 18 سنة سجل 16 حالة إضافة إلى 176 محاولة انتحار في الأشهر الأولى من نفس العام في 2022 259. أرقام كبيرة، هذه أرقام كبيرة ياسر، أرقام كبيرة ياسر، لازم نفهمه علاش. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. على 15 سبتمبر ونهار كما اليوم هو اليوم العالمي للتوقي من الانتحار، والناس اللي تحس وتشوف أنه الدنيا وقفت بها وكل شيء تسكر ديما فما مخرج، ديما فما مخرج، يلزم نحكي ويلزمنا ندق البيبان ويلزمنا نعبروا لعل نلقاو الإعانة من قريب أو من بعيد. القريب أو البعيد سيركل متاع الأصدقاء العائلة، أو من بعيد حتى الجمعيات الأطباء والناس المختصة. وهي فترة يعني صعيبة صحيح، ولكن هو قرار حيني وقرار أحيانا يكون متسرع شوية. دونك إذا كنت تحس روحك أو تشوف أنه الأمور ما هيش ماشية بالباهي أطلب الإعانة، وبحول الله خلي إيمانك بربي كبير وهذا يقبل كل شيء، تتحل الإشكاليات إن شاء الله بيهدي الجميع. يلا نرجع معكم بالموزيكا اللي توصل بعد شوي مع خالد سليمة. ما توتسويت هذا مهدي العيشي.

ولا ليلة ولا يوم. خالد سليم معاه نوصلوا لل 45 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. بكري أكدنا على أهمية توخي الحذر في إطار الغيث النافع والأمطار وكمية أمطار تسجل عندها دقائق وبتتر ساعة وساعتين في خاصة تونس الكبرى. نشوفوا الفيديوهات معنا في المباشر. دونك الفيديو هذا اللي جينا من محطة باب عليوة وين نشوفوا يعني الماء اللي دخلت للمحطة الكل. ناس واقفة على الكراسي خاطر يعني المياه سبع واحد وساقيه وفاتت حتى دونك الكعب. كميات مهمة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. علاش وصلت حالها هكا ما نعرفوش. بدأت نهار آخر تنعرفوا. هذه الفيديو الأولى اللي جينا من باب عليوة. فيديوهات أخرى زادة نشوفوا فيها كميات الأمطار. حبش قول فيضانات خطر مش فيضانات الحقيقة باش ما نأجوش الأوضاع. هذه حكمة ربي وذي قوة تبيع والعظم نتاعو. كميات أمطار ساعات تهبط بكميات كبيرة في وقت وجيز ما تنجم كان تعطينا هالمشاهد هذه. هذا في تونس الكبرى بطبيعة الحال. شو آخر عنا فيديو أخرى ياسمين. ذي جينا من سليانة التبروري اليوم في سليانة بكميات زادة كيف كيف كبيرة. إن شاء الله ربي يرحمنا. ونعرف الناس كل التبروري اللي يعني ما هوش معناها مفضل عند الفلاحين خاصة. هاي فيديو أخرى دونك ياسمين شوفوا فيها على ما يبدو يعني في تونس الكبرى ودجا على ممشى متاع دونك كياس برينسيبال وكأنه يعني المجاري هكا فاضت بطبيعة وتعطينا في الكريب بالتحديد. دونك هذه متاع سليانة. ما زلت الفيديو الأخرى اللي جينا من منطقة الكريب بالتحديد وكمية أمطار كبيرة تخلي سيول كيف هكا. علاش هذا الكل ما ناش عارفين. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. تنذكروا بعد شوية ونعملوا طلع إذا كان فما أي نشرات تحذيرية ومستجدات من المعهد الوطني للرصد الجوي. حاضر الفيديو يلا حاضر. نشوف السيول هذه في منطقة الكريب. أمطار كبيرة تسجل الوقت الحالي في تونس الكبرى في بعض مناطق الشمال الغربي. سليانة زادة كيف كيف. إن شاء الله ربي يرحمنا. على ما يبدو أنه كمية الأمطار وهالموجة متاع الأمطار باش تتعدى لمناطق بعض المناطق الوسط منهم سوسة. ونتابعوا هذا الكل أول بأول. ردوا بكم ليح على رواحكم. المجازفة مايش منصوح بها باش ما قولوش ممنوعة. دونك كيك استحفظوا على رواحكم. استحفظوا حتى على سياراتكم على ميت ينعرفوا الخسائر اللي تنجم تنجر على كمية من الأمطار تنزل في أوقات قصيرة بطبيعة الحال. قداش الكميات هذوما طبعا نرجعوا لهم في وقت لاحق مع المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو الأيامات هذوما فما تقلبات جوية دونك ناخذوا الاحتياطات اللازمة. الموزيكا تواصل تو سويت مع أيمن زبيبة.

السلامة زوتي مع نوصل للخمسة وخمسين دقيقة. مرحبا من جديد، مواصلين مع الأخبار الرياضية بعد شوية في جوهر سبور، موعد جديد وموعد قبل الخير طبعا في جوهر سبور، وكنت كل الأخبار الرياضية تلقاها على سيت متاعنا جوهر FM.net. حنوصل معكم بالموسيقى تتسويت بصوت ميريا فارس.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيل اير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالم
4: جوهر.

0: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
5: 6:30 على جوهر FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بمباراة النجم الساحلي والمستقبل الرياضي بالمرسى لإطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. رسميا المستقبل الرياضي بالمرسى يرفض تغيير ملعب المباراة من ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى إلى الكرم، ويتشبث بالاستاد عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. إذن المقابلة باش تقام على استاد عبد العزيز الشتيوي. ذكر طبعا ببرنامج الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتلعب على 3 دفعات. الدفعة الأولى السبت 12 سبتمبر في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل المرسى النجم الرياضي الساحلي، في ملعب بوعلي الأحوار بحمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة الملعب التونسي، وفي استاد مصطفى بن جنات المنستير الاتحاد المنستيري الاتحاد الرياضي ببنجردان. كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة. الدفعة الثانية يوم الأحد في ملعب الشيد لزويتن شبيبة العمران النجم المتلوي، في ملعب حملام في نادي حملام فالترجي الرياضي التونسي، في ملعب بوجمع الكميتي الأولمبي البيجي التقدم الرياضي بساقية الدير 21 سبتمبر. حوار النادي الإفريقي ترجي جرجيس النادي الصفاقسي يلعب مع النادي البنزرتي، وكما قلت كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة. علي غرام المدافع التونسي على دكة البودلاء في مباراته حاليا مع فريق شختار أمام بي اس في ايندهوفن. اللاعب التونسي الوحيد اللي متواجد هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا شالكيدي يشارك مع الفريق. أيسر العيدوني هدف منذ قليل مع فريق الوكر القطري أمام الشمال في المباراة اللي وفيت هدف مقابل هدف. العيدوني سجل أول أهداف هذا الموسم بعد ما قدم تمريرة حاسمة في مباراة سابقة. من جهة أخرى محمد علي برمضان كان شارك في المباراة ولعب 90 دقيقة. ذكر برمضان كان سجل أيضا في المباراة الفارطة. بالتوفيق للاعبين التونسيين بالخارج. في المسابقات الإفريقية مواعيد الأندية التونسية، النادي الإفريقي جوليبا المالي انطلاقا من الساعة 6 مساء يوم السبت القادم في باماكو في مالي. نذكر الاستياء متفوق في نتيجة الذهاب هدف مقابل 0 بونتو محمد الصادق ديدا. ترجي الجرجيسي أيضا يلعب يوم السبت انطلاقا من الساعة 6 في العاصمة داكار للسنغال. جرجيس متفوقة في المباراة الأولى ماتش الذهاب 3 أهداف مقابل هدف. ثنائية القصاب خليل وهدف لسامبا ضيوف. وفي يوم الأحد طبعا في ملعب الطيب نميري بصفاقس بدون حضور الجمهور ويكلو بسبب عقوبة الكاف، النادي الصفاقسي يلعب مع شوتينغ ستارز. نذكر السي اس اس متأخر في النتيجة في ماتش الذهاب هدف مقابل 0. نحكيه على حكيم زياش أحد أبرز اللاعبين المغاربة على مر التاريخ. يمضي لنادي بوتافوغو البرازيلي بعقد لمدة موسمين لغاية ديسمبر 2028 بعد نهاية عقده بشكل ودي مع فريق الوداد البيضاوي. الموسم الفارط كان شارك في 16 مقابلة مع فريق الهواك وسجل 9 أهداف. كيليان مبابي نجم ريال مدريد يتوج بجائزة لاعب الشهر مع فريق الميرينغ. مبابي الشهر اللي تعدى 4 مقابلات 4 أهداف. نحكيه طبعا على أبرز مواعيد دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا طبعا زوز مقابلات انطلقوا 6 غير ربع في رنبخشا روما وأيندهوفن شختار. نحكيه على المواجهات اللي تلعبوا 8 بتاع الليل كومو لايبزيج بايرن ميونخ بودو سلافيا براغ لونس مانشستر يونايتد يلعب مع نادي صباحة. نحكيه طبعا على قرار الاتحاد الدولي اللي انفى الاتحاد الدولي طبعا منذ قليل انفى تصريحات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في إمكان

0: هي طبعا إقامة نهائي كأس العالم 2030 في المغرب، وأيضا كان الاتحاد الدولي انفى طبعا ما تنقلته صحيفة التيمرز البريطانية على إمكانية إقامة أيضا مواجهة نهائي كأس العالم 2030 في المغرب. هذه تصريحات الاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا كل معنا في جولة سبور، كان معكم رامي نصر في التقديم، في مواعيد الذي قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: جولة سبور avec l'équipe sport sur Jawara FM. Jawara Sport.

ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واصحى اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي،

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى الدين يحس مش عارف تفك خلي بقى يدبس جوه مني في ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمة عالية سهلة طول من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: Mamma sitta.
1: ماما سيتا نرجع معكم من جديد 16 دقيقة. طبعا مهم جدا أنه في بايلان ذكركم بحالة الطقس اللي تشهد تغيرات وتقلبات سريعة. حكينا بكري وشفنا فيديوهات جينا من تونس العاصمة، كمية أمطار نزلت في وقت وجيز خليت الدنيا تبحر كيف ما أقولوا احنا، وتعطل حركة المرور. الناس اللي بستيك الماء لقاو ستيك ماء، لكن ما قاوش كيفاش يروحوا. الله المستعان. التقلبات هذه اليوم توصل للسوسة. الوقت الحالي سحب كبيرة، سحب مع أمطار في بعض المناطق، دونك توخي الحذر يدور لي واجب، خاصة مستعملي طريق. إن شاء الله توصلوا السلامات. ونذكروا بآخر مستجدات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي قال أنه نزول الأمطار خاصة اليوم العشية باش تكون مؤقتا رعدية في الشمال ومحليا في الوسط، والأمطار باش توصل 60 مليمتر في ولايه الكاف، جندوبه، سليانه، تونس الكبرى، نابل، سوسه، حتى القيروان، وتوصل الى حدود 80 ملم في بيجه وزغوان. تساقط البرد زاد وهبوب رياح قويه ديجا نحسوا فيها احنا في سوسه، دونك في الراديو دي موا مع سحب رعديه، هذا اللي نلاحظه. بالنسبه للنهار غدوه باش يتواصل نزول الامطار، غدوه الجمعه 11 سبتمبر، خاصه العشيه في المناطق الغربيه للشمال والوسط، وباش تكون محليا امطار غزيره. دونك سيسون ارواحكم الناس كل الناس حتى اللي غدوه تبدا نهارها على بكري. للمستعان، وخاصه مستعملي الطريق ان شاء الله توصلوا السلامات. يلا سيسون روحنا الناس كل، اذا كان فما مستجدات طبعا عرفوا مع بعضنا على الدنيا ما فيها جوهر. فما اونتر تون ونسوكم بالموسيقى بعد شويه، تكون مع غاشي في ماما وستينغ زاد كيف كيف، تستناو مايكل جاكسون في سموث كريمينال. اما الموسيقى تواصل زاد بعد شويه مع شيرين اللجمي.
2: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
3: الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
4: Publicité.

0: نرجع معكم مع إليسا. مرحبا من جديد. 6:33 دقيقة كالعادة في بايلة، حديثنا خاص بالذكاء الاصطناعي وبقمة صايرة في تونس في دورتها الثانية، قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل AI Forward Summit 2026 اللي تصير في تونس في الحمامات بالتحديد، وحضور كبير، حضور رسمي متميز، حضور عربي وعالمي كيف متميز. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي كان افتتح القمة هذه وحكى على التحديات والتعامل مع المشاكل الآنية خاصة في المنطقة العربية بالتنسيق مع الشباب لبناء مستقبل شباب المنطقة، وهذا كما قلنا كان في افتتاح قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. حضور كبير من بطبيعة القائمين على البلاد وخاصة الوزراء كتاب الدولة في تونس، من وزير التكنولوجيا الاتصال، كتاب الدولة لدى وزير شؤون الخارجية، زاد كيف وزير الصحة. دونك هكا النجم كنا نفهم أهمية اليوم الذكاء الاصطناعي اللي نلقاوه في مختلف القطاعات. ووزير الصحة بالرغم أنه علاقة الصحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي علاقة مهمة جدا ومستقبلية، وخاصة مع الأزمات اللي تعدها العالم كما الكوفيد، وما ساهم فيه الذكاء الاصطناعي في حل عديد الإشكاليات وإيجاد الحلول. وزير الصحة مصطفى الفرجاني في مشاركته حكى على ضرورة توجيه الاستخدام للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي لخدمة المريض ومساندة الطبيب وتطوير حلول رقمية تستجيب للأولويات الفعلية للمرضى والفرق الصحية وتقدم إجابات عملية لحاجيتهم. هذا مهم جدا، ولكن حتى في التطبيق فما شوية إشكاليات، شوية عوائق، بحكم أنه أي مشروع، أي تطبيق، أي موقع جديد خاص بالصحة وفيه الجانب التكنولوجي أو الذكاء الاصطناعي فما متطلبات أخرى خاصة في علاقة بالمعطيات الشخصية. اليوم هذا شيء مهم، ولكن كيف نشوف مثلا الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اللي اليوم ما عادش موجودة، اليوم عديد أصحاب المشاريع أو أفكار المشاريع اللي لقوا في أرواحهم في إشكاليات في الإطار هذا، حكم أنه الهيئة كان عندها دور رقابي ودور زادة اللي يخلي المؤسسات والشركات والستارتاب، الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار المشاريع دونك تطور من بعض الحلول وتمشي مباشرة إلى المعنيين بهذه الحلول، ولكن يبقى أحيانا إشكال المعطيات الشخصية. واليوم كيف نزيدوه اللاير متاع الانتليجنس ارتيفيسيال، هالكوش متاع الانتليجنس ارتيفيسيال، فالأمور تولي صعيبة شوية. دونك يظهر لي اليوم الوزراء وكتاب الدولة وكل المسؤولين يلزم نحاولوا نلقاو حلول باش نقدموا بطريقة أسرع. اليوم فما برشا دول بدأت بعدنا، ولكن تطورت ولقات مجال أنه أصحاب هالأفكار المشاريع توصل أكثر فأكثر إلى الناس، إلى المعنيين بالأمر بطبيعة الحال. دونك تونس اليوم تحتضن مثل هالتظاهرات، هذا مهم جدا. الناس قاعدة تخدم يوم بعد يوم في كل لحظة، الذكاء الاصطناعي قاعد يتطور بطريقة كبيرة وطريقة سريعة جدا جدا. احنا لازم ناخذوا الفرصة متاعنا وناخذوا زادة باينة في المنطقة، كسوا المنطقة العربية أو الإقليمية أو حتى العالمية، بالتوفيق لكل الشباب التوانسة بطبيعة الحال. دونك الناس اللي تنجم تشارك في مثل هالتظاهرات حاجة به ياسر وحاجة مهمة، أو تنجم تابعوا انتوما المخرجات متاع القمة هذه إن شاء الله على جوهر اف ام، كسوا في موجزنا ونشراتنا أو زادة على الموقع متاعنا جوهر اف ام بونيت. نختم مع وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي اللي قال أن الاستخدامات المسؤولة للذكاء الاصطناعي تتيح اليوم فرص مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. معقول جدا. دونك ماذا بينا زاد مختلف التصريحات والأفكار هذه تتطبق على أرض الواقع. يلا نواصل معكم بالموزيكا، جينا بعد شوية مع عند ام بيبول عن سعد المجرد زاد في بايلة اللي مكمل معكم حتى للسبعة.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.
2: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة أفلام.
5: Publicité.

سعد المجرد معه نوصل آخر موعدنا لبايلة اليوم الخميس 10 سبتمبر في عشوية ممطرة بامتياز. دونك عديد الفيديوهات واللي تابعناها مع بعضنا نشوفوا فيها سيول وفيضان حتى بعض المناطق برشا كميات الأمطار تسجل بكميات معتبرة في وقت وجيز توصل إلى مناطق الوسط والمناطق الشرقية باش تواصل غدوة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا لكيب الكل. حسام القايد في الإخراج, ياسمين الجديدي في الديجيتال, أمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا, وما فيها خليكم عبقية برامجنا وليتكم زينة الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري. بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسلوب المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة لأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 النص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام هلان. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو ما زادا.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك العيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي يحذر من التقلبات المناخية المنتظرة بداية من مساء اليوم. وزير التربية يعلن عن انتدابات في صفوف الأساتذة والمربين وأحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة. والجزائر تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وأبوظبي ترد. في تفاصيل أخبارنا والبداية بتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث تتسم حالة الطقس مساء اليوم بظهور خلايا رعدية في آخر النهار وبداية الليلة، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال ومحليا بالوسط، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والجنوب، مع ظهور زوابع رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. كما تتقوى الرياح أثناء ظهور الخلايا الرعدية التي تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هباتة، ويكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالشمال، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 22 و27 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 28 و32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. دعا والي تونس رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة عماد بخريس عموم المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر بالنظر إلى التقلبات المناخية المنتظرة مساء اليوم، تابعا لإشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي ونشراته التحذيرية وخاصة خريطة اليقظة التي تنبه من إمكانية نزول أمطار رعدية قد تكون محليا غزيرة خلال فترات قصيرة بداية من الساعة 5 مرفوقة برياح قوية نسبيا خاصة بالمناطق المفتوحة بولاية تونس. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا الجمعة. وأضاف في تصريح لوكالة سفيق الأنباء أن الديوان تولى أعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري بيّن أيضاً أن الديوان الوطني للحماية قام برفع الجاهزية العملياتية لكافة وحدات النجدة والإنقاذ في الولايات المعنية إلى أعلى درجات المستويات ودرجاتها، وتفعيل منظومة التعزيز المركزي أو التعزيز الجهوي بالتجهيزات والأفراد لتأمين كافة التدخلات مع أعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها. أدى اليوم وزير التربية نور الدين النوري زيارة إلى دير بورقبة من ولاية نابل، وأعلن في تصريح لمراسلة الجورة فام عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين وأحداث 23 مؤسسة تربوية.
4: هناك سلسلة من المؤسسات الجديدة التي تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بير بورقبة اللي احنا موجودين فيه، اكتمل فيه جميع الأشغال تقريبا، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربين في هذه المؤسسة ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات أهمية بالنسبة لولاية نابل، بالنسبة لبير بورقبة، وبالنسبة لمعتمدية الحمامات، لأنه يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية اللي كانت تحتوي السنة الأولى. اليوم الإعداديات ما عادش تحتوي السنة الأولى، انتقلوا تقريبا أكثر من 650 تلميذ موجودين في المؤسسة هذه كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير. على المستوى الوطني عندنا 23 مؤسسة في الحد الأدنى، 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال. والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة طبقا لتطويع التصور المعماري نحو أنها تلتحق بركب هذه المؤسسات وتكون فيها المواصفات. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا، في كل بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
3: أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما سمته استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وأوضحت أنه تم استقبال سفير الإمارات بمقر وزارة الشؤون الخارجية اليوم، حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار، وتم منحه مهلة ل48 ساعة للامتثال لهذا القرار. من جهتها أكدت الإمارات عقب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي أن تلك العلاقات تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات، وذلك في أول رد رسمي على قرار الجزائر اليوم قطع علاقاتها مع الإمارات. ختاما، قالت اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رصدت أنشطة بناء وحركة في موقع جبل الفأس الإيراني شديد التحصين، والذي يشتبه في أنه يحتوي على أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: السبعة 11 دقيقة. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. من توقع حتى للثمانية طبعا ما تغير في الطقس في الأوضاع المناخية. بقى لحد الآن في سوسة، على الأقل احنا هنا في الاستوديو وفي الخزامة والشارع اللي جاء منه التوفيق ماشي مطر. ربما أمطار في تونس في برشا مناطق، ربي يعطي خيره، وإن شاء الله الأمطار هذه تكون عامة في كل مناطق الجمهورية. الحقيقة في الدينامو السخانة وننتظر الغيث النافع، لكن حذاري زادة من ربما الاحتياط واجب، خاصة وقت تكون أمطار كبيرة وإلا غزيرة، وخاصة تعرف كل البنية التحتية بتاعنا اللي ما تستحملش ربما الغيث أو الأمطار والكميات الكبيرة. استوفيق مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير كل الموجودين في الاستوديو، مساء الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: البارح قلت باش نجيب الصحابة لكن توقعاتك غير صحيحة، لأنك إلى حد الآن ما فماش أمطار.
1: ماكش تسمع في البرق والرد ثنيه كامله، وين نشوف البرق والرد تقول لهم شيء؟
0: اي ما برق
1: هو في البياج تاع سيدي خمس بنات تو في رجله،
0: ما شاء الله. انت جاي تو في ثنيه؟
1: جاي هاي قريب توصل اقبال تروين ما شاء الله. زغوين الفحص خيرات
0: خيرات ربي
1: العاصمه ما شاء الله. دونك جاي هذا روحك
0: به ان شاء الله. ان شاء الله شو هذا روحك؟
1: انا نتمناه ان شاء الله تصب. بحر البارح زيت، اليوم تو هايج باراسولات طايره. شكون ان شاء الله يا ربي الليله.
0: اما راه استفيق نحل من تيوب في الابليكاسيون تاعي، راه ما تعطينيش توقعات اللي تحكي فيها.
1: في الابليكاسيون هذيك اسمها تعطيك شنو ما تعطيك؟ نحكي لك انا عندي ابليكاسيون تاع البحاره.
0: انت عندك تاع البحاره؟ لا تاع البحاره اقوى. لا مادام عندك تاع البحاره
1: دونك مادام بحاره روحوا ودخلوا. أنا افهم راهو هذاك السيد انسيني اللي راهو فما طامبيت جايه، ولا راهم اليوم راهم خرجوا صرحوا.
0: باهي هاي سيدي لا ننتظر نقول له يا ربي مرحبا بالمطر.
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله تصب. خلي
0: تافت شويه السخانه
1: رطوبه جمال
0: قتلتنا الرطوبه. باهي
1: 74% اليوم رطوبه.
0: باهي مادام نحكيو على الرطوبه، اكيد الرطوبه تهزنا الى المقابلات الافريقيه وتهزنا الى ما ينتظر النوادي التونسيه اللي باش تلعب البر. الرطوبه والسخانه هو ماشي لها طبعا. ترجيرجي سيتحول الى السنغال لمواجهه ديمباريز، هذا اللي نذكر لقاء الذهاب كان فاز فيه ترجيرجي 3-1 مباراه مبرمجه بدكار يوم السبت 6 نتاع العشاء، هذا في كاس الكاف. في دوري ابطال افريقيا منافسنا الاول، لانه الترجي مازال ما دخلش المسابقه هذه، النادي الافريقي يتحول الى باماكو ويمشي يلعب لقاء العوده قدام شكون؟ قدام جوليبا المالي. والذهاب كان لصالح النادي الافريقي 1-0. الموعد يوم السبت 5 نتاع العشيه. تو نتابعوا الموضوع هذا، نتابعوا المقابلات هذوما سواء مباراه ترجي رجيس ولا مباراه جوليبا والافريقي في راديو سبور نهار السبت، لانه عندنا زاد متابعه لمباراه البطوله. ثم نهار الاحد النادي السويقسي يستقبل ستارز النيجيري بملعب الطيب المهيري بسويقس انطلاقا من 6. دونك هل النوادي التونسيه في وضعيه تنجم تكون يعني في وضعيه مريحه للمرور للدور الثاني؟
1: والله بالنسبه لجرجيس نوعا ما، يعني على الاقل فما فارق زوز اهداف 3-1،
0: لكن حذير الهدف اللي قبل اللي قبله اللي قبله اثنين بلاش، يعني ترشح دين بارز.
1: دونك فوفر تريز اتونسيون من مباراه جرجيس وفريق السنغالي اللي شفناه اكاديميه، ولكن فيها لاعبين ممتازين وكل الشباب هذوما والشبان هذوما يحبوا يبرزوا، لانه الاكاديميه هذه خرجت عده لاعبين الى عده فرق اوروبيه، ونعرفوا شكون اللي قاعد ساهر على الاكاديميه هذه، والهدف نتاعهم هو التكوين وبعد التسويق الى اوروبا للملاعبين. فاعتقد ماتش جرجيس ماهوش ساهل، فماش مباراه تشبه الاختها، فماش مباراه كوبي كولي على اختها، ظروف اخرى، طقس اخر، الملعب زاد نفس الشيء، يلزمك تتعامل مع كل الظروف اللي مش تلقاها جديده بالنسبه لي. دونك اكيد فريق جرجيس منتبه للاشياء هذه، مدربه زاد كيف يعرف كل كبيره وصغيره على الفريق الخصم، وزاد كيف يلزم لاعبيته اللي هما مش ينفذوا تعليماته يكونوا جاهزين وحاضرين.
0: وحسب المردود اللي شفته انت ترى جرجيس في لقاء ذا
1: مطمئن اذا كان ما يعملوش اخطاء بدائيه كما اللي شفنا في الشوط الاول. الشوط الاول بصراحه عملوا اخطاء وما دخلوش، ما عملوش

0: نظام باهر. خليت الفريق السنغال ياخو ثقة في نفسه و لأنه علاش؟ وسط الميدان نتاع ترجي جرجيس ما كانش شرس. معناها اللاعبين السنغاليين بسهولة معناها يتعدلوا. دونك يفو اتر
1: دونك مقابلة ليست سهلة بالرغم من 3-1. ليست سهلة.
0: جمال ومطالبين جرجيس مش ما يقبلوش ويلعبوا بالمونغال فيدو معناها بالوقت. ويحاولوا مش يباغتوا لأنه فريق سنغالي مطالب
1: مش يخلي لك المساحات
0: مش يقدم مش يحاول يضغط عليك. فاذا كان عندك لعيب وعنده لاعبين سريعين اللي قادرين مش يباغتوهم بال
1: خاصه انه عنده لاعب كاميروني عيطوا له حتى المنتخب براهو
0: صارت عندي فشه كبيره في المنتخب وحاجه ايجابيه
1: للترجريس. نقعدوا في الفرق اللي مش تلعب لبرا لكن في مسابقه دوري ابطال افريقيا. الافريقي تحول اليوم في الساعات التقريب ما عندوش برشا من يتحول الى باماكو. طبعا فما رحله عاديه رحله خاصه هي علامه طائره خاصه
0: عسكريه
1: الى باماكو. طبعا الفريق يستعيد برشا عناصر كما الهيكل الشيخاوي وايضا نيانغ
0: وعبد الحق
1: دونك هذوم العناصر باش يكونوا حاضرين. والافريقي فاز في لقاء الذهاب واحد بلاش. هل جوليبا يعني يخوف في لقاء العوده يبقى الفريق
0: بيان سور واحد بلاش تعتبر ماهيش هزيمه ثقيله بالنسبه لجوليبا
1: والمردود تاع جوليبا فريق هو بيدو جوليبا نعرفوه في السنوات الماضيه ولا لا
0: مش هو بيدو لا مش هو نفس ولكن الحذر واجب. انا لازم نشوفه جمال اذا تحب تمشي البعيد لازمك تقرا حسابك في اللي تي ديتاي نتاع الديتاي سورتو في افريقيا لانه في بعض الاوقات تعمل كل شيء وتحذر وكل شيء وبعد ساعات ديتاي صغير
1: يخسرك
0: في مباراة ويخسرك في تأهل ويخسرك في تيتر على خاطر ما قراوش حساب الشهادات. علاش نقول عامل خبرة عامل خبرة راهو مش في الفتيران لو جورجي عامل خبرة في ليزالونتور نتاع التيران
1: المحيط وفي التحضير وكل شيء
0: التحضير واللوجيستيك وكل هذاك الكول لازمك تقرا له 1000 حساب. هذه اون دو بالنسبة لنادي الفريق شفنا سامبارا وشفنا زاد كيف كيف عبد الحق عداو معناها في مباراة ممتازة مع كاثنين قلوب دفاع اول مره يلعبوا مع بعض. دونك ديجا نجم خلي مرياح اللي عنده الخبره الكافيه على البنك معناها يبين لك اللي ماهر كنزاري عنده ثقه في الزوز هذوما يطمنوا. مهيب زاد كيف كيف عنده مباراه طيبه انقذ النادي الافريقي من زوز محاولات ولكن فايق وحاضر وجاهز. زعلوني وبن علي حاضرين. دونك هذا ديجا خط الدفاع اللي نحكيو عليه جاهز وحاضر. وسط الميدان اللي ماهر كنزاري كل مره يغير فيه يبدا بنوع وبعد يغير بنوع اخر كما بدينا بسيدو خان وزدان وكانتي يمكن الثلاثي هذا يمكن يبدا به هو يغيروا على حسب لانه هيت مالك مش موجود مع البعثر نظرا اللي عنده اصابه. فاعتقد لي الشريمي زاده موجود دونك ديما ماهر
1: كازا يعني النادي الافريقي بكل الاسلحه نتاعو النادي الافريقي بكل الاسلحه
0: كامل حاضر. الصادق زاده كيف كيف قاعد يسجل و قاعد يعاون. الخضراوي رجع زاد كيف كيف عمل ميتان وبدا يسترجع. الحرزي كيتخل زاد كيف كيف نشط وسط الميدان تاع النادي الافريقي وكيتخل اكثر الوسط زاد كيف كيف معناها دافع وعاون زملائه. راهو لازم ال 11 لاعب الناس الكل لازم تتجند اذا حبوا انه يترشحوا للمباراه القادمه. والنادي الافريقي نعرفوه اللي في فرصه بالنسبه لي وجماهيره تنتظر في الترشح هذا بفارغ الصبر
1: ان شاء الله. احنا السبت ونعيش المباراه هذه كما قلت في راديو سبورش على النادي الافريقي يمر للدور القادم. قد فريق وحيد باش يلعب في ظروف استثنائيه لانه باش يلعب من غير جماهير باش يستقبل ستارز النيجيري وخسر لقاء الذهاب واحد بلاش. اكيد فريق خاسر نورمالمون في حاجه الى الدفع الجماهيري للفوز. يعني العامل هذا اكيد باش يخدم فريق ستارز النيجيري لانه مش يلقى روحه يلقى يلعب في ظروف مريحه. هكا وليس توفيق
0: صحيح جمال. شوف النادي الصفاقسي انا لازم يرجع شويه للتاريخ شنو السبب اللي خلاه يتعاقب تو
1: هاو باش نمشي ناخذ التفاصيل عند فوزي. شنو رايك
0: فوزي معنا؟
1: اي فوزي معنا. فوزي مساء الخير. اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك جمال. مرحبا بالتوفيق. مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات جورة فام.
1: كما قلت تنطلق فوزي لأنك تنطلق ماش توقف أنت دونك التران قبل ما تنطلق الطقس شنو الأمور غادي؟
2: أنا صعب حسوا حب بارك الأمطار توما بدات تنزل إن شاء الله ربي يجيب إن شاء الله ربي يجيب الغيث النافع وديما الغيث
1: قال لك ماهيش باش تصب في سواقس حسب المؤشرات اللي عند سي توفيق زعبوب
2: تسالش ما فما كلمه يقولوا تصب تنفع هي وتصب تنفع
1: صحيح
2: المريول نتاع التوفيق ابيض مش لباس نتاع طقس مغيب اليوم الاخر
1: اي ما فهمتش انا البارح قال لي راه مطر باش نجيب اصحابه اليوم جا
2: مالو الابيض
1: قفيد التريكو ابيض تخش عليه معناتها في عز الصيف ما فهمتش
2: اما الحقيقه جمال يلبسوا الشرق عليه الحقيقه حدد مالو لك مزيان جمال زاد
1: ربي يخليك يا سيف كنت التصوير نتاعك ما قداش مزيانه
2: نتاع الشتاء لا نتاع الشتاء نتاع مطر
1: قداش مزيانه يا فوز
2: اي نتاع مطر التصويره اللي نتاعي
1: هذه اللي غالب خذيناها وقت اللي في الشتاء كي يجي باهي نحاول باهي السؤال
2: لا في التوفيق باش يولي التوفيق ولا زوز فماش ربيع وفما الشتاء وصيف ما كاش فما زوز فصول ان شاء الله
1: ما عادش ما عادش باهي فوزي خلينا نمشيو للامور الجديه طبعا برشا يتسالوا يقول لك النادي الصفاقسي من جاتو هالعقوبه هذه وعنده سنوات ما شاركش في كاس الكاف وبعيد عن المسابقات الافريقيه
2: اخر مشاركه في 2024 نادي الرياضي الصفاقسي يعني منذ بدايه سنه 2024 تاهلوا لكاس اتحاد افريقيا لكن في مباراه القسنطيني
1: يعني يقولوا عامين مكة عامين واقل شوي
2: ظهر لي المباراه ظهر لي في القسنطيني ظهر لي في الجزائر ظهر لي يعني جمال وقع عقوبه يعني ب 20,000 دولار فريق نادي الصفاقسي يعني في صوره عدم تسديد المبلغ هذا يعني العقوبه تولي نافذه المفعول وهذا اللي صار جمال الحقيقه يعني
1: الهيئه المديره ما دفعتش المبلغ هذا
2: ما نشوف تقول لك هي المديره الحاليه يعني ما كانتش متواجده في 2024 يمكن ما
1: نحكي باهي سيدي ما نقولوش المديره النادي الصفاقسي ما دفعش المبلغ هذا
2: ايه النادي الصفاقسي لما يوقع تسديد المبلغ هذا اللي خلى النادي الصفاقسي محروم من خدمات جماهيره وخدمات مش نقولها خاطر جماهير النادي الصفاقسي قاعده تخدم في خدمه كبيره سي اس اس فوريفر يعني داخل مبالغ
1: كبيره خلينا نطرح السؤال هذا على السي توفيق وناخذ رايك السي توفيق ما تراش هذا خطا اداري علاش كيفاش فريق يعني حتى لو كان تداولت الهيئه المديره تخرج هيئه وتجي هيئه خيمو فما الكتاب العام وفما يعني خلينا نقول الاداره متواصله الاداره موجوده يا اخي الارشيف وكل يا اخي كيفاش الفريق يعني يغلط غلطه كيما هكا الصفاقسي ما عودناش الاخطاء هذه
0: ما عودناش
1: خاصه انه تعود انه يربح القضايا نتاعو مش يخسر القضايا الصفاقسي تعود انه قضايا كبيره يربحها راهو
0: شوف صحيح كلام الهيئات التسيريه اللي تداولت على النادي الصفاقسي اون برانسيب وقت اللي تدخل النادي تاخذ باسيف ولا اكتيف اي حاجه ما تقوليش والله ما في باليش وما تقوليش والله الهيئه القديمه ما راسل ما قلتناش لا الكاتب العام اللي يتداول ولا يعلم
1: زي اول حاجه يشوف يشوف
0: والنادي الصفاقسي معناها دائما معناها تلقاه يغيب عام عامين ماكس ولكن دائما متواجد في الكؤوس الافريقيه قبل يشوف اخويا التابلو نتاعو واش عنده عقوبات عنده ملاعبيه شكون خرج شكون دخل ويزيد يشوف العقوبات اللي تصدر من الكاف وعلى ضوء هذاك ينجم يعلم الهيئه الجديده انه راهو في صوره ما ندفعوش المبلغ هذا راهو مش نتعاقبوا فوقتها تتحرك الهيئات سواء هذه الجديده اللي ما زالت اما اللي قبلها واللي قبلها
1: لا وخاصة فما أجيال نتاع
0: الدفور
1: ربما حتى الهيئة هذه ربما راه فاتها الأجيال
0: نحكي على اللي قبل واللي حتى اللي قبل زاد كيف دونك مطالبين مش يعلموا بعضهم وما تفوتش هذه من المفروض النادي الصفاقسي ما يغلطش غلطة
1: عفوا ساعتبرها خطأ
0: عفوا إدارية مش في قيمة وعراقة نادي الرياضي الصفاقسي
1: الهفوة هذه يا فوزي هل الجامعة تتحمل مسؤوليتها ولا لأنه المسابقات الإفريقية تمر عبر الجامعة زادة نقولوا الجامعة ليش ما نبهتش النادي الصفاقسي
2: يمكن جمال يمكن نتفاعل معك الدوس توفيق على ما تقولونه يعني صحيح كلام اللي قاعد يدخلوا فيه لكن حاجة برك يمكن سهو إداري وكان بالأحرى زاد الكاف تو في البطولة يعني في الجامعة التونسية كرة القدم وقت تبدأ العقوبات مالية في نهاية الموسم تنجم يوقع حظ المستحقات المالية المتخلدة بسبب العقوبة من نوادي عن طريق الإشهار التلفزي ولا القناة يعني البث التلفزي كان زاد الكاف تنجم إذا نادي الصفاقسي باش تحصل على مبالغ مالية ما قيمته مثلا 100,000 دولار وقيمة المشاركة لازم يحفظوا 20,000 دولار زاد الكاف لكن التداول على الهيئة التسييرية يخص أهو يعني ساو 20,000 دولار
1: احنا ديما نطالبوا في راهو الوضع هذايا الاستثنائي نتاع النوادي ما عادش يليق بالكره في تونس علاش نلوجوا ديما نحبوا على هيئه منتخبه تاخذ النوادي
0: كاتب عام قاعد
1: وكاتب عام ولا وخاصه
2: هو موجود الحقيقه موجود جمال في النادي الصفاقسي كاتب عام قاعد لكن يلزم
1: الهفوه هذه
2: يلزم منصة الحقيقة يلزم منصة تخزين المعلومات. ثاني ورقة مخبية ورقة جات البيرو دوردر يلزم المنظومة لأكليكس فان سانك الخطوط متواصلة كل شيء موجود ويبعثك بالميل. الميل تجي ما تحلاش ولا تنسى. لكن هذا يلزم رقمنة عمل إداري في جمعيات الكل باش ما قال فما ساهو. بالله أنا في تونس البطولة التونسية يجيك بعد الموسم الفارط طيب ملعب الجيمس وسخيد الدي وتقدم سخيد دراي كانت كما قولوا اليوم مرتبة الأولى متجاوزة ملعب الجيمس بثلاثة نقاط ترقد وتقوم تلقى روحها ملعب الجيمس بخمسة نقاط. يعني هل يعني يلزم رقمنة المنصة هذا كل في الحملات الانتخابية رابطة ولا الجامعة التونسية كرة القدم
1: شفناه أول حاجة نذكرك أول حاجة قالت عليها الرابطة هي سترقما مش رقم من كل شيء وبشوالي يعني حتى ورقات المقابلات يهبطوا ديريكت وغيرهم وغيره. انا نستناه سي فوزي انا نستناه
2: نرجو احنا للنادي الرياضي الصفاقسي المباراة يوم الاحد ان شاء الله على الساعة السادسة مساء. نادي الصفاقسي مطالب بالانتصار والترشح لان نادي الصفاقسي في مباراة الذهاب يا اخوي حتى السفر اللي كانوا مشيوا تسفروا على زوز افواج وكان سفر يعني مرهق الحقيقة يعني عملوا إسكال في المغرب وصلوا 5 بتاع الصباح يعني يوم الثلاثاء واليوم الأربعاء يعني هذا تم تعب بياسر المباراة يوم السبت. المهم النادي الصفاقسي عنده قدامه ديفي خاصة نبيل كوكي المدرب يعني خاطر تعادل مع ملعب تونسي وانتصر في مباراة الترجي الجديد بصعوبة. نادي راس فاقسي مطالب بالترشح وزوج مباريات زاد مترقبين نادي راس فاقسي يوم 16 يوم 20 يوم 16 مباراة متأخرة أمام اتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس بن قردان والمباراة يوم 20 سبتمبر بملعب طيبين أمام نادي البنزرتي. ثم الراحة الإجبارية متاع الفيفا ومتاع المنتخب أنا قلت عليها من مباراة سقيد الدير ومباراة سقيد الدير وحمام نعم قلت أنا في المداخلة أنا عند نقل المباراة قلت نادي الصفاقسي
1: قلت تحت حس مس ما ركزتش عليه راه
2: مالك شي حضورك انت كان جاي موجود يمكن انت تبدل معطيات
1: لا سامحني سي فوزي خذت انت كان ركزت عليها وقلت نعاود ناكدوا راه النادي الصفاقسي باش يلعب من غير حضور جمهور اما مرت مرور الكرام انت فصل التشكيله عديتها الكلمه برا
2: لا كان موجود سي سمير كان سي سمير سي توفيق اي سي توفيق غايب قال تو اللجنه القانونيه نتاع النادي الصفاقسي ممكن تتحرك
1: الكلمه واضح هاي
2: باهي اي ماني ما ديما مع التوفيق انا وسي سمير نحترمه ياسر
1: اي
2: النادي الصفاقسي عنده كما قلت مباريات على الساعه دون حضور جمهور نعرف عامل الجمهور يكون ايجابي لفريق النادي الصفاقسي ونعرف احنا ملعب طيب ميري بالصفاقس عنده حضور الجماهير يعني الجماهير قريب للاعبين يعني المدرجات يعني الملعب بتاع النادي الصفاقسي اللي هو طيب ميري يعني فيه دافع كبير ياسر للاعبين ان شاء الله بخبره علي معلول خاصه ولا ايمن بحمير حمزه المثلوثي ان شاء الله يكون النادي الصفاقسي في طريق للترشح وكما قلنا احنا يحفظ الدرس خاصه من المباراه الاولى اللي هزمها من فريق يعني بالنسبه لنا احنا في المشاركات الافريقيه ماهوش صعب المراس على ميدانه نادي الصفاقسي اللي على هفوه دفاعيه بحته نادي الصفاقسي هزم هدف وكانت عنده فرص عديده لازم لابد من نادي الصفاقسي يعني لاعبين نادي الصفاقسي يتجاوز هذه الخيبه اللي ترشح خطر في وضعيه صعيبه اذا لا قدر الله نادي الصفاقسي ما يترشحش الوضعيه الاداريه والوضعيه اللي تعرف ان تكون في يعني في طريق يعني صعب جدا خاصه بعد 6 ايام عندك مباراه اتحاد بن قردان علاش انا ذكرت لك هذوما خاطر هذوما اللي يخليوك انت في التراف ترتاح بالقداء عندك مباراه اتحاد بن قردان ومباراه اتحاد
1: بس ضغط النتائج واضح ضغط الوقت زاد
2: انا بالنسبه لي انا نادي الصفاقسي يعني سفير الكره التونسيه في المسابقه الافريقيه وخاصه الاتحاد الافريقي الكاف نادي الصفاقسي قادر باش يترشح واحد بلاش يعيش نتيجه صعيبه لابد من التدارك الغياب هشام بكار الحق يقال يا جمال يعني اثر في تشكيل النادي الصفاقسي ان شاء الله المعوض اللي ترجع بعد اصابه محمد امين بن علي يعني لاعب زاد عنده خصال تشبه خصال هشام بكار للحلول لابد يعني الحلول يعني خاطريه تشكيل النادي الصفاقسي مستوفيق تمشي الوندي فنيا مرتكزه على علي معلول لكن وقت يبدا عندك لاعب كيما في قيمه هشام بكار باش تلزم تلعب على علي معلول الخطه التكتيكيه.
0: هذا سنتر شكون يا فوز؟ كان بن علي قبل،
1: كان بن علي قبل،
0: توا شكون؟ توا شكون؟ ما عوضوش فيه.
2: لا فما بعض اللاعبين يمكن الدماج مازال ما اندمجوش بالكدا، اللاعبين فما بعض الانتدابات تنجم تخور. يا سي توفيق
0: شويه صبر،
2: شويه صبر، انت خربت خمسه لاعبين في التشكيله الاساسيه، التشكيله الاساسيه نادي صفاقس. يعني لابد من الصبر، لكن صبر حدود كما قالت ام كلثوم،
1: صبر حدود.
2: يعني الوضع صعيب ياسر في نادي صفاقس. يعني انت بالنسبه لك انت حتى الاشتراكات عكس الموسم الفارط، فما بعض الاشتراكات تو ما قاعد تفريط فيهم، يعني تو على ما زالوا على ذمه المديره للتفريط للحبايز بن حبيب السفيقسي. يمكن كان جات المباراه هذه بحضور الجماهير يمكن يوقع يعني نفاذ التذاكر الكل ولا الاشتراكات. لذا نادي السفيقسي من يوم الاحد لابد من التركيز على المباراه هذه، هذه تعتبر مباراه الموسم ومباراه المنعرج الايجابي مش السلبي. يعني بعد تعادل خاصة بعد الهزيمة في المباراة الذهاب، يعني ما صعيب ياسر نادي صفاقسي، ما صارتش يعني قليل باش نادي صفاقسي يعني يغادر المسابقة كأس أفريقيا من الدور الأول.
1: واضح. وصلت المحطة فوزي سي؟
2: محطة لنهاية المداخلة ومحطة أخرى.
1: لا بيان سور، قلت لك ملوك السدة ترانك، تبارك الله.
2: إيه تبارك الله.
1: معلومات الكل.
2: إيه أنا ما نحس المستمعين يتبعوني، يعني خاطر عندي عندي سلاسة وعندي طريقة تبليغ بها يا رب.
1: إي هذا الإحساس خويا فوزي، راهو لازم نثبتوا فيه.
2: أسأل التوفيق ترى. أسأل التوفيق جمال.
1: والله ما نعرف أنا يا خويا، بعثوا لنا كأنهم مستمتعين فوزي، تو خليه يكمل الثمانية.
0: شو المشكلة؟ تشوف الجنات والقلوب.
1: باهي تو نشوفوا باهي. شكرا لك يا فوزي، يعطيك الصحة.
2: عايشك جمال، وتحية لكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، وتحية كبيرة ياسر للسيد توفيق وجميع التقنية اللي معك في الخارج.
0: شكرا.
2: وراء الكاميرا.
1: باه، وكان جات المطر بعث لنا ميساج هكا باش
2: واضح
1: كان وصلت زاد. اي باه
2: واضح جمال،
1: واضح. هاي سيدي دونك، ان شاء الله نتفقش في كلمة صفيق، ان شاء الله ان شاء الله يحقق.
0: شوف بسرعة فوزي ركز على بعض النقاط، وتحس من كلامه فما ضغط كبير على الكوكي. إذا كان ما ينجحش يمكن تصير فما تطورات، وهذا هو اللي يخلي الناس الكل تنتظر في نتيجة النادي هذا الصفاقسي وترشحوا اللي مش يمكن
1: يفرهد شوية.
0: إيه فوالا أن جرون أوف، مش يخليهم تبقى. إذا كان مش نبداو نحكموا على بعد ثلاثة مباريات البطولة وتقول لي بون النادي الصفاقسي محتاج للبطولة أفريقيا ويلزم يرجع
1: لا، هو هذا هدف راه المسابقه، هذا هدف زاد.
0: دونك هدف
1: ما زاد سي صفيق، نكونوا واضحين زاد انه النادي الصفاقسي في قيمته يخرج من الدوري الاول، زاد النتيجه لا لا لا تشرف النادي الصفاقسي لا قدر الله لو كان حصلت.
0: نمشي
1: معاه ان شاء الله ما تحصلش، لانه عنده كل هو العام الوحيد هو انه اول حاجه الهزيمه كانت على بسبب خطا دفاعي
0: صحيح،
1: كان ينجم يرجع بنتيجه خير، وثاني حاجه غياب الجمهور، هذا هو اللي ان شاء الله يعرف كيفاش يتعاملوا مع النادي الصفاقسي.
0: لا الملاعبيه سون كابابل، اذا كان لا ريوسيت تجيهم في المباراة هذه قادرين باش يسجلوا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله هذه تمنيتنا، ان شاء الله النادي الصفاقسي يفوز ويترشح مش نفوز تهدأ.
1: باهي، اي بعد الموسيقى نحكي على الجولة الرابعة على البطولة، أين ستدور مباراة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي، نعود بعد قليل.

0: السبعة وثمانية وثلاثين دقيقة عودة في بلانت سبور. نحكيه على الجولة الرابعة للبطولة. هو البرنامج قدامنا نشوفوه. طبعا كل المقابلات تتلعب بالأربعة، ونذكر ستوفيق أنه مش تلعب بثلاثة دفعات. طبعا مباراة يوم السبت ثلاثة مقابلات، مستقبل مرسى والنجم الساحلي تنرجع المقابلة هذية، ثم أمل حمام سوسة الملعب التونسي، واتحاد المنسيري اتحاد بن قردين، هذا نهار السبت انطلاقا من الأربعة. نهار الأحد كذلك ثلاثة مقابلات الأربعة متاع العشية، شبيبة العمران النجم المتلوي، نادي حمام نوف الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي تقدم سقيت الدير، ويوم الأحد 20 سبتمبر زوز مقابلات، نادي الأفريقي يلعب مع الترجي الجرجيسي، والنادي السويقسي يلعب مع النادي البنزرتي. وتعرفوا علاش؟ لأنه كنا نحكيه أنه ثلاثة نوادي هذوما، النادي الأفريقي الترجي الجرجيسي والنادي السويقسي، يشاركوا في مقابلات الإياب للكؤوس الأفريقية. طبعا البرنامج لحد الآن واضح، لكن الجديد هو أنه مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي يعني العشية فما حديث، ومن بعد تغيرت الحد. يعني الأخبار الأولى تقول أن المباراة هذه مش يمشي للكرم، ثم من بعد وقع إلغاء الخيار هذايا، وطبعا تثبيت المقابلة في عبد العزيز الشتوي. يبدو أنه مستقبل مرسى هو اللي رفض. حسب رأيك ستوفيق، هل كان من الأفضل أنه يقع اختيار ملعب آخر المباراة هذه؟ ربما الارتكاز على كونه ما الأرضية الملعب أو الظروف اللي متاع الأرضية غير صالحة للعب هكا.
1: أكيد هو المشكل في الأرضية، لأنه شافوها ضد سقيت الدير وشافوا اللي فما أرضية الملعب بصراحة ما تساعدش لا المستقبل ولا الفريق الضيف ولا صبي. أنا تشكاو معنا زوز مدربين من الحالة متاع، والمشكل اللي مش في أسبوع مش تصلح. معناته تو المرسى مشات للرادس لعبت، والجمعة هذه تستقبل نجم الرادس الساحلي. دونك كان من المفروض انه مش ما تصيرش البرتورباسيون هذه، لانه من مستقبل المرسى الارضيه تاع عبد العزيز الشتوي ماهوش اصطناعي، عشب طبيعي. دونك المدرب تاع النجم الساحلي يدرب لعيبته وين؟ في الاصطناعي ولا يمشي للطبيعي؟ دونك البرتورباسيون هذه تخليك انه الواحد من الاول
0: يعطيك الصحة. كان
1: المفروض اني تو بيرتوربي نعطي اليوم اولادي تمشي نترانني في الترتان، وبعد تقول لي غدوه والله ارجع مش نمشي لعبد العزيز الشتوي. انا في هذه بصراحه ما سور بلون لوجيستيك ماهيش معناها ما تصيرش. تاخذ قرارك، خذيت قرارك، مشي تمشي تفقد مع عبد العزيز الشتوي، كان الارضيه صالحه اوكي تعطيهم لوكي يلعبوا غادي. كان اخوي البلديه نتاع المرسى قالت لك هذا كاش عندي،
0: هو اللي يحكم على الـ على الـ اللي ياخذ القرار الاول هو البلديه هكا. ولا
1: البلديه اذا كانت
0: المفروض استشاره البلديه تخرجت رابورت تقول راهو الارضيه غير صعب، الارضيه هذه زعما ترتاح. لكن ما تعرف انت تو توفيق نحكيو على البلديه تراهم زاد حتى الكتاب العامين يخافوا من النوادي ويخافوا من الجماهير. يعني ايش معناتها؟
1: تحت ضغوطات
0: تو مثلا بلديه المنطقه معينه إذا كان مش تاخذ قرار هذا إيش معناتها؟ معناتها باش يعني بلغة أخرى باش تجي ضد رغبة النادي أو رغبة الجماهير، وباش توفر ربما ظروف غير مريحة للنادي اللي مستانس يلعب غادي متمسك يقول لك ما يهمنيش يعني نلعب في الأرضية هذيك، لأنه في الأرضية هذيك النجم نباغت المنافس مستانس بها، مش تهزني مش تعطي معناتها أفونتاج للفريق المنافس. دونك هذه المشكلة هي في الجانب هذا.
1: في مستقبل مرسى السنة اللي فاتت لعب ثلاث مباريات في الكرم،
0: والمباراة الأخيرة في لعبة الترجي كانت ممتازة
1: وفاز ثلاثة فاز عند ديس فيخس وفاز معنا في زوز مباريات أخرين. دونك معنا لا أعتقد أنه مش تكون عائق للمستقبل الرياضي بالمرسى كان يلعب في حلقة أتوقع بالنسبة تحب يلعب في التير هذا. شو اللي تنتظر مش تشوف أنت مش تشوف كرة من الدفاع للهجوم دوزيام بال وماتش مش يتعدى ما تنتظر منه ولا شيء فني. نظرا للأرضية مثل المدينة أنت مش تعمل فيها حتى 4-5 باس. دونك بصراحة سؤال محير، ولكن هيئة نجم الساحلي أكيد راهي باتصال مع
0: لا هو رسمي خطر استوفي
1: قبش
0: لا هو رسمي، لا رسمين هو باش نعطيك حتى تعيينات الحكام وقاع تعيين المباراة في عبد العزيز الشتوي. دونك المقابلة مستقبل مرسى والنجم الساحلي سيديرها الحكم باسم بالعيد في الفار. نمشي ديريكت للفار، نلقاو حكم الفار أمين الفقير أو الفقير أمين الفقير هكذا أمين الفقير. بالنسبة لحمام سوسة، أمل حمام سوسة الملعب التونسي مباراة زفرة خالد قويدر ودرساف القنواتي باش تكون هي في حكمة الفار. في بن جنات المنسير اتحاد المنسيري واتحاد بن قردين أسامة بن إسحاق في زفر الماتش هذايا، وهيثم قيرات سيكون حكم الفار. هذايا طبعا في مقابلات يوم السبت. نمشي المقابلات يوم الأحد، مش نعطيك زاد يوم الأحد، مقابلات يوم الأحد دونك زاد تعينوا توقع تعيين مقابلات يوم الاحد اللي كلهم في نفس التوقيت كما قلت. دونك هاو مباراة يوم الاحد الشادلي في الشادلي زويتن الاربع شبيبه العمران نجم المتلوي محمود قسيعه حكم المباراه هذه وحمزه جعيد حكم الفار. حمام الانف المعشب سيستضيف لقاء نادي حمام الانف والترجي الراذي التونسي. ايمن نصري حكم المباراه وحسني النايلي حكم الفار. ثم في جمعة الكميتي الأولمبي البيجي تقدم ساقيه الدير الصادق السالمي عودة الصادق السالمي ان شاء الله يكون في نهار وأميل وسيف كحكم الفار. وهنا طبعا هذا العنوان البارز وعودة الصادق السالمي. شنو رايك توفيق؟
1: لا هو الحكام كل واحد غير خوش شانس نتاعو. ما تنساش اللي عندنا حكام مش يخرجوا يسافروا مش يزفروا في المباراة الأفريقية الأسبوع اللي بعد
0: لا وخاصة عودة النجي جويني يحب يعطي
1: فرصة
0: للناس. فما حكام مثلا ما الصادق السالمي وقع إقصاء من طرف
1: اللجنة
0: القديمة سي الحك اللي كان شاد رئيس لجنة التحكيم
1: حمودي
0: وقع إقصاء. فوزي هو اللي مدنا لو بالتعيينات يقول لي شنو قولك قولوا بارك الله فيك يعطيك الصحة فوزي.
1: لا فرصة يعطي صحة فوزي صالي تابع
0: يحب برشا الشكر بابي يشكر استوفيق يشكر وقول يعطيك الصحة كاتبنا الحكام
1: ما يحبش الشكر بالعكس متواضع برشا. فعودة للحكام اللي عندنا مدة ما شفناهمش ففرصة ليهم مش يكونوا إن شاء الله عند حسن الظن ويكونوا جاهزين لأنه المباريات الكل تولت بحسابها النقطة بحسابها.
0: باهي يا سيدي هل حسب رايك تنجم تصير مفاجآت في الجولة هذه ولا صعب استفيق؟
1: والله شوف يا جمال فما فرق اللي وضعيتها بون ما نقولش بداية موسم راه مازال فما شكون ينجم يدارك كيما الأولمبي البيجي بار اكزومبل فرصة بالنسبة لي عدا بون ماتش مع سيابي رغم النقص في اللاعبين وفي اللياقة البدنية وفي برشا حاجات ولكن كاد أن يخلق المفاجأة ويفوز على نادي البنزرتي في بنزرت بالذات اليوم جيت وسقيت الدير اللي متصدر الترتيب 7 نقاط. فإذا كان يحب اليوم الأولمبي البيجي يقرب شوية وياخد 3 نقاط مش يعطيه نفس لأنه عنده مباريات صعبة مازال جاية فهذه فرصته أمام سقيت الدير وسقيت الدير زاد كيف كيف فريق صاع جديد وقاعد زاد يخدم في خدمة كبيرة وشفناه وننتظره زاد منه أنه هل هو قادر أنه يواصل على النتائج الإيجابية أو لا. هذه ديبلاسمون صعيب بالنسبة لسقيت الدير. بالنسبة للمستير وبنقردان بنقردان هو الفريق اللي تو ما شفناه إلا في مباراة واحدة لكن كلهم رتار هذا النسق اللي مش به يخلي معناها الفريق يلعب مباراة ويرتاح الزوزة سبيل
0: مش نشوفه قيمته في مباراة المنسير
1: فرصة ضد المستير مش نشوفه الحيدوسي والفريق اللي عنده هل قادرين كيما رجعوا بنتيجة إيجابية هل هم قادرين زادة كيف يرجعوا بنتيجة إيجابية لبنقردان من المستير بالذات اللي المستير زادة من الأسبوع اللي فات كانت مريحة وشفنا خروج القانوني اللاعب اللي كان في وسط الميدان ومشى الاتحاد الليبي بمبلغ محترم فهل قادر من عرش هل زاد الملاعبية وقع تأهيلهم ولا ليه
0: إلى حد الآن فمش خبر رسمي ننتظر
1: مشكل في الاتحاد المنستيري النجم الساحلي والمرسى ماتش صعيب بالنسبة للمرسى لازم يرجع
0: في التدارك
1: في التدارك النجم الساحلي تعادل
0: يحب يعوض
1: لازم يعوض التعادل نتاعه ونسمع في أخبار طيبة اللي فما مهاجم جديد في النجم الراضي الساحلي
0: عندك الأخبار شكون استفيق
1: لا مازالوا محبوبين
0: كواليس هذه
1: اي من حقهم مش ما يقولوش على اسمه علاش الماركاتو قريب يسكر ومش تلقى مهاجم تو فريمون صعيب برشا عملة نادرة ولا فيمكن متكتمين على اسمه والجنسية لين يجيبوه ويوقت بقى إن شاء الله يكون ما جابوش كالعادة إن شاء الله ما أنا
0: شافوا
1: وثبتوا قبل ما يجيبوه بعد يتورطوا فيه
0: به. هاي سيدي بعدها نختموا بدوري أبطال أوروبا السهرة والمقابلات متواصلة بعد الموسيقى.

0: نحكي وطبعا في بلانيت سبور نحكي على دوري أبطال أوروبا. نذكروا بالبرنامج متاع اليوم وعودة لعبرز نتائج يوم أمس. طبعا كل المقابلات تنطلق الثمانية، لكن فما زوز مقابلات تنطلقوا في نهار وقت. هل تعتبر نتيجة إيجابية ولا تتعادل مع روما في تركيا 1-1؟ بي اس بي اند هوفن يتعادل مع شختار 1-1. وهنا خلينا نثبتوا اسكو لعبنا يعني غرام على غرام موجود، هو موجود في الليستة، لكن هل انه لعب ولا لا؟ خلينا نثبتوا في قدامنا هاي القائمه. دونك اسكو حتى على البنك كان على غرام، كان على البنك وما شاركش، يعني موجود على البنك اما ما لعبش المقابله هذه. دونك تعتبر حاجه مهمه جدا، لاعب التونسي الوحيد موجود في دوري ابطال اوروبا في المستوى هذا استوفيق حتى كان مشارك. بعد شويه كومو لايبزيش، مباراه تنطلق 8، بايرن بودو غليم، ثم المان يونايتد 7، و سلافيا براغ تلعب مع لونس. دونك هذو المقابلات اللي طبعا مبرمجين اليوم. تعليق على مقابله اليوم وثم نحكيوا على ابرز نتائج يوم امس توفيق.
1: مباراه اليوم اكيد فما بطل
0: الانظار وين تتجه اكثر؟
1: هي المفاجاه ساعة
0: تعادل
1: روما اللي كانت فايزه على في فينا باتشي، وفينا باتشي اللي انهزمت على ارضيه ميدانها الاسبوع هذا ضد بشكتاش 2-1. دونك مطالبه بالانتصار اليوم مش ترجع بعد هزيمه غالاتاساراي البارح. فاليوم الهزيمة متاع فينرباتشي تعادل كانت مهزومة ورجعت في النتيجة 1-1، تعتبر خيبة أمل بالنسبة لفينرباتشي ونتيجة طيبة لروما اللي قاعدة ماشية في البطولة نتائج إيجابية جدا. بي اس في زاد كيف كيف مع شختار على أرضية ميدانة وتتعادل، نتيجة سلبية. في المقابل شختار ترجع بنقطة من هولندا ضد فريق محترم جدا بي اس في اللي دائما متصدر البطوله الهولنديه. ليلى عن البايرن
0: مع فريق، لكن بون الفريق هذا قدم مستوى طيب الموسم الفات، هل هو بنفس القوه ولا باش نشوف؟
1: باش نشوف بقى الاخرين زاد اريكين وعندك اوليزي من هنا على اليمين وعندك موسويلا ولا ما
0: لا واكثر من ذلك دياز زاد
1: على اليسار.
0: موسيلا مش يلعب التشكيله حتى تشكيله البيان. نير في حارس المرمى علاش وقتاش يعتزل؟ هذا يعتزل من المنتخب مازال ما اعتزلش في ليمر على اليسار،
1: اوباميكانو
0: وطا في محور الدفاع، ثم ديفيز الكندي كيميش وبابلوفيتش في محور، ثم نقاو اوليزي موسيلا دياز وكين.
1: فريق ممتاز
0: ممتاز ومتكامل
1: مش يعمل مباراة طيبة.
0: هذه التشكيلة
1: فريق اللي قاعد معناها فريمون يبهر فينا في الدوري الإيطالي وقاعد يقدم في
0: بقيادة فابريغاس
1: بقيادة فابريغاس يلعب مع ليبزي. ليبزي زاد كيف كيف فريق ألماني اللي مازال ما دخلش للبطولة الألمانية كما يلزم، ولكن زاد ماتش صعيب برشا بالنسبة للكومو على أرضية ميدانها المطالبة باش تاخذ 3 نقاط. مان يونايتد اليوم على أرضية ميدان ويستقبل فريق سابع، هذا فريق
0: أذربيجاني
1: من باكو، فريق أول مرة يشارك في البطولة. مانشستر أنا كي تشوف الملاعبية اللي عنده وتشوف النجوم أنا مطالبة باش تفوز على أرضية ميدانها وتبدأ على الأقل البطولة الأوروبية بانتصار وعندها العناصر والقادرة مش تعمل نتيجة إيجابية بعد التعادل مع ايفرتون في البطوله. اخر مباراه لونس اللي كان من الفريق المنافس لباريس سان جيرمان السنه اللي فاتت في البطوله الفرنسيه يتحول سلافيا براغ، ماتش ماهوش سهل خاصه بعد الهزيمه الغير منتظره. لونس عملت ان فوبا، دونك مطالبه زاد كيف مش تعمل نتيجه ايجابيه في
0: التشيك
1: مع سورتو ابار باريس سان جيرمان البارح. جمال
0: انا لي هاو خلينا نرجع نتائج يوم امس، نرجع نتائج يوم امس. دونك حكينا على برشلونه لانه وفات وقتها واحنا بديت ندير الحصه. دونك ربحت فينورد 5-1، شوتغارت زاد حكينا عليها ربحت فيكينغ 3-1، ثم المقابله اللي تلعبوا 10 نتاع الليل 8 نتاع الليل ليفربول يفوز بصعوبه على اتلتيكو مدريد 2-1، ولكن انتصار مهم ومهم جدا.
1: هدف ممتاز جدا من ماكاليستير،
0: هدف ممتاز جدا صحيح. بي اس جي في تاريق مفتوح قدام فريق اعتقد انه مستوى بعيد على بعضه سلوفان
1: برشلونه
0: لا بي اس جي
1: باريس سان جيرمان لا نتيجه عريضه
0: مع سلوفان هو فريق ضعيف الحقيقه. نابولي تنهزم على مدينة قدام ارسنال.
1: عندنا ماتش كبير
0: برك عندنا
1: نسبه امتلاك الكره 86%.
0: يحتوى على برشلونه ولا تو كي تلعب؟ نحب نسال لاني كي تلعب ارسنال وبرشلونه شكون باش يمتلك الكره؟
1: بين
0: تلعب ارسنال وبرشلونه شكون باش يمتلك الكره؟
1: ممكن تلقى 50 50
0: لا صعب
1: هاتوا نشوفوا ان شاء الله هم مش يلعبوا مع بعض
0: ان شاء الله هاتوا
1: نشوفوا اما البارح الهدف نتاع اوديغارد ماذا بيك
0: تعاود تتفرج فيه
1: شنو تتفرج فيه؟ يتقرى
0: باهي يتقرى ثم سبورتينغ تفوز على جالاتا سراي 3-1 ماتش كبير
1: وهدف ممتاز جدا تصويبه
0: هل تعتبر مفاجأة تعتبر مفاجأة ولا لا؟
1: أنا أمن
0: أنه فوز يعني سبورتينغ على جالاتا سراي
1: لا كي تشوف مجريات المباراة وتشوف الأهداف وتشوف أنا التقدم أنا كان متأخر فريق سبورتينغ كيفاش رجع في المباراة والملاعبية اللي عنده خاصة في الهجوم صراحة فريق سبورتينغ عدى جراوند ماتش بون تقول لي أوسيمان مش موجود في
0: لا هذا كلاش حتى أنا لوش
1: الهجوم صح لا مش موجود
0: معقبه
1: لا مصاب
0: مصاب به
1: دونك هيك علاش قال معنى قالت السرية ما ظهرتش بالوجه اللي من المفروض أن تكون عليه بطل تركيا بين النجوم اللي عنده فمطالب للتدارك بالنسبة لقالة السرية وسبورتينغ في طريق مفتوح السنة هذه مش عادي زادة كي معك كل مرة تقاه دائما موجود في المراتب المتقدمة تبقى توا الجمعة الجاية عندك معنى التور الجاي عندك شيخ الكورة
0: اللي هو الأسبوع القادم راهو
1: اي مباريات ورا بعض
0: الأسبوع القادم ولا
1: جو عندك
0: الأسبوع القادم تأكد
1: عندك الأسبوع القادم
0: ثبت خاطر فما التوقف الدولي
1: ما عندك فما الماتشات نتاع اليوفا
0: اسكو فما
1: اوروبا
0: اي مش الأسبوع القادم يظل ياه
1: لا لا فماش الأسبوع اللي قادم ما فماش
0: باه
1: نمشيو للواحد فما الليغا اوروبا وفما الليغا الليغا اوروبا
0: فوالا ما فهميش دونك دونك
1: دونك الشامبيونز ليغ اللي بعدها
0: اللي الاسبوع اللي بعده واضح شكرا لك سي توفيق زابور يعطيك الصحه على الحضور شكرا لكامل الفريق تحياتي نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت الى اللقاء

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة FM
3: ساعة ميكس

0: 14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري. بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسلوب المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة، ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في خذ الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 على 10 مع أحلام هلان. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو مزادة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي
2: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. وزارة الداخلية تدعو إلى تواصل تهطل الأمطار هذا المساء وخلال الساعات القادمة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وتشدد على عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. والداخلية توصي بالتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين والالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء واحترام مسافة الأمان وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه أو السيلان بصفة عامة. دعت وزارة الداخلية إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية، مؤكدة وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، وأنهم يمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: حماية مدنية على رقم 198، الأمن الوطني على رقم 197، والحرس الوطني على الرقم 193. هذا وأفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري بأنه تم التدخل هذا المساء على مستوى منطقة باب علي وبتونس العاصمة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد أن حصرتهم مياه الأمطار. المشري يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه التدخلات لوحدات الحماية المدنية جاءت تبعا للتقلبات الجوية ونزول كميات هامة من الأمطار في مختلف جهات البلاد وخاصة بتونس العاصمة، حيث تجاوزت الكميات المسجلة 60 ملم في ظرف وجيز. والمشري أكد أن الوضع عموما يسير نحو الانفراج مع المتابعة المتواصلة وانتشار وحدات الحماية المدنية في مختلف الجهات والمناطق للقيام بالمعاينات اللازمة والتدخل عند الاقتضاء وفق تأكيده. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن في بلاغ لها اليوم عن اعتزامها انتداب فنيين ساميين للصحة في اختصاصي التبنيج والإنعاش والتحكم في الدورة الدموية خارج الجسم. وأوضحت الإدارة أن هذا الانتداب سيكون في إطار مباشر موجهة الدعوة إلى الراغبين من أصحاب الشهادات العلمية المختصة أو الذين أتموا بنجاح الامتحان النظري مع إثبات اجتيازهم للامتحان التطبيقي. دوليا، الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة منتصف الليل أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا، وذلك على إثر قطعها لعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية حسب ما أورده اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية. والحكومة الأمريكية تقول أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط في الوقت الذي تكثف فيه من حملاتها لعزل إيران اقتصاديا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: وليد الجزيري يحكي على الصوف المسكين، يحكي على الكذب قديش والدجاج قديش. هو يا وليد نعطيك فازة هذه ممكن ما تعرفيش، عمك فتحة والزهرة لأنها دجاجة كبيرة، قلت أعطيني دجاجة كيلو ونص بسيط، ونقول له خرج لي الزر روحي كيما بش عملي الكذب، فهمتين ينجر هودي هكاك، وهكاك نضرب عصفورين بحجر، نضرب هكا الزر رد وقيم على الكذب والدجاجة هذيك تفعل التطبيق، فهمت تو يا وليد ولا ما فهمتش؟
2: مربي توا الحداش بتاع النهار والضوء العمومي معناه في خزامه يشحن، علاش؟ وبعد نقولوا عندنا ازمه طاقه وازمه طاقه، ما عندناش مسيرين، ما عندناش مسؤولين، ما عندناش مسؤولين، هذا شعور دم العقاب هذا نتاع المسؤول هذا، ترى كلمه هالمسؤول هذا توا قول له كيفاش الحداش نتاع النهار والضوء يشحن هكا، شوف قداش كونسوماسيون في ساعه برك قداش كونسوماسيون.
3: عسلامة بربي نداء الوالي سوسة بالنسبة للتاكسيات قريب 1800 تاكسي، قول 500 رخصة، أني راني بين دومين 500 رخصة مفكوكين، عنا 1300 عبارة ما عناش حتى تاكسي في سوسة، طوى احنا تحت السوري جي 20 تاكسي واقفين يستناو في التوريزت، ما قيناش اللي تقولوا قولوا عندي ما نعمل نستنى في مرتي، هما نعرفوهم يستناو في السواح وما ندومو لهم، كان احنا معناتها تفصل باش تعمل أبليكاسيون الكورسة بربع آلاف حطها لك بعشر آلاف، هل مقول وين الولاية؟ وين هو عرض الأمور؟ يا أخي التاكسيات واقفين تحت السوق في البلاد العربي ولا قدام الوسطى كلهم يخدمون، عبارة ما عندناش حتى تاكسي بلاد، لو أجيات يخدموا على رواحهم، أما عبارة فماش حتى تاكسي، لا تلقى خدامة، لا تلقى في سهلول، كلهم ناحيين وامرهم ماشي نفطر، ماشي نفطر ولا عندي تليفون، معناتها الولاية لازمها تاخذ الموضوع هذا بحزم وبكل حزم زادة.
2: يا جوهرة تبارك الله علينا في تونس، نتشكاو الضوء تقف ونتشكاو الدنيا غلات، ولكن توا دورة في سوسة كلها من حي خزامة لحي سهلول لحي بوحسينة، الضوء يشعل نتاع البلدية تبارك الله، البلدية عندها برشا فلوس، عاد كي عندها برشا فلوس نظفت لنا الكياسات وصلحت الكياسات ونظفت لحد وسخن كل كيك، الله يجلعك بخير ويكولك الله خير.
4: عسلامة جوهرة فهم، إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله ربي يعين الناس وكل كيف. ربي حبيت نعطي معلومة، اليوم ثلاثة الضوء الأضواء متاع الشارع غالبيتهم كلها تشعل، يعني ندور بالسيارة سهلول برشا بلايس برشا بلايس، معناتها لاحظت أنه الضوء متاع الشارع قاعد يشعل، نطلب منكم تبليغ رسالتنا وشكرا جوهرة فهم.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: الجوهرة.

0: الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهر اف ام.
1: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء على المتابعة لاختياركم جوهر اف ام. اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، خاطرة جديدة، هي الخاطرة القبل الأخيرة، وقت اللي نتقابلوا غدوة في خاطرة أخيرة إن شاء الله من برنامج خواطر اللي تواصل معكم على امتداد الشبكة الصيفية من الاثنين حتى للجمعة من 9 إلى 10 متاع الليل. واليوم استضافة جديدة، فنان جديد، صوت جميل جدا، نكتشفوا الفنان والإنسان من خلال حوار غير كلاسيكي. بعد لحظات يكون بحثنا لهنا في البلاتو. الحلقة من إخراج منير إسماعيلي، إعداد وتقديم زهير الجيس. مرحبا بالجميع. سيسروحكم تقلبات جوية تقريبا عامة على كامل البلاد، فما اللي فيها أمطار، والأمطار كانت يبدو أنها كانت أمطار غزيرة خاصة على مستوى تونس العاصمة وأيضا الحمامات نابل لهنا، وشفنا زعقاري وريح وجاء أصحاب وجات الدنيا والطمع والعامة، ولكن من بعد كل شيء مشي على روحه. مارينا كان نكتات هكا، نكتت شوية كلي الحمد لله الحمد لله، كلي الناس كل هربت من البحورات، كانت البحورات معبية، قال لهم هاي رانا شنسكروا البحر، راو البحر باش يسكر يا جماعة، اللي مازال في قلبه شاهي غطسة يكملها هالنايرين، راو يبدو انه سيبو عاد انه رجعين عاد للقراية، رونتري سكولير والخدمة والريتم متاع الخريف والشتاء. ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع، ومرحبا بالجميع. بعد لحظات باش يكون كما قلت ضيفنا، صوت جميل جدا، نكتشفه غناء، ونكتشفه ايضا الانسان والفنان. نبداو نحكيه على البدايات، ونحكيه ايضا خاصة على الاحلام الكبيرة والطموحات العراقيل اذا كان فما. هذا كله ان شاء الله بعد لحظات مع حمدي شلغمي ضيفنا حتى العشرة متاع الليل. والبداية بغنية اختار يهديها إلى روح جد، وبعد شوي ناخذ التفاصيل علاش الغنية هذه لروح جدي. أهلا وسهلا مرحبا حمدي شلغمي، نبدأ به خواطر.

0: نرجع معكم على جوهر اف ام في خاطرة جديدة. كما قلت اليوم ضيفنا حمدي يجي بحذنا مستحلين. بعد شوية نحكيه على برشة تفاصيل إن شاء الله, ناخذ معطيات لأول مرة تتقال, وحمدي يكون معنا بكل الصراحة. نسلم على حمدي شلغمي, أهلا وسهلا, مرحبا.
1: أهلا بيك أخويا زهير, مرحبا بيك ومرحبا مستمعي جوهر اف ام.
0: شكرا على قبول الدعوة.
1: ربي يفضل.
0: الشرط الوحيد باش نكملوا الحوار حتى للعشرة هو الجنجل هذايا اللي باش نبداو به, وقت اللي من المفروض تلتزم بالصراحة.
2: في حضرة الصراحة, في حضرة الصراحة,
0: كرشيك من توا في حضرة الصراحة, مرحبا بيك. خلنا نبداو حمدي, نبداو من البداية, بعيد على الأضواء, على الغناء, على الفن, على الغرام اللي تعمل فيه. حمدي شلغمي شكون؟
1: حمدي شلغمي من الساحلين.
0: هاي تولدت في الساحلين. الساحلين
1: تولدت في الساحلين, وأمي من سيدي عامر, يعني أني الساحلين ضم ثلاثة طرق, صوفية ولا صوفية, وأني من عيلة فنية.
0: عيلة فنية بمعنى
1: يعني خوالي كانوا يغنيوا وينجدوا. عندي خالي نوجه له تحية, اللي كان منشد في عوامرية المقدم.
0: اي
1: ملي أنا صغير مغروم بالفرقة هيكي, ومغروم بصوت خالي, قعدنا يعني نسمع.
0: شو اسمه خالك؟
1: اسمه صابر التومي.
0: اي
1: بل كان يهزك معاه في التسعينات معا. وفي في اول الالفينات كان يهزني معاه.
0: عوامرية الساحلين.
1: عوامرية سيدي عامر المقدم.
0: سيدي عامر المقدم.
1: بما اني دار جدي يعني في سيدي عامر, كنت الصيف نقعد الغادي وهو يهزني معاه.
0: فهمت؟ من عرس العرس, من حفلة الحفلة, من مهرجان المهرجان.
1: والله لا, مش من عرس العرس. ما يهزني العرس كان ما واني صغير نتذكر نبدأ نبكي
0: وتلحلح وبربي خالي هزني هزني. أما كبرت في الجو هذاك دونك.
1: كبرت في الجو هيك
0: في العائلة الفنية. العائلة كبيرة صغيرة؟ نومبروز برشا اخوات.
1: عندي خالي الله يرحمه, هو اللي معناه كان يخدم في الحضرة في العوامرية. هو غرم خوه الصغير اللي هو صابر التومي, وصابر التومي غرم خوه الصغير وغرمنا احنا
0: بالوراثة معناته تقريبا.
1: هو ما هو التو يقول لي ايه راني ما حبيتك تقرا على روحك, معناه ما بيتش نغرمك. اما
0: ايه وحده يتعدى في الدم.
1: في الدم.
0: باهي خلينا نرجعوا لعائلتك انت, معناته انت عندك برشا اخوات والا؟
1: اني عندي اخويا واختي.
0: هكا هاو تنظيم عائلي مميز. زوز ولاد وبنية والبولم خمسة من الناس في عائلة مصغرة نسبيا. مقارنة بالعائلات في الوقت ذاك في الساحلين.
1: أكيد.
0: الطفولة كانت متوازنة. طفولتك كيفاش كانت؟

0: الحمد لله طفولتي كما أي طفل.
1: لا مش كما أي طفل، فما أطفال يعيشوا في صراعات، فما أطفال يعيشوا مع أولياء سعاب، فما أطفال يعيشوا مسيبين مدلين، فما مدرشين، فما أطفال عاقلين، وفما أطفال شياطن. أنت كيفاش كنت؟ أعطيني حمدي كيفاش كان؟
0: شيطان على أخواتي شيطان، وكنت نلعب وكنت نكسر
1: وطايش عامل اللي
0: وفي المدرسة نلعب ونروح مخر
1: أكلي أمك باش ما يخذوكش بالعين تدخلهم ولدي ناشط هذا قال يبدأ صغير قالب الدنيا وتجي أمه تقول له والله ولدي ناشط شوية، يا ولدي ما ناشط شوية، هذا ناشط برشا
0: هو شوف شيطان وكل، ولكن في الحدود معناه احنا نخافوا من أمي كانت قتلي بابا
1: بالخزرة
0: ولا تنوريك عن بوك سيرة
1: صحيح الكلمة السحرية
0: وأمي صعيبة وسهلة، أني ديما خطر صغير ديما نلجأ لأمي نخاف هكا، مش نخاف، فما حاجة أخويا عكسي يمشي للبابا طول ويطلب، أني لا
1: ما أنت لا
0: أني التور
1: أنت في شون أمك مش في شون بوك،
0: نقول لها قل له أعطي عم وقتها أمي واني صغير قل له أعطيني مصروفي ولا قل لي كذا التور، والله نقول لها قل له
1: تحشم
0: كذا.
1: ما تقبلش معناتها ما توجهش الوالد مباشرة،
0: مش نحشم
1: تستقوى بالوالدة متخبي في شونة أو كان فما حاجة أو كهي
0: الوالدة.
1: المهم كانت الطفولة
0: هي في العمرة
1: هي تو في العمرة إن شاء الله عمرها مقبولة وإن شاء الله ترجع سلامات إن شاء الله ربي يتقبل عليها سيدي. دونك طفولة كانت متوازنة سافا لاباس
0: الحمد لله.
1: القراية كيفاش كنا؟
0: القراية سافا في المدرسة ما شاء الله اكسيلون، في
1: كنت اكسيلون متوسط
0: بديت نطيح نتذكر
1: في الابتدائي كنت مريقل،
0: في الابتدائي وفي الكوليج كنت مريقل، ومن بعد كما تعرف الخلط والكذا فهمت.
1: المهم كملت قرايتك
0: الحمد لله.
1: ايش عملت؟
0: اني نيفو باك
1: بعد مشيت عملت الباك
0: كوميرس ديستريبيسيون بعيد على الفن فهمت،
1: فما مجال
0: وقتها خدمت في سوسيتي مع خالي هذايا خالي تومي.
1: وعلاش ما كملتش قرايتك؟
0: ما كملتش وقتها شوف نقول لك
1: انت باك شنو الساعة؟
0: باكيكو. الفن باكيكو هو اللي خذالي وقتي واللي خذالي شوفتي في الباك نخدم في الباك وقتها نعدي في الباك ونمشي نخدم في الليل في العراق
1: ديجا بديت معناتها استليت روحك وبديت تخدم على روحك
0: نخدم.
1: دونك مخك الكل في الغرام. وقتاش حسيت الغرام هذا بدا معناتها وعمرك قديش هكا بديت تظن مغروم تقول نحب الجو هذا نحب الدومين هذا؟
0: والله العظيم كان قلت لي راني جبت لك تصاور من الروضة
1: اني
0: وخويا صغار نغني وندربكم مع بعضنا يعني عمري 3-4 سنين مغروم
1: 3-4 سنين
0: مغروم حتى أمي تقول لي أنت من صغرك يعني مغروم أكثر من أخويا.
1: في الصغر كنت كيفاش معناتها تعزف ولا تغني
0: دربوكة.
1: ولا
0: دربوكة وبندي
1: إيقاع دونك
0: إيقاع
1: وتغني
0: ونغني
1: هكا من جماعة تشد بروس وبيتبان وفما يكو دونك
0: هذاك هو التوى التوى في
1: يا ودي يزي ودي نقص يا ودي الجيران يسمعوا فينا وانت ماكش لهنا جملة غرامك الكل باش كنت مغروم كي كنت صغير مع تبام فن كنت مغروم
0: الحضرة
1: العوامرية
0: والتوى والله التوى
1: هذاك السيلك معناتها
0: في الملوف وكل كي نخدم الحضرة نفسية أخرى وجو آخر يعني حاجة نحبها
1: حاجة في الدم
0: قاعدة حاجة
1: تحسها تحبها
0: نخدم في الوتر ونخدم المالوف وفهمت وبرشة حاجة
1: برشة سيلات أخرين
0: ولكن كي أنا
1: ثم حنين خاص
0: نخدم
1: للصوفي
0: حنين سيرتو تو عاد الله يرحمه شيخ علي المقدم فارقنا وكل رجعت لي كل كالجو متاع الحضرة رجع لي كالحنين رجع لي وخالي سافر البرة ربي يجيبه على خير
1: إن شاء الله
0: يعني فقدتهم لين وليت الحضرة هيك كي نسمح نتأثر أكثر من اللي كنت صغير وأكثر من قبل
1: هاي نتخدروا مع بعضنا نسمعوا حاجة تراه أعطينا سمعني اللي يجي على بالك تو الخاطرة اللي تجي على بالك من الحضرة حاجة في الحضرة خلي المستمعين واللي سبعوا فينا على جوهر FM يسمعوا حمدي الشلغمي

0: الله، هذايا راهو لا فلتروات لا ميكروات نتاع غناء، ميكرو عادي نتاع اذاعه وتسمعوا في صوت جميل كيما هكا. انا من الاول في التقديم قلت الحقيقه صوتك مميز، انا جاي قدامي بالزهر معناتها الفيسبوك والغناء نتاعك، فقدمت لك الدعوه، لقيتك غاطس كل يوم معناتها فما خدمه، لين سهل ربي باش جيت بحدنا اليوم ان شاء الله ربي يوفقك. خذيتوا تخصص ولا قلت يقعد حبك الاول وغرامك اما باش تجرب انماط اخرى؟
1: شوف الانسان راهو ما يقتصرش على نمط معين ونمط واحد. الانسان الفنان لازم يدخل ويغوص في انماط اخرى. اني شوف متخصص معناه مبدئيا وديما نقولها متخصص في اللون التونسي اللي هو راهو قليل من شبابنا اللي يؤديه ولا يغنيه ولا مغروم به من بقى. فهمت؟ أني قعدت مغروم بالجو التونسي وكل ما هو تونسي نحاول معناها نغنيه ونحاول ولكن كان جي حاجة أخرى ولا وقال لي غني تونسي يراوي غني أي نمط آخر، غني شرقي.
0: طيب بعد شوي نرجع للإنتاج الخاص وكيفاش دخلت للمغامرة على الإنتاج الخاص، شنية الغنية اللي تستهويك، شنو اللي يشدك قبل الكلمة اللحن التوزيع الإيقاع، شنو اللي يعجبك بشي غنية تقول هذه نغنيها هذه غنيتي هذه تنجم تنجح ولا ما قبل؟ نرجع باقي للبدايات وقت اللي حمدي بدأ يتبع هكا ومغروم وكذا، وقتاش أول مرة خرجت واجهت جمهور غنيت؟
1: به احنا يعني في العوامرية حلقة هي ونغنيه في الأعراس، وعنا في سيدي عامر يعني عبارة تغني في مهرجان تستور، ولا إذا في سيدي عامر ما تخدمش نوبة راهو مش بالسهل، ومعناه مش بالسهل باش ما تخدمش نوبة، وفما برشا بلدان زاد راهو التو عبارة
0: في برشا جهات، صحيح
1: في برشا جهات باش تعرف
0: معناها، واللي ما يجيبش حضرك كانه ما عملش عارس.
1: يعني الجو هذاك خلاني عندي ثقه في روحي وخلاني معناها اي جمهور ولا اي حاجه. وقتاش وليت بالحق نقول اللي هذا جمهور وقتها هو من قبل، ولكن وقت خذيت
0: وقتاش دخلت الحلقه الساعه ديجا مع فرقه وقتاش
1: الحلقه بالضبط. أني صغير نمشي قلت لك مخالي، أنا جديد خدمة بالضبط 2006.
0: بمعنى عمرك قديش وقتها؟
1: عمري 8 سنين 6 سنين.
0: صغير صغير
1: 14
0: صغير
1: صغير
0: أيضا. صغير بالقدي بالقدي،
1: وحتى قبل زاد
0: واعطوك الثقة الكاملة، معناتها شكون اللي أمن بصوتك الحقيقة؟
1: بل أني وزين
0: أول من أمن بصوتك شكون؟ قال حمدي بالحق عنده صوت وندعمه ونشجعه وعنده مستقبل في الفن.
1: باهي من الاول راني وزاء بندير ودربوكه نعزف يعني
0: بيه.
1: من بعد وليت نقصد يعني القصيده موال، احنا كيما نقولوا بالشرق يقول قصيده عروبي، وليت نقصد فما شكون معناها حتى مساحلين وقتها، شكون اللي اكتشفني من الاول هو سي محمد صالح حمام وربي
0: يطول،
1: هو اللي قال لي خاطر كنت زادة نحفظ في القران قبل واني صغير، كي سمع صوتي باهي وقتها بدا يعطيني في طبوع قل لي غني كذا اصبعين بالتونسي معناها، وغني هذه اعملها بالشرقي وهذه كذا، فهمت؟ غني بالمقامات الشيخ عليا وقتها بشوية بشوية.
0: دونك هو الداعم،
1: هو اللي
0: هو العراب خلينا نقوله.
1: نعرف روحي وقتها ما حشام كيما تعرف صغير مش تغني،
0: مازال ما عندكش الثقة اللازمة، دونك هو اللي جاي عطاك الثقة.
1: هو اللي قال لي وقتها مسابقة في المستير لترتيل القرآن، قال لي بالطبوع راهو ننصحك. وقتها خذيت الجائزة في المستير، الجائزة الأولى 2007،
0: الجائزة الأولى
1: وقتها في المستير. ومن بعد مغادي 2015 ولا هو 14 في المكنين فما مسابقة، وقتها مغادي مغادي بديت عرفت روحي اللي يعني قدام الجمهور نعطي معناها نحس روحي أليز والتراك راهو ما فماش فنان ما عندوش تراك.
0: طبعا احتراما لك الجمهور
1: ماذا شنو الفنان راهو مسؤول وهي مسؤولية باش نطلع سيرسين نبدأ بالحق معناها. وأي
0: تبدأ برشا تراك على أساس أنه كل شيء متوقع.
1: الفنانين الكبار يقول لك عندي تراك
0: طبعا.
1: هو تراك راهو
0: هو تراك من باب الاحترام للجمهور راهو
1: أبار لا في في نفسيتك في ذاتك
0: حاجة كي تحترمها.
1: أنت
0: كي توك باش تمشي تقابل عبد عادي مثلا تمشي تقابله عادي على الاخر، تبدا بماشي مقابل عبد مسؤول مثلا ولا حد باش يحدد مستقبلك ومسيرك تولي عندك كرهبه. هذاك هو التراك، راهو التراك هو مسؤوليه، راك ترى الجمهور يستحق وان شاء الله تنجم توصل تحقق له شويه من اللي متمنيه. هذاك علاش يكون فما تراك. دونك قابلت الجمهور اول مره،
1: قابلت الجمهور زاد خذيت الجائزه الاولى وقتها، خذيت للمسابقه وقتها جائزه الاولى. وقت عرفت اللي يعني تيان لازمني يا نخدم يا نقدم يا نقعد.
0: وقتاش قررت وقلت حمدي شلغمي باش يكون فنان ما نجمش يكون حاجه
1: والله
0: اخرى؟
1: والله بكل صراحه اني راهو بريسك توا معناه كاريري اكثر من يعني من 80% توا اني توا بديت الفن معناه انت
0: على قاعده
1: على قاعده لانه العاطفه هزتني للطريقه العوامريه و...
0: اي
1: قعدت راهو
0: اي ولكن قررت انك تكون فنان
1: اي
0: من وقت
1: نخدم في عروض ولكن قعدت في العوامريه يعني كان خرجت من العوامريه مثال من 2012 و13 ولا حاجه نورمالمون قلت راني قدمت اكثر من هيك اما لا ما فاتتناش.
0: هو كل حاجه تجيب وقتها،
1: كل حاجه تجيب وقتها وكل حاجه ومكتوبه.
0: شنو الاضافه اللي قدمتها لك العوامريه وشنو اللي نقصته منك العوامريه الحقيقه؟
1: العوامريه قدمت لي برشا اضافه. اولا نساء، اولا الحس الروح الهنك
0: الوذن القوالة
1: القوالة الصحيحه تعلمت من
0: النطق نتاع الحروف وعلى قاعده
1: بيان سور كي قلت لك
0: انه في القوالب نتاع العوامريه كل حرف بحسابه
1: اكيد
0: ومش القا والقا وال
1: نقولوا القصايد احنا كي نغنيو ناديو القصايد القصايد يعني بالعربيه دونك لازمك يعني شوف يعني كيما قلت لك القران هو اللي عاوني
0: القران
1: اللي اسقلت روحي بروحي في القصائد وفي الجو ذاك ولكن كما قلت لك العوامرية عاونتني على ثقة في النفس وعلي الله يرحمه اللي نتوفى يقول لي خلي ثقتك بنفسك هي راهو هي اللي باش تطلعك وهي اللي باش تهبطك كان عندك ثقة في روحك اطلع كان ما عندكش راهو بالحق معناه
0: أخي
1: علمتني الثقة في النفس علمتني كما قلت نواجه الجمهور الهنك كما قلت لك الروح والهنك هذاك اهم حاجه في قوالتنا في القوال
0: التونسيه. شخذيت منك العوامريه الحقيقه
1: شويه وقت
0: شويه ولا برشا؟
1: انا كما اقول لك نقول شويه خاطر ما زلنا بريسك ما زلت صغير
0: ما زال الوقت قدامك
1: مازال الوقت ما
0: اليوم اخذت قرار
1: وقت وخذت مني حبها اكثر من الحاجات الاخرى.
0: اليوم اخذت قرار الانسحاب من العوامريه والا الابتعاد نسبيا فهمني؟
1: لا ابتعاد نسبيا لا
0: معناتها اليوم اخذت قرار باش تصنع حمدي الشلغمي وحده الفنان حمدي الشلغمي مش حمدي الشلغمي اللي في العوامريه فنان واحد
1: أكيد
0: اخر
1: اكيد اكيد اكيد.
0: علاش اخذت القرار توا في هذا السن في العمر هذا؟
1: القرار هي كانت مسؤوليه وكنت العاطفه قلت لك هزتني
0: نصور قرار كان يدغدغ فيك عنده مده
1: ما قبل الحق ما قبل
0: وما تجرأت توا باش تاخذ القرار
1: جرأت مش توا جرأت يمكن معناها 2018 2020 من الكورونا خلينا نحكيه من الكورونا وقتها بديت نخمم يا حمد
0: في فترة الكورونا الأفكار تتراجع
1: بيان سور يا نعمل هكا يا هكا يا نكمل في الفن خاطر راهو شوف الفن راهو بالحق ماهوش سهل باش معناها باش تقول فنان فنان والكمال بالله يعني ساعات معناها ماديا ساعات كما تعرف تحضر وتغيب باش تنتج ما فماش احنا ما عندناش شركات انتاج توا اني قاعد
0: شركات دعم الانتاج بالحق
1: نتصارع مع روحي ونتصارع مع برشا حاجات راهو ماهيش سهله ونعطي الحق للي انجو للي المحبط واللي وصل
0: ربه. شنو اكثر العراقيل اللي تواجه الفنان وتواجهك انت اليوم حمدي مثلا للانتاج؟ أكثر العراقيل.
1: والله شوف ما عنديش عراقيل يعني، شوف أني معناها نخدم على روحي والباقي على ربي، أني إيماني بربي كبير. وما نقولش عراقيل، نقول تو تجيني فرصتي بقدرة ربي وان سهلتم الله فاسألوا البخت. وربي يعطينا البخت ويعطينا إن شاء الله الوقت
0: الطيب. طيب البخت مهم، وان سهلتم الله فاسألوا البخت، ولكن زاد القرار الصحيح مهم.
1: أكيد
0: أنت سحب
1: أكيد.
0: قرارات صحيحة ولا خديت بعض القرارات الغالطة اللي كان يرجع بك الوقت؟
1: كماله لله خديت قرارات غالطة.
0: شنو القرارات اللي كان يعاود يرجع بنا الوقت من الأول وجديد ما تاخذهاش، خذيتها ديجا تعتبرها غالطة ما حققش خذيتها؟
1: والله شو باش نقول لك، قرار اللي هو وقتها كاري خذيت قرار وقتها، من وقتها وليت ننتج وليت قدمت روحي
0: أخرت برشا معناتها باش يعني تلفت الحمدي.
1: هذه الحاجة يعني يعني في الثلاثينات معناها في أول الثلاثينات فهمتني، نورمال ما نكون من العشرينات.
0: أول إنتاج خاص بيك؟
1: أول إنتاج وصيد جدي اللي كنا نسمع فيه وهي بدعم من وزارة الثقافة.
0: كنت متوقع نفس النجاح اللي لقاته ولا خير ولا أقل؟
1: والله
0: إنه نتصور من بين أبرز الأحلام الأولى للفنان هو الإنتاج الأول. وقتاش نعمل غنيتي الأولى؟
1: أنا عملت غنيتي ما خممتش باش باش يعرفوها العباد ولا باش
0: كيفاش ما خممتش انها تنجح وما
1: يعني
0: تنجحش.
1: كأي فنان عملت كيفي كما يقولوها،
0: اي
1: عملت كيفي، قلت هنا غناية متوازنة
0: شيخ عليها، عملت بها برشا جو
1: وتوزيع وشيخ عليها وفيها صوت وفيها تنقلات معناها متاع طبوع فنية يعني. والكلمة هاتفة متاحة على الجد وكلمة نورمال مو
0: موضوع جديد،
1: موضوع جديد
0: ناس كل حكيت علبو وعلم علخو، أما الجد يظهر لي ما فهميش غنية على الجد.
1: ما سمعتش
0: ما سمعتش حتى أنا. دونك اخترت تغني على جدك، نجحت الغنية ولا
1: هي الغنية في البريود هذيك سمعوها؟ ونشكر مثال كما إذاعتنا العزيزة هذه جوهرة فاب نشكرها وقتها التوة تنقل لي في الكليب متاعي ربي يبارك لهم. ولكن اللي حبيناه هو ما موصلناش، ولكن بقدرة ربي ثقتي كما قلت لك في ربي كبيرة، إن شاء الله نوصله وإن شاء الله نحقه اللي احنا نعمله اللي علينا والباقي على ربي.
0: حلمك الكبير شنو اليوم حمدي؟ الحلم الأكبر اللي تقول إن شاء الله ما توفى الكارير اللي ما نحقه، أبرز حلم؟
1: أبرز حلم والله هو ما هوش توا ما عادش أبرز حلم، ولكن كل عام نقى زملائي ولا أي واحد يطلع معنا سيرسان على كارتاج ما نقول علاش مانيش موجود معنا فهمت شبيني، ولكن نقول ما زلت صغير وإن شاء الله نوصل له معنا باسمي
0: معتها كارتاج تحب تكون موجود مع فنان آخر ولا كارتاج ليك أنت وحدك؟
1: إن شاء الله كارتاج لي أنا علاش
0: عندك الإنتاج الخاص الكافي باش تعمل كارتاج
1: هو
0: اليوم؟
1: ولكن
0: صحيح
1: حتى مع
0: شو عندك إنتاجات اليوم؟ الكل في الكل
1: أربع إنتاجات،
0: أربع موجودين الأربع على قناة اليوتيوب
1: موجودين
0: أربع شوية كمان على كارتاج وعلى أي مهرجان.
1: توا بديت راني كيما قلت لك وحدي،
0: توا بديت الانطلاقه
1: ربي معنا وكهو.
0: شوف انا راهو الحقيقه متاكد ان الموهبه موجوده، الصوت ولا اروع، وهذه والله شهاده متاكد انه الناس اللي يسمعوا فينا وسمعوكم بكري شويه ينجموا يقولوها. تكفي الموهبه والصوت ولا شنو اللي لازم اليوم؟
1: لا ما تكفيش جمله جدا. الصوت وحده ما يعمل شيء والموهبة وحدها ما تعمل شيء.
0: شنو اللي لازم؟
1: والفنان وحده ما ينجم يعمل حتى شيء، ينجم يعمل حاجة حويجتين في العام معنا غنية كليب ولكن لازم معنا شركة انتاج ولا شركة انتاج تكون متوفرة. والفنان دي ما يعاني من الجانب هذا، ما تنجمش راهو تغطي. شوف اني راهو توا بعيلة معنا لازمك توفق بين عيلتك وبين انتاجك فهمتني؟ كيفاش باش توفق بيناتهم انت معناها لازمك تكتيك، لازم
0: تخمم في مصروف صغارك ومصروف العيلة،
1: تخمم في حاجة أخرى، معناها في حاجة أخرى مع الفن. بالرغم كنت نخدم قبل الكوميرس وكل، تو رجعت باش نخمم خاطر صغير شوية، قلت نحب الفن ومش نقعد في الفن،
0: وعازب وحدك مش كيما عامل عيلة. معناتها الفن ما يوكلش خبز،
1: الفن وحده في تونس ما يوكلش خبز.
0: علاش
1: ما يوكلش؟
0: هانا نشوفوا في برشا فنانين متفرغين وما شاء الله،
1: فنانين هذوكم تشهروا ربي يعطيهم. فهمتني، نحكي على روحي تو،
0: شنو اللي ناقصك انت باش تعمل الشهرة اللازمة؟
1: الخبز يا خويا،
0: شنو اللي ناقصك باش تعمل الشهرة اللازمة؟
1: ناقص اللي لازم لفتة، لفتة سواء من وزارة الثقافة ولا من منجين ولا
0: او عرض كبير او حضورك الاعلامي زاد ناقص. مانيش نرى في حضور اعلامي كبير، دخلت حاولت مبربش نقلكش ديز انترفيو قدم وكذا، مش برشا.
1: شوف اني
0: الاعلام ظالمك ولا انت ظالم الاعلام؟
1: تو نحكيه بصراحه،
0: اي بصراحه احنا اشتفهمنا،
1: عملت غنايتي ورده وتبيع النوار،
0: ايه وباش نعديها باش نكمل بها البرنامج.
1: ورده وتبيع النوار انت كان سمعتها؟
0: سمعتها.
1: قول لي نجم، معناها اسكو انت تستضيفني وغيرك وغيرك يستضيفني على الغنايه هذيك ولا ما يستضيفني؟
0: انا استضفتك، انا كي سمعتها استضفتك.
1: ايه فهمت،
0: ايه
1: نحكي لك
0: اما شوف انا باش نفسر لك زاده، انت دقيت البيبان وما عيطوا لك شو الا ما دقيتش
1: بكل صراحه، واني راهو كلمتي نقولها، دقيت البيبان وما عيطوا ليش، وفما شكون معناها ما غير ذكر الاسامي كل، فما شكون قال لي مثال اني راهو ما نلعبش مع الوقت ما نلعبش مع كلمه. فهمت، ان شاء الله الجمعه الجايه ولا كذا تكون بحذانا وكل، ومن بعد ما صارش منه
0: ولا،
1: ولكن قلبي مفتوح ليهم واني الكل المثالش، معناها نخدموا على رواحنا وتوجيه تو يكلموني وتو بقدره ربي، معناها
0: مع وسائل الاعلام اليوم فما، والحمد لله ربما من باب حظك انه فما وسائل التواصل الاجتماعي، فما يوتيوب وفما تيك توك وانستغرام وفيسبوك، هذو ما زاد يعاونوك اليوم للانتشار والشهره، وانك توصل اغنيتك وتوصل صوتك وتوصل موهبتك، عاونوك ولا لا؟
1: عاونوك.
0: فما ماكينة اليوم تخدم مع حمدي ولا حمدي وحده يدز؟
1: حمدي وحده ومعاه كان ربي سبحانه.
0: وقيت باش تخمم في استراتيجية متاع ماكينة كاملة، متاع مشروع فنان
1: معايا
0: نجم،
1: اخواتي واصحابي،
0: ايه
1: فهمت، هذوكم اللي دزوا معايا سواء في الكليب وقتها في الكليبات الكل معايا، يبارك لهم وربي يخليهم ليا، ولكن هذا مش كافي، لازم كما قلت لك الشركة معاك، ولازم واحد يحطك زادة في الإطار وفي السحاب.
0: في مسيرة الفنان فما زوز حاجات يخوفوا، أما فما واحدة تخوف أكثر من واحدة حسب الفنان، كل فنان وكيفاش يراه. شو يخوفك أكثر، الشهرة وإلا الفشل لا قدر الله؟
1: من اجتهد وصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصد فله أجر واحد.
0: ما
1: خوفنيش الفشل، والشهرة
0: الشهرة تخوف
1: لها وقتها، وقتها نقول لك إن شاء الله نتشهر ونقول لك.
0: الشهرة أحسن. نتيجة وإلا هدف؟
1: الشهرة شوف
0: بالنسبة لي
1: نتيجة، نتيجة
0: نتيجة
1: نتيجة الهدف، الهدف هي كشهرة، مش الشهرة هي الهدف، ان شاء الله نجيوها من نتيجه معناها متاع خدمه ومتاع انتاج ومتاع صوت يوصل. فهمت، الشهره اي انسان هو اي انسان معناها يطمح للشهره، ولكن اني حسب من
0: اخدم وخلي الشهره تكون معناها نتيجه فعلا،
1: معناها نتيجه فهمت،
0: تجيب تبعتها.
1: ها
0: يا سيدي، ان خيروك فتختار، باش نعملوا لعبه صغيره في سافيسا، كان نخيرك بين زوز حاجات عندكش الحق تختارهم الزوز، واحدة منهم، النجاح ولا راحة البال؟
1: والله العظيم مش باش نقول لك النجاح
0: بجواج مو بليعطاه ربي، النجاح
1: النجاح
0: النجاح.
1: تولدنا احنا باش بالنا يرتاح، احنا استانسنا بالخدمة واستانسنا البال،
0: النجاح ولا
1: اول الخدمة، لازم الخدمة.
0: النجاح ولا الشهرة؟
1: نجاح
0: اكثر من الشهره.
1: نجاح
0: نجاح ولا
1: بالنجاح.
0: النجاح ولا الفلوس؟
1: النجاح يجيب الفلوس زاده،
0: والفلوس تجيب النجاح.
1: ولا فلوس تجيب النجاح.
0: الفلوس نجم تولد النجاح.
1: اي
0: صحيح النجاح يجيب فلوس.
1: اما ما تبقاش. ما تبقاش ما
0: دونك النجاح على الفلوس.
1: تنقشش على الصخر.
0: اليوم حمدي شلغمي كان يخيروك بين مهرجان تطلع تغني في مهرجان ولا عربون عرس، اش تختار في نفس الدار؟
1: حمدي، حمدي الانسان، حمدي من داخل
0: حمدي مهرجان.
1: مهرجان ما عايش من العرس من العربون وافتخر.
0: اما كان يعربون عليك زوز هيئة مهرجان ودار عرس، تختار المهرجان؟
1: شوف لاني هو نخدم مهرجانات في الصيف، مهرجان قبل كل شيء بيان سور. هذيك هذاك كاريرك
0: مهرجان ولا تدخل استوديو تسجل اغنيه؟
1: تسجل اغنيه،
0: تسجل اغنيه. فما جديد قريب قاعد يحضر؟
1: كي باش تسجل اغنيه وتاثث انت معناها الانتاج نتاعك واغانيك ويعني الريبيرتوار نتاعك بيان سور باش تولي تعمل
0: جديد تحقق اكثر. حمدي شلغمي فما جديد قاعد يحضر
1: ان شاء الله
0: معناتها بعد الأربعة اللي عندنا على اليوتيوب.
1: فما
0: دونك نستدعى الناس يدخلوا على شان يوتيوب حمدي شلغمي، موجودين اربع انتاجات اللي هما
1: عندي وصيه جدي،
0: وصيه جدي
1: وهلالك بشر وتبيع النوار، وان شاء الله توا عندي اغنيه لبنتي اسمها لارين. سي ديجا عملت تيزر صغير.
0: التيزر موجود،
1: موجود
0: ايه. وقريب اشتهبت الاغنيه، شو اسمها بنتي؟
1: لارين.
0: تعطينا منها شويه؟ هاتي
1: لارين. او لارين او جات وجاني السعد معاها روح الروح

0: لارين مش معناها
1: لارين مفتاح باب مكة بالتركي
0: لارين
1: ولارين بالفرنسي
0: بيه سلموا برشا لارين قداش عمرها توا
1: عوية مشهر
0: ما زلت بيبي صغير بديت الددش تمشي وسيبون
1: تحبو
0: مع جايين لارين تبدلت المعطيات في مخك ولا شو الفرق بين قبل لارين وبعد جيت لارين؟
1: حسيت روحي أب مسؤول مسؤولية
0: نتاع العائلة
1: شوف
0: زادت الأفكار والشغوشب
1: تحية كبيرة مرتي اللي ديما مساندتني مش بالساهل باش مرأة تكون معناها زوجها يكون فنان والله لا هو بالساهل ويكون في العراس ويكون في المهرجانات وكله وانت كيما تعرف يعني لبستك وكلك وبالديتاي واني ما قلها شنو هو هيك خارج مثال بالضبط ما فماش هي حاجة
0: سلموا عليها ديديكاس كبير
1: ديديكاس
0: موسعة بالها وسهاري ومهرجانات وغنيات وغيبة و... ان شاء الله ربي
1: يعني المسؤولية في حد ذاتها كي جات بنتي وقتها ما عاش والله العظيم بديت ما عاش نخمم في روحي قبل نحب ننتج ونطمح باش كذا تو نخمم فيها نخمم في معناها
0: مستقبلها
1: فلوس باش ننتج بيهم عندها حاجه ولا حاجه
0: المهم تو هي ولات اولويه قبل
1: أولوية.
0: قبل برشا حاجات اخرى
1: قبل برشا حاجات علاش اني ندعو
0: مش سهل باش تلقى مراه تتفهم عيشه الفنان
1: بيان سور
0: سهرية الفنان و... ومخ الفنان في حد ذاته مرة وطلع مرة هبط مرة يخمم مرة يلوج على غنية جديدة
1: فنان.
0: مرة على أعصاب وفنان صحي
1: فنان.
0: دونك مش أي مرة تنجم تعيش مع فنان الحقيقة
1: فنان يا مخضرم
0: صحيح
1: الصيف هذا مثال تعب وغش وستريس وراه وكي تعطي كلمة راه مش بالساهل واسم فنان باش يقعد بالكلمة
0: صحيح فما لقب غدوة يجب تبنيه في مربع ميلة. صحيح حمدي لو كان يقابلك حمدوش الصغير اللي كنا نحكيه عليه أول ما بديت الحلقة كان هكا بالزهر توا يعرضك شو تقول له اليوم
1: قل له أعمل صنع قبل الفن وقبل كل شيء والله أعمل صنع ولا أقرأ على روحك
0: فيق على روحك
1: أي.
0: أعمل صنع
1: يعني كان قابلني توا نقول له يا ليتك ما عملت صنع معناه اني اشوف ما تعلمتش صنع مع الفن الصنع متاعي هي الفن الصنع متاعي هي الاغناء
0: وتوا مخر معناتها باش تقوم تتعلم صنع استروتا دونك تقول الحمد ما سابك
1: والله
0: تعلمت صنع
1: اي حاجه راهو حتى اي حاجه
0: ايه.
1: الدار مثال مش كيما بابا ما شاء الله عليه
0: كل شيء
1: كل شيء في الدار
0: بريكولاج والجو كذا انت الفن وكاو انت كما جيتش فنان شكون تنجم تطلع بخلاف الفن
1: كما جيتش فنان
0: ايه
1: تاجر ولا
0: تاجر بيه كان نعطيك تول الفرصه باش تعمل تليفون والقدره انك تنجم توا تعمل تليفون لشخص متوفي شكون وش تقول له؟
1: نقول له
0: شكون الساعة؟
1: والله شوف برشا فارقونا وتوجعنا
0: باش تختار شخص اليوم تتصور وتتخيل بالخيال العلمي انك تنجم تكلمه بتليفون شكون؟ وش تقول له؟ نعرف صعيب السؤال
1: هو صعيب خاطر توفاه زوز عزيز على قلبي
0: زوز تليفونات اكسبسيون اليوم او عندك الحق في زوز تليفونات
1: جدي نقول له الله يرحمك معناها ما في الاخر كيما تعرف ما بعد العرس وكل ما تلهيتش برشا ما قربتش برشا لجدي وقتها هو ما كبر فهمت قعدت هذيك في قلبي قل له كان رجع بي الوقت ما معناها
0: ما نخليكش
1: خاطر شوف كي انسان يكبر تتذكر انت في صغرك راهو جدي معناها انسان محليه في الدنيا هيك محبوب و فهمت ويحبنا واحنا صغار و... وتعرف نمشي لدار جدي يوصل لي معناها يوصلني للدار ونقول له ليه رجعني معك كي نوصل للدار نقول له ليه روح بي معناها افهم الطيبة متاع جدي و...
0: ويروح بيك معناتها يتاوعك ويخو بخاطرك و...
1: يعني سهل
0: توحشته يعني برشا
1: خاف من بابا وما خافش من جدي وين صغير يعني توحشته بسم الله معناها
0: تليفون جدك تليفون الثاني
1: تليفون الثاني علي المقدم لأنه فارقنا سنة الفرد السنة هذه جانبي
0: اش تقول له
1: نقول له لو كان زدت شوية معناها باش نكمل ونتعلمه منك نحفظه منك نصيحته لتوه في الاخر وهو مريض نصحني شوية نصايح قعدت و والنفسية كيفاش قالهم لي قعدت متقلق لتو
0: الله يرحمهم الزوز الله يرحمهم
1: وينعم
0: الله يرحمهم الزوز
1: والله ليشوي وليوى العادي ورينا غيار وليشوي ليشوينا في حتى حد
0: ولا غيار بشي عاود ويعاود راه هذيك سنة الحياة
1: الموت
0: هي كلمة نقولوها ولكن
1: شوف راني
0: هذيك الله لا يوريك غيار كلمة تتقال ولكن الغيار راه بشي يتقال ويتعاود ويتعاود في كل دار وتلك سنة الحياة الله يرحم لكل اللي توفيه إن شاء الله هي الفريق صعيب صحيح بيه بما أنه الوالدة في العمرة لازم نهدي ولا حاجة من هنا شنجمو نهدي ولا هاي

0: بحالي هالغنية قديش نحبها والله، وغنية من أجمل الأغاني. علاش ما تخممش تعاود بطريقتك الخاصة تصبها تسجلها؟ خاطر لي فيرسيون اللي موجودين اليوم راهو فيرسيون قدم وعن يوميك ما همش عاتين.
1: أني صبيتها قبل مع فرقة واني صغير،
0: خمم.
1: ولكن كي سمعت روحي توا نخمم قاعد
0: إن شاء الله.
1: بالحق قاعد نخمم فيها
0: ان شاء الله. والله خطر بالحق نجم نخرجوها في فيرسيون توا نيوميديك، واللي نلقاوها في برشا مناسبات. أيه. في العمرة، في المولد، في في
1: برشا
0: في
1: برشا
0: وقت الحج وقت المناسبات الدينية وغيرها، وبرشا غنيات جميلة بالحق.
1: برشا حاجات برشا حاجات على ما
0: شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. اي اخويا قبل ما ناخذ كلمة الختام، باش نجموا نوعدوا الناس والجمهور واللي يحبوا حمدي واللي ما يحبوش باش يولي يحبوه؟
1: ان شاء الله نوعدكم بجديد وبالخدمه، والله لا الله ان شاء الله لا يخيبنا، وربي ان شاء الله يعطينا الرزق ويعطينا الصحه
0: والقدره والفلوس
1: والفلوس
0: والناس اللي تاقف
1: والناس اللي تاقف معاك باش الانسان ينتج. وان شاء الله المره الجايه نوعدكم بغناية أحلى، وإن شاء الله أي الغناية اللي نقدمها تكون أحلى من اللي قبلها.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك. فما سؤال حبي تعليق قبل ما نوفى البرنامج، كنت تقول إن شاء الله يصلوا الجيس، ما تسألش حتى التوا ولا أمريكا؟
1: والله سؤالاتك ما شاء الله في بلايسهم أخويا،
0: كملنا الأسئلة الكل، ما فماش سؤال خاطر على بالك؟
1: والله ما
0: مريك. سلم على الناس ونعطيك كلمة الختام. أي
1: كلمة الختام؟ ربي يوصل لي ميمتي سالمة، يرجع حالنا سالمة، وإن شاء الله عمرها مقبولة ليها.
0: أمين يا رب.
1: وللي معاها، وإن شاء الله العقبة لينا بإذن الله. وديديكاس البابا، ربي يطول في عمره اللي هو تعب علينا باش وصلنا في هال يعني المنصب هذا، ومرتي ربي فضلها، ونسيبتي اللي هي كيف أمي ربي يبارك لها، اللي هي زادة معانا راهو يعني مساندتني قلبا وقالبا، والبنتي بنوتي صغرونة، والناس اللي تحبني اخواتي
0: والزويز اللي جاوا معاك،
1: الزويز خويا
0: اخواتك هذوما
1: سالم ربي يفضلهم ليا ديما
0: ان شاء الله ربي يفضلهم،
1: والعيلة الصغيرة والكبيرة
0: والموسعة والجمهور الكل،
1: ولاد بلادي والكلهم وتونس الكل إن شاء الله ديما بخير، وربي يعطينا الوقت الطيب، وربي يبعد علينا البلا ويبعد علينا كل ما هو خايب، وديما نحمد ربي على كل ما يعطينا. الحمد لله رب العالمين.
0: حمدي شلغمي شكرا لك. أهلا وسهلا، كانت هذه خواطر
1: ربي فضل.
0: ومرحبا بك كل ما فما جديد في جوار فيم. منير اسماعيل في الإخراج نشكرك شكرا لك. هجر نويلي بعد لحظات أخبار العاشرة ليلا، وأنا الزهير الجيس نودعكم على أنغام وصوت الجميل حمدي شلغمي في وردة
1: وطبيعة
0: النوار. وردة وتبيع النوار، هذه الغنية اللي باش نكملوا بها حلقة اليوم، ونقابلكم غدوة في الحلقة الأخيرة من خواتر. صباح الخير.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تقدر صبة التفاح بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي بنحو 75 ألف طن مقابل 62 ألف طن خلال الموسم الفارط، مسجلة زيادة في حدود 13 ألف طن وفق رئيس دائرة الانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليم. والمسؤولة الجهوية ترجع في تصريح لوكالة تونس إفريقي الأنباء هذه الزيادة أساسا إلى دخول عدد من الغراسات الفتية طور الإنتاج بما ساهم في دعم الكميات المنتجة رغم الظروف المناخية الصعبة التي ميزت الموسم الحالي. وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعملية العقارية بوزارة تملك الدولة والشؤون العقارية على ملفات تفويت في عقارات دولية وملفات شراء عقارات ومعاوضة لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية، وأبدت اللجنة موافقتها على 19 ملفا تتعلق بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم بإشراف وزير أملك الدولة والشؤون العقارية وجدي لهذيلي. وقعت الجامعة التونسية لشركة التأمين والمعهد العالي للتصرف بسوسة اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تصميم وتطوير ومرافقة إجازة مشتركة في اختصاص التأمين وإدارة المخاطر، وتندرج هذه الشراكة في إطار تعزيز التكوين المتخصص في قطاع التأمين والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل من خلال تطوير برامج أكاديمية تتلائم مع الحاجيات المهنية للقطاع. دوليا، وعقب اتخاذ الجزائر قرارا دبلوماسيا بقطع علاقاتها مع الإمارات، تتطلع الخارجية الإماراتية إلى أن يكون هذا القرار مؤقتا بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وفقا لما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير المسارات والبنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطهر بجنوب لبنان بعد أسابيع من العملية العسكرية في المنطقة الاستراتيجية الواقعة قرب مدينة النبطية. ومن أخبار العالم كذلك، قالت مصادر عسكرية اليوم أن الحوثيين المتحالفين مع إيران سيطروا على ميناء المخ اليمني وتقدموا على ساحل البحر الأحمر صوب جزر استراتيجية بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة اف ام تي في، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبور avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
2: برعاية
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرأ، نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: جوهرة سبورت،
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. طبعا البداية بتذكير بمقابلات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طبعا سباق مشتعل في البطولة الوطنية، بدينا نوصلوا بشوية بشوية طبعا على مستوى الجولات. نهار السبت 13 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4:00 مقابلات في ملعب ولي الحوار بحمام سوسة. الأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الملعب التونسي. في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل المرسى يلعب مع النجم الرياضي الساحلي. وفي استاد مصطفى بن جنيت المنستير الاتحاد المنستيري يواجه الاتحاد الرياضي ببن قردان. ثم لحد 13 سبتمبر في البرنامج كالعاده ايضا الدفعه الثانيه 3 مقابلات في ملعب حمام لمف نادي حمام لمف الترجي التونسي، في ملعب الشاد لزويتن شبيبه العمران النجم المتلوي، وفي ملعب بوجمع الكميتي بباجه الاولمبي البيجي يلعب مع التقدم الرياضي بسقيه الزيت. ثم لحد 20 سبتمبر بقية المقابلات، النادي الافريقي يستضيف ترجي الجرجيسي في استاد حمادي العقربي برادس، والنادي الاصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي في قمة كلاسيكية. ذكر طبعا بجدول الترتيب للبطولة. في الصدارة التقدم الرياضي بسقية الدير والنادي البنزرتي 7 نقاط لكل فريق. طبعا التقدم الرياضي بسقية الدير هو المتصدر في المركز الأول يعتبر بفارق الأهداف. ثم المركز الثالث نلقاو النادي الإفريقي ب6 نقاط، المركز الرابع أيضا ترجي ب6 نقاط الإفريقي منقوص من المقابلة، المركز الخامس النادي الإصفاقسي 4 نقاط، السادس والسابع والثامن بالنسبة للاتحاد المنستيري النجم الساحلي شبيبة عمران ومعهم CSS ب4 نقاط. ثم المركز التاسع الاتحاد الرياضي ببن قردان ترجي جرجيس نجم المتلوي ب3 نقاط. ثم المركز 12 و13 و14 و15 نقطة واحدة لكل من الملعب التونسي مستقبل المرسى ملحم مصوص الأولمبي البيجي، وصفر من النقاط بالنسبة لفريق نادي حملم، فاللي لحد الآن الفريق الوحيد الذي لم ينجح في التسجيل مع فريق الأمل الرياضي بحمام مصوص في سباق البطولة ولم يحصد أي نقطة. نحكيو على اخبار طبعا الانديه التونسيه. النجم الرياضي الساحلي واصل استعداداته وتحضيراته، كان تدرب اليوم حصه تمارين مسائيه استعدادا لمواجهه المستقبل الرياضي بالمرسى. كل اللاعبين على ذمه الاطار الفني، عوده لاعب ريان جارا من التربص بالاضافه لايوب الفجيري ايضا ياسين رجب. الاداره متجهه طبعا لفسخ عقد المهاجم موسى سينغور كما كانت فسخت للاعب زندين بوتمان اللي وقع عقد مع فريق اتحاد البليدة الجزائرية. النادي الافريقي نحكي عن المسابقات الافريقيه، والنادي الافريقي اللي استعيد المهاجم مانكانغ، المهاجم طبعا الكاميروني مانكانغ اللي باش يرجع معنا للفريق في المباراه القادمه. عمار عبد الحق ايضا على ذمه الفريق في هذه المواجهه، الفريق اللي كان سافر لمالي وباش يلعب يوم السبت انطلاقا من الساعه 5 مساء مواجهه الاياب للدور التمهيدي الاول من مسابقه دوري ابطال افريقيا. نذكر الافريقي كان انتصر في المواجهه الاولى هدف مقابل 0 ماتش الذهاب بونتو محمد الصادق قديدة. مادام حكينا على المسابقات الافريقيه نحكيو على النادي الرياضي الاصفاقسي اللي يلعب ايضا يوم الاحد مواجهه الاياب ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري على استاد الطيب لميري بصفاقس انطلاقا من الساعه 6 مساء. نذكر CSS متاخر في النتيجه في ماتش الذهاب هدف مقابل 0، يلعب المباراه في استاد الطيب لميري بدون حضور الجمهور بسبب عقوبه الكاف. ترجي الجرجيسي كان انتصر في ماتش الذهاب على ديمبراز السنغالي، يلعب نهار السبت ماتش الاياب في السنغال انطلاقا من الساعة 6 مساء، 3-1 ماتش الذهاب بالتوفيق لفريق العكارة. نحكيو على مقابلات نهاية الأسبوع بالنسبة لكرة اليد وبرنامج المباريات في كرة اليد قسم النخبة انطلاقا من الساعة 5 يوم السبت، مع ده مواجهة وحيدة باش تكون انطلاقا من الساعة 6 مواجهة النجم الرياضي الساحلي ونسر تبولبل باش تلعب في قاعة حمام سوسة في بن خيار بعث بن خيار نادي كرة اليد بجمال. نهار لحد وقت استثنائي سبورتينغ المكنين مكرم المدينة انطلاقا من الساعة 11 صباحا في قاعة الزواوي الترجي نادي جمعية الحمامات، في قاعة سقيت الزيت نادي سقيت الزيت الاتحاد التميمي، وفي قاعة الجورجاني انطلاقا من الساعة 3 النادي الافريقي المنزه الرياضي. نحكيو طبعا على تعيينات بطولة النخبة لكن لكرة اليد للسيدات للسبت 12 سبتمبر في قاعة الحمامات الجمعية النسائية بالحمامات الجمعية الرياضية بتبولبا، السبت ايضا في الجورجيني نادي الافريقي جمعية نسائية بتزركة، في قاعة العوينات الجمعية النسائية بالساحل المنزل الرياضي، في قاعة رشيد خوجة انطلاقا من الساعة الخامسة الملعب الرياضي بالرجيش الجمعية النسائية بالمهدية، وفي قاعة بن عروس مجرين الرياضية لكرة اليد النسائية يلعب مع حامل اللقب نادي الرياضة النسائية بالمكنين. أبرز المواعيد الأوروبية غدوة على مستوى الدوريات الأوروبية في البوندسليغا، يونيون برلين يلعب مع نادي شالكا انطلاقا طبعا من الساعة الثامنة ونصف، ماتش منتظر بين يونيون برلين وبين شالكا انطلاقا من الساعة السابعة ونصف. في البطولة الإسبانية إشبيليا يلعب مع نادي فالنسيا انطلاقا من الساعة الثامنة، في الليغ آن رانس مع مارسي انطلاقا من الساعة الثامنة إلى ربع. على مستوى الليغ دو البطولة بطولة الدرجة الثانية كليرمون يلعب مع بولون انطلاقا من الساعة السابعة، كل ماتشوات يعني انطلاقا من الساعة السابعة. ديجون لعب فريق لعبنا التونسي سامي شوشان يلعب مع لافال، مونبلي مع باو اف سي، نانسي مع ريمس، ورودز مع غرينبول. في السيريا الإيطالية أيضا فينيزيا يلعب مع فيورنتينا. إذا كل ما عنا في آخر نشرتنا الرياضية في موعد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.

0: أرسل من 6 إلى 7 مع جمال الجسمي وكامل فريق الرياضة، ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية، ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس 7 متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش، بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت. نهار 3 اللقاء تكنولوجي في دوم تيك مع وليد بسباس. نهار 4 الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هود الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 لنص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام هيلان. احنا حاضرين للرانتري ونتمنوا انتوما زادة. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: على استماتكم، مرحبا بكم ديما في الاستماره دي جوهرة فام. الجوهرة باي نايت، تحياتنا وشكرنا للجميع ديما لاختيار موجاتنا وسهرية جوهرة باي نايت اللي تبدا معكم انت وتوصل حتى الماضي ساعة مع متابعتنا الثقافية والفنية. باش نرجعوا على إلغاء حفل أو تأجيل عفوا حفل يارا في كارتاج، وكذلك الانتقادات اللي طالت زيارتها للمتحف الأثري. آخر أخبار زاد الفنان بهي سلطان اللي باش يغني في تونس غدوة، وغيرها من الأخبار والمتابعات الثقافية والفنية. باش نسمعوا زادة برشا جديد بالنسبة للأغاني عمرو مصطفى، باش نسمعوا زادة عبد الباسط حمودة وحمادة أهلال، بالإضافة إلى فقراتنا الموسيقية القارة الفلاش باك تسالتينا ولا سمر نايت ميكس. تحياتنا للجميع، وإن كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، تسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، تحياتنا للجميع. سيسر ويحكم توصلوا إن شاء الله سلامات وربي يحفظ الجميع. يسر معكم ومعنا ليلى سيمونير اسماعيل في الأخراج التقني، أحمد حبيسي معكم من قدام الميكرو. بداية تكون بعد شوية مع الشامين اسمه زيدا شقي، وقبلها بالكل السلطان جورج وصوف.
2: على جوهرة FM TV موش مع الموجة.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: يبقى لكم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم انتم ناطرين كم ان

رجعنا معكم جديد في جوهرة بانايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة بانايت. مازلنا بينسير بشو نواصلوا مختلف متابعاتنا واخبارنا الثقافية والفنية. نذكر بينسير ديما الاحتياط واجب مع التقلبات الاخيرة بالنسبة للطقس, وتنجموا بينسير تابعوا مختلف التطورات الجوية من خلال صفحتنا على فيسبوك موقعنا الرسمي بانسور, وزاد من خلال الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقس الليلة خلايا رعدية مصحوبة أيضا بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد, دونك حالة جوية تتطلب بانسور الحذر باعتبار أنه عديد المناطق بشكون مشمولة بالتقلبات الجوية هذه, البعض منها بدأ في العشية والبعض الآخر نجم يكون بانسور موجود في الليل لدرجة حرارة في انخفاض, وخاصة الرياح باش تكون موجودة نعم, وخاصة بيان سور الأمطار باش تكون قوية. دونك إن شاء الله سلامات للجميع, خلينا نواصلوا مع الموسيقى, نرجعوا نكملوا معكم سهريتنا في جوهرة بنايت.

0: هذا بيان سور غنية جاست مايت برونو مارس. غنية حنوصلوا معها للعشرة 34 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت.
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك.
0: نبدأ مع الفنان المصري نجم مصري الحقيقة فرض روحه في السنوات الأخيرة في التمثيل بدرجة أقل في الغناء لكن بيان سور قاعد عنده الجمهور متاعه اللي يتبع فيه وقاعد الحقيقة يعمل فيه اسم. يعني كي نحكيه على واحد من فنان العرب القلائل اللي يتجد في روك الريو نعرفه أنه بيان سور السيد هذا قاعد يخدم في خدمة كبيرة في السنوات الأخيرة وقاعد يتعامل مع أسماء عديدة. نحكي على محمد رمضان اللي أعلن على دخوله عالم المشاريع العقارية وانشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك صورة ليه في الجو وطلع على منظر للأهرامات الخاصة بمصر أهرامات الجيزة وكتب في التعليق بعد ما لفيت العالم اخترت بلادي محافظة في محافظة الجيزة لإقامة أول مشاريع العقارية فندق ام ار وان محمد رمضان وان يعني نمبر وان وجيزة داون تاون مع أخي وشريكي رجل الأعمال المصري محمد شبلس قرينا على أكثر من موقع في القاهرة والجيزة أشهر موقع مبنى مديرية أمن الجيزة السابق وهو بالنسبة لي جوهرة مصر. بيان سور نحكيه هنا على مشاريع باش يعملها نزل وإلا غيره دونك نشوفه بيان سور المشاريع هذه الأقرب أنا مش كون فاني دخل بالنسبة للي يخمم فيهم محمد رمضان وشريكه قال أنه تعاقدنا مع منتجات عالمية كبيرة ما دخلتش للسوق المصري قبل هذا وباش تلقاوها في الام اروان. دونك محمد رمضان ذكر كان أحيا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان روك إن ريو في البرازيل كأول فنان مصري تم اختياره للمشاركة في المهرجان هذا اللي يعتبر واحد من أضخم مهرجانات في أمريكا الجنوبية. النسخة هذه مازلت متواصلة نهار حتى نهار 13 سبتمبر وكانت بداية نهار 4 سبتمبر في ريو جانيرو. بالنسبة لي زاد محمد رمضان بدأ التحضير لفيلم نمبر وان خلال الأيامات الماضية بعد فترة طويلة من التوقف لانشغاله في الدراما وعالم الموسيقى مؤخرا واتقابل مع المؤلف محمد سيد بشير سنف تحضيرات فيلم نمبر وان الوقوف على الخطوط الرئيسية لتنفيذ العمل. بيان سور الجلسة هذه لأنه الإنتاج كما قالوا ضخم والتصوير بش يكون في أكثر من دولة في العالم مشاركة نجوم عالميين وكذلك في نفس الوقت قاعد يحضر مسلسل رمضاني عشماوي اللي بش يدخل به سباق مسلسلات رمضان 2027 مع المنتج صادق الصباح بالإضافة بيان سور لإحياء العدد من الحفلات داخل وخارج مصر وتقديم عدد من الأغاني في الفترة الأخيرة. على ذكر الأغاني بش نسمعه جديد الفنان الشعبي المصري عبد الباسط حمودة غناية جديدة اسمها أوت فات بشنا اسمه زيدة جديد حمادة هلال يا ناسيني يا حبيبي خليك الغناية هذه اللي جمعت عمرو مصطفى بالمرشدي وبالنسبة للغناية هذه في طار بيان سور ديما نذكر برنامج يتم بثه على يوتيوب وفي كل مرة يجيبوا فنانين من أنماط موسيقية مختلفة يتم الجمع بيناتهم بالنسبة للكلمات وكذلك التلحين والتوزيع وفي الأخر تخرج غناية مختلفة شوية وفي أغلب الأحيان كانت غناية حلوين. دونك عمرو مصطفى تقابل مع زوز فنانين مختلفين عليه في الجو في المدرسة نجم نقوله الفنية والموسيقية واحد اسمه حمو المرشدي والثاني اسمه وزة منتصر وخرجت غناية يا حبيبي خليك. هذوما ثلاث غنيات شنسمعوا توت سويت في نوفوتي على موجات الجوهرة FM.

0: اينا باري غني تشكا خان غني نصلماها احنا العشرة 54 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فام في جوهرة بينايت صاريتنا مزيت موصلة معاكم حتى الماضي ساعة نحكي على حفل يارا اللي كان برمج الليلة في كارتاج وتم تأجيله على خلفية التوقعات الجوية تشير إلى إمكانية تسجيل تساقطات مطرية وتقلبات في الطقس. الجهة المنظمة قالت أن القرار هذا يجي حرصا على سلامة الجمهور والضيوف وكافة المشاركين في السهرة، وتبقى بيان سور التذاكر المقتنات سابقا صالح الموعد الجديد دون الحاجة لاستبدالها. السهرة الجديدة أو السهرة منتظر أنه تكون في موعد جديد اللي هو نهار 14 سبتمبر على المسرح الأثري بكارتاج. يارا أول ما وصلت لتونس في الأيامات الأولى كانت مشيت للمتحف الأثري بكارتاج ورحبوا بها بزيادة كما نقولوا، هذا اللي قالوا واحد من المسؤولين اليارا وقت جات المتحف الأثري بكارتاج.
1: استاذ يارا احنا في معلومة اللي احنا فضينا لك المتحف من شان.
0: انتقادات كبيرة برشا في الكلمة هذه أنه يتم يفرغوا المتحف على خاطر فننا، مهما كانت كل واحد وجهة نظر بتاعه، ولكن انتقادات كبيرة كانت للشيء هذا. فما تعليق لأمين بنوي صديقنا قال يطلعوش زادة كيقروا تأجيل حفل يارا في تونس، أنه يطلعوش قروا زادة أنهم يفضيوا لها المسرح كارتاج من شانها. وانتوكا إبداعات تونسية متواصلة في مختلف مجالات. خلينا نوصلوا مع الموسيقى اللي توصلنا الموعد موجز لحداش مع هاجر النويلي، وبعد نرجع نوصلوا معكم احنا في جوهرة باي نايت.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية نفذتها ثلاث فرق رقابة تابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية اليوم بمعتمديات المهدية والرجيش وقصور السيف والجم عن رفع 24 مخالفة في قطاعات مختلفة وفق المدير الجهوي للتجارة لسعد قاسم. وقاسم يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المخالفات تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية والامتناع عن البيع وإخفاء واحتكار منتجات والبيع المشروط ومسك وترويج منتجات غير مطابقة للترتيب القانونية، ورصدت في قطاعات المواد المدرسية والمكتبية والتجهيزات الكهرومنزلية والدواجن والخضر والغلال. مثلت سبل تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من مخاطر المبيدات محور لقاء جمع اليوم بمقر وزارة الصحة وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتونس نبيل عساف. وأكد الفرجاني أهمية تفعيل مقاربة الصحة الواحدة التي تجمع بين الصحة والفلاحة والبيئة من خلال تبادل المعطيات ووضع خطة موحدة للاستباق والإنتاج الإنذار المبكر وتعزيز التعاون بين المخابر بهدف حماية المواطن وضمان غذاء أكثر أمانا وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات المشاركة التونسية في معرض فرانكفورت للمكونات الغذائية الذي سيقام من 17 إلى 19 من نوفمبر 26 و2000. وسيوفر هذا المعرض الذي يعد حسب مركز النهوض بالاستثمارات أكبر منصة عالمية متخصصة في مكونات الأغذية والنكهات والمواد الغذائية المضافة فرصة استراتيجية لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات التونسية في الأسواق الدولية. وفي هذا الإطار دعا المركز المؤسسات التونسية العاملة في قطاعات مكونات الأغذية الموجهة إلى الصناعة الغذائية والمنتجات الغذائية الوسيطة والمكونات الغذائية الوظيفية والمكملات الغذائية والفيتامينات والمستخلصات النباتية الراغبة في المشاركة في هذا الحدث الدولي إلى تأكيد مشاركتها في أجل أقصى يوم 16 من سبتمبر 26 و2000. دوليا، شنت قوات روسية اليوم هجوما واسع النطاق على منطقة فلورغراد الصناعية في جنوب شرق أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، كما قصفت محطة وقود في العاصمة كييف ومنشأة دولية متخصصة في الأعمال التجارية الزراعية في نيروبو، وذلك في إطار تكثيف موسكو لهجماتها على أهداف لوجستية واقتصادية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان، مما تسبب في اندلاع حريق في سفينة منهما، بينما لم تعرف بعد حالة السفينة الأخرى. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

هذا محمد الشرنوبي من ألبوم الأخير، سمعناها أغنية خمسة، أغنية نص معها حلل 11:13 لما وجدتها الجوهرة فهم صارت نبدت من 10. ما زلت متواصلة معكم حتى الماليسة. نسمع ونستمتع مع دي جي هاجل، دي جي اللي كان حاضر في بروكلين أرمي تيرنرول في نيويورك نهار 23 و 2026، قدام بيانسور جماهير غفيرة وغفيرة جدا. عمل السيت لايف هذا اللي ضم مجموعة من الأغنيات، الكرايدور لميليان ديمو، زاد أغنيته هو أغنية حبيبي كانت موجودة، بلدينا أغنية مو بلاك، أندلوثية الأغنية متاع هاجل، ومجموعة كبيرة من الأغنيات اللي كانوا موجودين في السيت لايف هذا. خليكم تسمعوا وتستمتعوا بيه ونرجو نوصل معكم في جوهرة. باي نايت. Let's go.

0: هذا كان دي جي عقل في مجموعة من أبرز الأغنيات في الميكس اللي قدموا في بروكلين, ومجموعة هامة من الأغنيات ما زلت أسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة مانايت. صاريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعة أول 11:34 دقيقة, صاريتنا بدأت من 10, وفي كل مرة في كل ساعة كونوا مخصصين مجموعة من الفقرات والأخبار والمتابعات بين الثقافي وكذلك الفني وبين الموسيقي. سمعنا برشا جديد أغاني شرقية, الأغاني الغربية في موضة هذه ما فهمش برشا انتاجات, لكن في كل مرة حاولوا بيان سور نقدموا لكم كل ما فما جديد, وخاصة الأغنيات اللي منتظر أنه ممكن تحقق نجاحات في الفترة القادمة. باش نحكي توا ثقافة ونحكي على مهرجان الموسيقيين أو الموسيقى الهواة بمنزل تميم اللي يتواصل بيان سور فتح باب الترشح للمشاركة في المهرجان الوطني هذا. مهرجان مش يكون من 28 حتى 31 أكتوبر 2026 بدار الثقافة يوسف التميمي, وباب الترشح يقعد مفتوح حتى 25 سبتمبر الجاري. دونك المهرجان في مسابقات في الأداء الفردي, العزف الفردي, مسابقات الانتاج الخاص, وتمنح ضمن مسابقة الأداء الفردي 3 جوائز تقدر قيمة الجائزة الأولى 3000 دينار والثانية 2000 دينار والثالثة 1000 دينار, ويشترط أنه في المسابقة هذه أنه يتم أداء أغنية تونسية عفوا. دونك هذا بالنسبة للأداء الفردي, نفس القيمة بتاع الجوائز تقريبا في بقية المسابقات. دونك المطالب بتاع الترشح ترسل عبر المنصة الرقمية المخصصة للمهرجان, وكذلك منصة ترشح المهرجان الوطني للموسيقى الهوات, نجموا تكتبوا هكا تخرج لكم بيان سور المنصة. دونك ان شاء الله بيان سور تكون فما مشاركات, وخاصة اللي يربحوا في مهرجانات الهوات يكون عندهم بيان سور مستقبل من بعد ومسيرة فنية من بعد من خلال إيمانهم برواحهم أكيد, ومن خلال تسهيل الطريق أمامهم والاجتهاد متاعهم والسعي بيان سور بالنسبة لهم, وإن شاء الله أكيد يلقاوا كل الدعم والحظ الطيب. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة بنايت انت الدنيا, غني رغب علامة, كارول جي, شاكيرا, ومن بعد نسمو أحمد سعد ورجعين
1: جوهرة بنايت.

أهلا بكم ديما في الاستماع لجوهرة فام. الجوهرة بين عايت مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في سهرة الليلة وكل ليلة موجة الجوهرة فام. فقراتنا أخبار وطبعاتنا مازالت متواصلة معكم. جدوا تحية لكل مستمعين ومستمعاتنا من مكانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، كان في الطريق سيسر ويحكم، كان في الخدمة للمستعان، وكان في الدار خليكم ملموين منتما تقضيوا في أي شهور من الأشوار وتسمعوا في جوهرة باينات. شوية أخرى موعدكم على نشر الأخيرة للأخبار مع هاجر نوالي، بعدها نرجو نكملوا معكم سهريتنا في جوهرة باينات. جوهرة باينات.

0: كانت حلوة.
1: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري. بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والمزيكا. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة لأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في خذ الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي.
3: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل والبداية فيه بالعناوين. وحدة الحماية المدنية تتدخل لمساعدة مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار في باب علي وبتونس العاصمة. وإسرائيل تفجر مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، وطهران تقصف زورقا أمريكيا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري بأنه تم يوم أمس التدخل على مستوى منطقة باب علي وبتونس العاصمة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار. وأضاف المشري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أضاف أن هذه التدخلات لوحدة الحماية المدنية جاءت تبعا للتقلبات الجوية ونزول كميات هامة من الأمطار في مختلف جهات البلاد وخاصة بتونس العاصمة، حيث تجاوزت الكميات المسجلة 60 مليمتر في ظرف وجيز. والمقدم خليل المشري يؤكد أيضا أن الوضع عموما يسير نحو الانفراج مع المتابعة المتواصلة وانتشار وحدة الحماية المدنية في مختلف الجهات والمناطق للقيام بالمعاينة اللازمة والتدخل عند الاقتضاء. وإثر تواصل تهطل الأمطار خلال الساعات القادمة، دعا الطريق إلى تدية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها، وشددت على عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. الداخلية وصلت أيضا بالتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين والالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء واحترام مسافة الأمان وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيالين بصفة عامة. كما دعت وزارة الداخلية عموم المواطنين دعتهم إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية مؤكدة وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة عملية طريقة يمكنهم عند ضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية على الرقم 198، الأمن الوطني على الرقم 197، والحرس الوطني على الرقم 193. ووفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي، فقد تم يوم أمس تسجيل كميات هامة من الأمطار في ولاية تونس الكبرى وزغوان وباجة وكذلك بقية مناطق الشمال بما في ذلك نابل وجندوبة وباجة وبنزرت، وتم تسجيل أعلى الكميات التي تجاوزت 60 ملم في منطقة السيدة المنوبية و40 ملم في منطقة المروج و50 ملم في منطقة الفحر.

0: شخص من ولاية زغوان و40 مليمتر في مكثر. كما توقع اليحيوي أن يعود نشاط الخلايا الرعدية في فترة ما بعد ظهر اليوم الجمعة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون الأمطار محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة لتشمل بقية الجهات. في شأن وطني آخر، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أمس عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، مضيفا على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث بمنطقة بير بوركبة التابعة لمعتمدية الحمامات بولاية نابل. أضاف أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت أول أمس، وأن مباشرة مهامهم ستكون بداية من 14 من سبتمبر الجارية. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن السنة الدراسية الجديدة ستعزز ب 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى تواصل أشغال الصيانة الشاملة للمؤسسات القائمة لتطوير طابعها المعماري وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة وفق تأكيده. كما شدد وزير التربية بالمناسبة أيضا على جاهزية مختلف الإدارات المركزية والجهوية والسلطة المحلية للعودة المدرسية والأولياء تجهيز. دوليا، الإسرائيلي يعلن تدمير المسارات والبنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان بعد أسابيع من العمليات العسكرية في المنطقة الاستراتيجية الواقعة قرب مدينة النبطية. بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش استخدم أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أفادت وكالة التسنيم الإيرانية أمس بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري استهدفت زورقا أمريكيا مسيرا في مضيق هرمز. وقالت الوكالة أن الزورق الذي يبلغ طوله نحو 7 أمتار مزود بكاميرات وأنظمة اتصال وأجهزة استشعار، ويستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة وتعزيز الوعي بالمجال البحري. دوليا أيضا، الحكومة الأمريكية تقول أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تكثف فيه من حملاتها لعزل إيران اقتصاديا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.

إذا نسأل طيب في هذا الأغنية يا أميرة يا بنت الأمرة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بينات مازلنا مصطين معكم صاريتنا حتى الله ما بيسا فلاشباك فلاشباك كلينا نرجع بي للسبعينات والثمانينات في جو مختلف عن اللي سمعناه في الأيامات اللي تعدت نسمعوا جو الروك مع أبرز المجموعات والفنانين اللي قدموا أغاني بقات حتى التوا خالدة بين اللي عاش الوقت هذاك ويذكر أغنيات وبين اللي اكتشفها في وقت من بعد وبين الفرصة أنه يكتشف معنا الليلة مجموعة من أهم فرق وكذلك فنانين الروك في السبعينات والثمانينات. Flashback.

أهلا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة فهم الصهرية جوهرة بين عائد كنا سمعوا في مجموعة من عبر زغنية الروك لسنوات السبعينات والثمانينات مع أليخاندرو باري ردجي اللي عمل الميكس هذا ونشره على شان يوتيوب امتعوا توا المصبي ل 44 دقيقة لموجة الجوهرة فهم صلتينا. اخر فقراتنا بالنسبه اليوم الفقره نوصل مع نهايه موعد ليله عند جوهره باي نايت هي فقره التصلتينا وليله اخترنا واحده من الاغنيات اللي يقولوا انه من اصعب الاغاني اللي تستنزف برشا طاقه من الجمهور من الفنان وقت يغنيها وأنه فيها برشا تعب على الحبال الصوتية بالنسبة للفنان في مقاطع عديدة من الأغنية هذه القهوة بيانسور كما قلت صعوبات عديدة جدا وبرشا يتشكيوا بيانسور ولا يحاولوا يتفداوا أنه يغنيوا الأغنية هذه نحكيوا على أغنية جبار لعبد الحليم حافظ واحدة من أروع ما غنى العندليب أغنية باش نسموها بصوت صابر الرباعي في حفله اللي كان شارك فيه في السعودية في ليلة روائع محمد الموجي ملحن بيانسور أغنية جبار خليكم تسمعوا هتستمتعوا بها وحن نقابل معكم إن شاء الله في نفس التوقيت ديما يومين من عشرة إلا ماضي ساعة تحياتنا وشكرنا للجميع رضوا بكم أرواحكم وإن شاء الله سلامات تحياتي مدير إسماعيل في الإخراج التقني أحمد الحبيسي كان معكم مقدمة الميكرو لكم زينة صباح الخير سلام

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته